وجاني الرد وجاني الرد جاني وكنت بتستناني وجاني الرد.

خلاص منا فرحتي والراحة والأمان، الراحة والأمان. حبيبي كان هنا بال الدنيا عليا بالفرح وبالهنا، حبيبي يا أنا يا أغلى من عناي نسيت من أنا. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالفرح وبالهنا، حبيبي يا أنا

بكرة ما عدت أحسب حساي يا باي. بغمض عين فتح.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: خوف فوقوني يا خالي فوقوني خوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. خوف خوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

لها ضحكة يا ويلي بلون الصغر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشتي ده بيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي عشتي ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية

0: لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: أنا كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
3: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
4: سكن إقامة،
3: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
3: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
4: نظم،
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
0: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل.
9: صباح الصباح يا بنت الحي، صباح الصباح.
0: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
10: صباح الصباح فتح يا علي.
0: صباح الخير محمد.
11: صباح الخير سناء.
12: صباح الخير لشيرين يونس.
13: صباح الخير للزميل فرات نصار.
0: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
14: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 29 من يوليو تموز، أنتم هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: بعد لقائه في البيت الأبيض بترامب، نتنياهو يؤكد أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية متينة وأن اللقاء تركز بتهديد إيران النووي.
0: لجنة الوفاق الوطني تعلن رسميا انطلاق الوساطة بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع للتوصل إلى صيغة توافقية لتشكيل المشتركة الثلاثية.
1: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية تتصاعد وسط دعوات دولية وإسرائيلية للتحرك قبل انفجار الأوضاع الأمنية.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها من هذه التطورات وهذا اللقاء. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ممتازا وشهد تفاهما وتنسيقا كاملين بشأن الأهداف المشتركة. أضاف نتنياهو أن الجانبين متفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول أيضا قضايا أمنية وتنسيقات وصفها بالمهمة لمستقبل إسرائيل.
2: פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו. גם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות, וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל. אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס ההשקבה של ידיד נפלא שלנו, בן זיגרם. אני בטוח שאני מייצא כאן את כל אזרחי ישראל.
1: في وقت لاحق نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورا من اللقاء مع نتنياهو على منصة تروث سوشيال ووصفه بأنه كان جيدا جدا، وأضاف أنه ناقش مع نتنياهو العديد من القضايا المهمة.
0: إلى ذلك أفادت مصادر أمنية إسرائيل.

0: إلى عدة صواريخ باليستية من إيران باتجاه قوات أمريكية في الأردن، مؤكدة اعتراضها جميعا دون تسجيل إصابات أو أضرار. ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم شمل ما لا يزيد عن 4 صواريخ.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قواتها نفذت الليلة الماضية بالتنسيق مع القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم ضربات ضد أهداف تابعة لمجموعات مسلحة موالية لإيران داخل العراق، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على الهجمات بالمسيرات التي استهدفت منشآت نفطية في منطقتي الشرقية والرياض. وأكدت المملكة أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي اعتداء تتعرض له. وقالت سنتكوم في بيانها أن مقاتلات أمريكية السعودية شنت غارات على مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة في شرقية العراق رداً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيرة. قالت إن الحرس الثوري الإيراني وجه خلال الساعات 72 الماضية.
0: في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن تنسيق حركة الملاحة في مضيق هرمز لن يتضمن فرض أي رسوم على مرور السفن. وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن إيران طرحت مطالب وصفها بأنها غير معقولة ورفضتها كل من الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى استئناف حركة الملاحة عبر المضيق.
1: من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن طهران اقترحت على عمان تقاسم إدارة حركة السفن في مضيق هرمز بحيث تتولى سلطنة عمان أحد الجانبين وإيران الجانب الآخر. وأضاف أن إيران لم تطلب التفاوض مع واشنطن خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن الجانب الأمريكي هو من طلب الحوار، وأبلغ طهران عبر عمان بعدم تنفيذ عمليات عسكرية ضدها.
0: إلى هذه التطورات الآن، حيث أفادت وكالة رويترز نقلا عن 6 مصادر مطلعة بأن الصين أجرت اتصالات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثي، وذلك لضمان مرور ناقلاتها عبر جنوب البحر الأحمر دون استهدافها. وأفادت رويترز بأن الجماعة أعلنت إطلاق صواريخ باليستية على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، متهمين السفينة بتجاهل التحذيرات وانتهاك الحصار البحري المفروض على السعودية. إلى ذلك، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي إن الهجوم أجبر هذه الناقلة على العودة.
1: وفي الأخبار المحلية، أعلنت لجنة الوفاق الوطني تلقيها تفويضا من الجبهة والعربية للتغيير والتجمع للعمل على تشكيل قائمة انتخابية مشتركة بعد تعثر المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة. ودعت اللجنة قيادات الأحزاب إلى وقف تناول تفاصيل المفاوضات إعلاميا، مؤكدة سعيها أيضا لزيادة المشاركة في الانتخابات والتوصل إلى اتفاق فائض أصوات مع القائمة الموحدة.
0: إلى هذا الشأن الآن، حيث قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد نائب رئيس بلدية بئر السبع، وذلك بتهمة الاعتداء على عامل عربي في محطة وقود في تشرين الثاني الماضي. وبحسب لائحة الاتهام، وقعت الحادثة إثر خلاف نشب بسبب تشغيل موسيقى وأغاني باللغة العربية في مركبة أحد العاملين. إبراهيم أبو عصا، أحد الشبان الذين تعرضوا للاعتداء، تحدث لراديو الناس عن تفاصيل هذه الحادثة.
2: الحمد لله رب العالمين، في اختاب يشوم والقضية في المحكمة، وإن شاء الله خير. التوقعات إن شاء الله أن القانون يأخذ مجراه وأن كل واحد يأخذ حقه. يعني المسؤول غاد على العفدين فكيح مع واحد من العمال على قصة الأغاني العربية وضاربه، هالحكول العمال جيت أشوف شو فيه، بدأ يدز فيني كمان وصار اللي صار، فيه كاميرات وشافوا كل شيء. يعني هو بيدعي أن احنا حكينا شيء وهيك وعشياء، وإحنا ما حكينا ولا حاجة. يعني نبين فيديوهات إن كيف نشر السلاح واعتدى وكله، كل الشاب اللي نقضوه على سروكة كان في عنده فيها خشم ودموم، ما كان في تعاون خلاص، ولا حد حكى معانا على القصة الحادث ولا حاجة. بعد أسبوع رجعنا على الشغل، فصلتنا، طلعتنا من الشغل، كله عنده محامي ينتبه لنا كل شيء إن شاء الله.
1: وفي شأن آخر، توجه عدد من المواطنين لراديو الناس بتأكيد أنهم تلقوا بلاغات من الجيش الإسرائيلي لتجهيز سيارات الإسعاف في المركز لتسخيرها لخدمة الجيش عند الحاجة من دون تقديم تفسير لذلك. أسامة أبو

0: أحمد من مركز إسعاف البيان في الناصرة قال في حديث لراديو الناس أنه تلقى مؤخرا طلبا من الجيش لتجهيز سيارات الإسعاف في المركز لخدمته.
1: قبل 3 أيام أغلب شركة سيارات الإسعاف لتحضير سيارات الإسعاف للأقدم للجيش. فهمت أنه بلشوا يأخذوا بشخين بس أعطونا خبر أنه بكل لحظة ممكن يأخذ سيارات الإسعاف. هذا الإشي تعودنا عليه في السنتين الأخرانيات أنه بكل ما تشتد الأمور بصير أنه يشعر زي. من 7 أكتوبر حد اليوم 3-4 مرات يعني كان أخذ سيارات. كيف تقعد تستنى حد قاعدة أن السيارة هي 60 يوم أو 70 يوم تفتر وين السيارة بتروح ممنوع حتى إذا فيها جهاز تعقب لازم نفك وإذا فيها كاميرات لازم نفكن. إحنا نكون بتوصيل لنقطة معينة إن بحددوها من قبل نكون بإيصال السيارة لهي النقطة بيجي الشخص بفحصها تلمها بنبدأ عورك وبنضلنا طالعين وفيش مجال إنك تعترضي كمان يعني أي اعتراض تصير مسألة قانونية وبحرموك من الرخص الأمور هاي في مقابل مادي بس مش الإشي الإشي يعني بسيط جدا يعني هن بيقولوا لك في حال إنه السيارة خربت إن علينا يصلحوها في حال إنه السيارة نزلت عن الشارع بعوضوك ماديا في الحقيقة أنا خسرت سيارتين يعني ما رجعوش لي التعويض ما بيكون الملموس.
0: المتحدث باسم الجيش قال في رده أن الخطوة قانونية بموجب قانون يعرف باسم إيجود لشعات حروم الذي يتيح للجيش مصادرة أملاك المواطنين وفقا لاحتياجاته العملياتية.
2: إلى شؤون الدولية الآن حيث ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان يوم أمس إلى 13 قتيلا فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات فارزة 1 على مقياس ريختر ولا يزال عدد السكان أو عدد من السكان في عداد المفقودين فيما انقطعت التيارات الكهربائية عن عشرات الآلاف ودعت السلطات إلى الحذر من هزات ارتدادية وسط أضرار واسعة في الطرق والجسور وعدد من المواقع التاريخية.
0: في ختام هذه الجولة إلى هذا الخبر اللافت في مجال التكنولوجيا في تطور لافت في مجال الذكاء الاصطناعي أفادت تقارير بأن وكيل ذكاء اصطناعي كان قيد الاختبار لدى شركات أوبن إي آي تجاوز بيئة الاختبار المعزولة ساند بوكس وتمكن من الوصول إلى أنظمة أو بيئات تابعة لشركات أخرى لم يكن من المفترض أن يصل إليها وأثارت هذه الحادثة مطالب من باحثين وخبراء في مجال الأمن السيبراني بنشر نتائج التحقيق كاملة محذرين من أن غياب الشفافية سيصعب استخلاص الدروس وتعزيز معايير سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
2: طيب إذن هذه الأخبار المقلقة دائما بشأن الذكاء الاصطناعي نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية. نخرج الآن إلى فاصل قصير وبعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
5: حطمنا الأسعار سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
7: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
8: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
9: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
0: خمس عشر دقيقة بعد السابعة. أهلا ومرحبا بكم من جديد وتذكير بالعناوين.
2: بعد لقائه في البيت الأبيض نتنياهو يؤكد أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية متينة وأن اللقاء مع ترامب تركز بتهديد إيران النووي.
0: لجنة الوفاق الوطني تعلن رسميا انطلاق الوساطة بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع للتوصل إلى صيغة توافقية لتشكيل المشتركة الثلاثية.
2: واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية تتصاعد وسط دعوات دولية وإسرائيلية للتحرك قبل انفجار الأوضاع الأمنية. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، وهذا الخبر الذي تنقله هنا الصحيفة حول إمكانية واستعداد كذلك أيضا الجيش الإسرائيلي بأن يسيطر على عدد من المخيمات الفلسطينية والبلدات الفلسطينية كما حدث في شمال الضفة الغربية، طبعا في جنين وطول كرم ومخيم نور شمس. هذا أيضا ما تقوله مصادر عسكرية لصحيفة هآرتس. تذكر هنا ذات المصادر العسكرية الإسرائيلية بأن هناك استعدادات أو تحضيرات لعمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وهذا على غرار ما كنا قد رأيناه في مخيمات شمال الضفة الغربية. طبعا هذا النموذج الذي كنا قد رأيناه هو السيطرة على هذه المخيمات الفلسطينية، تهجير أهل هذه المخيمات وهدم عدد كبير جدا من البيوت، أي بمعنى تهجير قصري وكذلك أيضا هدم للبيوت بشكل مخالف لكل القوانين والشرائع الدولية. هذا ما تخطط على ما يبدو الحكومة الإسرائيلية للقيام به خلال الأسابيع أو الأشهر القريبة قبل الانتخابات طبعا، وهذا أيضا ما تحذر منه جهات عديدة، لأن مثل هذه الأمور يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى اشتعال الضفة الغربية وتوتر الأوضاع الأمنية المتوترة أصلا.
0: نتحول إلى صحيفة دعوت أحرنوت، وهنا نجد كما هو متوقع كل ما يتعلق في هذه القمة بالأمس، قمة ترامب نتنياهو في واشنطن. ونجد هنا في مركز الصفحة الأولى صورة لترامب ونتنياهو مبتسمين في البيت الأبيض، ربما الصورة الأولى التي التقطت لهما وصدرت للإعلام بالأمس بغياب طبعا وسائل الإعلام المختلفة لأول مرة، يجب التنويه، في لقاءاتهما الثمانية منذ تولي ترامب الحكم في العام 2024. طبعا العنوان الذي يتصدر هذه الصورة قمة الجبل، وهنا طبعا بالإشارة إلى جبل الفأس الإيراني الذي يعني يتصدر العناوين في الآونة الأخيرة. نقرأ من هذا الخبر: في لقائه القصير مع ترامب في البيت الأبيض عرض نتنياهو معلومات استخباراتية حول المحاولات الإيرانية إعادة بناء الخطة النووية، ولكنه لم يخرج من اللقاء بوعد أمريكي لاستئناف الحرب. قبل القمة سئل الرئيس الأمريكي حول المعلومات حيال المنشأة السرية في جبل الفأس، وأجاب باقتضاب: لست بحاجة لأن يقول لي بيبي هذا الأمر، لدينا الكاميرات الأفضل في العالم.
2: بالعودة إلى صحيفة هآرتس، وهذه الصورة التي اختارتها الصحيفة هنا لكي تصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة لتحضيرات وتجهيزات من المقر اللوجستي لطبعا لجنة الانتخابات المركزية. الاستعدادات بأوجها بما يتعلق بصناديق الاقتراع والتحضيرات، وكذلك أيضا الاستعدادات لانطلاق يوم الانتخابات بعد قرابة 3 أشهر.

0: طبعا الحديث هنا كذلك أيضا إلى جانب هذه الصورة عن مقالين اثنين تفردهما هنا صحيفة هارتس. الأول لرافي تيخت مراسلة الشؤون السياسية، وفيه تكتب بأن هناك جمعيات عديدة من المجتمع المدني في إسرائيل التي تخشى إما من العنف في هذه الانتخابات لتعطيل سير طبعا عمل يوم الانتخابات، أو كذلك أيضا من الأخبار المضللة والزائفة فيك نيوز التي من شأنها أن تؤثر كذلك على نزاهة الانتخابات. ولكن في المقابل تذكر هنا رافي تيخت بأن هناك جمعيات عديدة في المجتمع المدني، جمعيات إسرائيلية تحضر لحماية يوم الانتخابات ومنع مثل هذه الاعتداءات. المقال الثاني يتحدث عن الوضع القائم في الخارطة السياسية الإسرائيلية، وطبعا العنوان هنا في صحيفة هارتس بأن استطلاعات الرأي تظهر بأن معسكر نتنياهو فيه بعض المقاعد أو عدد من المقاعد الغير متأكدة أو غير المتأكدة من إمكانية أو كذلك من ملائمة نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء. هذه المقاعد التي تتأرجح ما بين المعسكرين لربما تكون هي مفتاح غادي أيزنكوت للانتصار. هذا هو عنوان المقال التحليلي الثاني هنا بما يتعلق في الشؤون السياسية والانتخابية.
1: بالعودة لدعوة أحرنوت مجددا، ونقرأ بداية هذا الكشف الأول للمحلل العسكري يوسي هشوع في صدارة الصفحة الأولى تحت عنوان ارتفاع كبير بعدد الجنود أو المجندين الحريديم. نقرأ من هذا الخبر: بحسب الجيش في العام الماضي تجند للخدمة العسكرية أكثر من 4000 شاب حريدي مقابل 2800 في السنة السابقة و2200 بتلك التي سبقتها. أسباب هذا الارتفاع وفقا لهذا التقرير العقوبات الشخصية، لكن في الواقع يقول يوسي هشوع هناك نقص بحوالي 7500 جندي، وعلي هذه الأرقام غير كافية. في ذي الصفحة الأولى نتوقف كذلك عند هذا الخبر السريع الذي طبعا يأتي بإطار سلسلة التقارير في دعوت أحرنوت التي تفحص أداء الوزراء، وهذه المرة يتوقف عند يعني أداء بتسل إل سموتريتش كوزير للمالية ووزير في وزارة الأمن، وهذه المرة تحت عنوان حساب الضفة الغربية. نقرأ من هذا الخبر: في ولاية سموتريتش كوزير في وزارة الأمن تمت المصادقة على 103 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وعدد المزارع وصل إلى 140، ولكن حلم السيادة لم يتحقق بعد.
0: نعود إلى هذا الشأن طبعا الذي كنا قد تناولناه، وكذلك يسيطر على غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية في صحيفة هارتس أيضا هنا في الصفحة الأولى مقال تحليلي لعاموس هرئيل وهو مراسل ومحلل الشؤون العسكرية للصحيفة. يكتب: ترامب يظهر الابتعاد عن إسرائيل، ولكن من المبكر يعني أن نقول نهائيا بأن إمكانية نتنياهو للتأثير عليه باتت معدومة. عم إسرائيل يبقي مجالا لإمكانية تأثير نتنياهو على ترامب بكل ما يتعلق طبعا بالحرب على إيران، توسيع دائرة السلام والتطبيع الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط. ويقول بأن اللقاء بواشنطن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض كان بالفعل إيجابيا، هكذا وصفته مصادر عديدة. ولكن يعني قبل هذا اللقاء الإيجابي ترامب كان قد أبدأ إلى حد ما حالة من الغضب أو الانتقاد عندما قال كما ذكرت قبل قليل سناء بأنه ليس بحاجة نتنياهو لكي يبلغه ما الذي يحدث في إيران، وبأن هناك قدرات أمريكية كبيرة جدا واستطلاعية واستخباراتية أيضا في كل هذا الجانب. إذن في صحيفة آرتس هنا وعاموس هرئيل التأكيد على أن هذا التباعد لربما بين نتنياهو وترامب قد يكون تباعدا حقيقيا، ولكن لا يلغي إمكانية تأثير نتنياهو على ترامب.
1: في سياق متصل يكتب كذلك كوبي باردا وباحث في المجال السياسي، يكتب هذا الصباح تحت عنوان بين إيران واتفاقيات أبراهام. نقرأ من مقاله: ما أراد ترامب إيصاله لنتنياهو على ما يبدو هو رسالة سياسية واضحة وغير قابلة للتأويل. إذا ما شكل نتنياهو حكومته القادمة سيتطلب الأمر منه تركيبة مختلفة تماما.
0: نبقى مع صحيفة هارتس وهذا العنوان أيضا، هذه القضية التي أثارت بالأمس كذلك ردود فعل واسعة. للمرة الثانية خلال شهر واحد يقوم ملثم بالاعتداء على مدخل القناة الإسرائيلية 12، مدخل ومقر القناة في مدينة تل أبيب طبعا بإلقاء

0: حجارة كبيرة جدا وتحطيم زجاج الواجهة للمدخل. طبعا هذه الحادثة أثارت الكثير من ردود الفعل، الكثير من الغضب والإدانات أيضا في الخارطة السياسية على مختلف أطيافها. اللافت هنا بأن هذه المرة ذات الشخص الذي قام بهذا الهجوم للمرة الثانية يعني ترك مكتوبا أو لربما يعني رسالة للتهديد، وفيها يقول بأنه يطالب القناة الإسرائيلية 12 بالتراجع والاعتذار عما كانت قد كشفته في قضية زدي تيمان. إذا كنتم تذكرون هذه الاعتداءات طبعا للجنود الإسرائيليين الذين قاموا بحراسة زدي تيمان، الاعتداءات على أسير فلسطيني، طبعا كان هناك تهم وكذلك ادعاءات من قبل جهات في اليمين وفي الحكومة بأن كل ما نشر في حينها تلفيق، مع أن طبعا كل ذلك كان موثقا بالصوت والصورة وكذلك أيضا مع أدلة، وتم تقديم لائحة اتهام ضد هؤلاء الجنود. ولكن بكل الأحوال طبعا جهات في اليمين المتطرف ما زالت تحاول الترويج والتلفيق بأن كل هذا لم يكن حقيقيا. فبكل الأحوال هذه هي خلفية الاعتداء. واللافت هنا أيضا بأن هناك تحذيرات كثيرة جدا من جهات عديدة تحذر وتقول بأن هذه الاعتداءات إذا استمرت دون ردعها بدون محاسبة هؤلاء الجناة فإن الأمر سيصل في نهاية المطاف ليس إلى الواجهة، ليس إلى المدخل، ليس إلى الزجاج، إنما لربما إلى البشر، وقد تكون هناك جريمة أو قد يكون هناك قتل بسبب هذه الخلافات السياسية وبسبب هذا التحريض من قبل الحكومة.
1: ويأتي ذلك جب القول محمد يعني بعد يعني بالتزامن يمكن القول مع قرار وزير الأمن كاتس بإلغاء أمر إبعاد لأحد هؤلاء المتورطين يعني الموجودين يعني في أمر إبعاد مش في السجن، وقرر طبعا يعني إلغاء هذا الإبعاد أمر الإبعاد. وفي ذات الوقت استمعت هذا الصباح لأمر آخر يتعلق في كاتس الذي يتصدر الكثير من العناوين في الآونة الأخيرة، برايمريز، وطبعا بإطار هذه البرايمريز أو الانتخابات التمهيدية وهذه اللقاءات مع القاعدة الجماهيرية لليكود كان في أرييل في مستوطنة أرييل كاتس بالأمس. والتفاخر كاتس هناك عندما قال بأنه فعليا يتعامل مع يعني أو زادت في فترته قضايا ملاحقة العرب بكل ما يتعلق في الاعتقالات الإدارية بشكل كبير جدا، هذا ما قاله مقابل أنه لا يعتبر أي تصرفات أو سلوكيات معادية للعرب من قبل اليهود تصرفات معادية أو إرهابية وبالتالي لا يحاكم عليها اليهود، فقط طبعاً إذا كانت قبل العرب هي إرهابية.
0: واتخذ قرار بإلغاء الاعتقالات الإدارية لكل كل من هم ليسوا عربا فعليا أي لليهود والمستوطنين تحديدا. ولذلك طبعا هذه سياسة كاتس التي يتفاخر بها ويحاول أن يصورها كإنجاز، وهذا على الرغم طبعا من مخالفة حتى يعني جهات أمنية إسرائيلية التي تعتقد بأن هناك ضرورة أيضا لإبقاء الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
1: طيب نعود مجددا إلى كل هذه الساحة السياسية الساخنة مؤخرا، وهذا هو المقال الذي نتوقف عنده الآن في دعوة أحرنوت، قطر ضد بنت. وطبعا هذا المقال يأتي فقط لوضعه في سياقه بعد تصريحات بنت في مؤتمر دعوت أحرنوت أمس الأول الذي قال فيه فعليا أو أعلن فيه نيته الإعلان عن دولة قطر دولة إرهابية في حال تولى رئاسة الحكومة القادمة. ونقرأ من هذا الخبر الآن: يوم بعد تصريحه حيال انكشافه لمعلومات استخباراتية عندما كان رئيسا للحكومة، بحسبها قطر مولت كذلك الحرس الثوري الإيراني. وردا على ذلك قامت يعني سفارة قطر في واشنطن بإصدار بيان بموجبه بيان رسمي يجب القول جاء فيه بأن قطر تستنكر أقوال بنت الذي نشر بشكل متعمد معلومات كاذبة سعيا منه أن يدفع بطموحاته السياسية.
0: هو يصير رئيس حكومة بالأول بعدين يعني متخرف،
1: يعني كان رئيس حكومة بست سبع مقاعد في المرة الماضية، ويأمل هذه المرة بأن يعني يعيد الكرة. يعني عندما يعني تتنبأ له الاستطلاعات فقط تراجعات برغم من يعني دعم يائير لابيد المبكر يجب القول.
0: لا وبعدين شوف شوف البرامج يعني ما شاء الله عليهم يعني السياسيين الإسرائيليين، يعني شو هالإنجازات العريقة هاي اللي بتحضرها للمواطن، يعني إنه أبرز إنجازاته ومخططاته بعد ما يتولى رئاسة الحكومة الإعلان عن يعني مش قطر أي دولة أن تكون دولة عدو. شو هذا بده يحسن يعني حياة الناس؟ شو بده يفيد هذا أي مواطن عربي ولا يهودي ولا شو أبصر دينه؟ بماذا سيفيد ذلك؟ يعني كيف
1: لا برامج ولا خطط ولا يعني محاولة عرض يعني بديل آخر لأي شيء رأيناها على مدار الأربع سنوات الماضية، فقط المزاودة بين طرف لطرف آخر على تصريحات فاضية ما إلى معنى،
0: مجرد شعبويات لا أكثر ولا أقل. طيب إلى

0: الخبر أيضا هنا خبر لافت في صحيفة أرتس كذلك يظهر بأن مجندتين إسرائيليتين يعني أقدمتا على الانتحار خلال أسبوع واحد، ومنذ طبعا بداية هذا العام على الأقل 16 جنديا إسرائيليا أقدموا على الانتحار. هذا يظهر إلى أي مدى هناك طبعا حالة نفسية صعبة يمر بها الجنود في ظل كل هذه المعارك الدائرة، وكذلك جيش الاحتياط وكل الضغط الكبير على القوات الأمنية وقوات العسكر الإسرائيلية. هذا يظهر أيضا إلى أي مدى لا يتم معالجة ذلك من قبل جهات حكومية كالكثير من الأمور الإضافية. وطبعا يوجد هنا انتقادات كبيرة في إطار هذا المقال بأن الجيش لا يعطي الرعاية الصحية الكافية، لا يقدم ما يلزم من الدعم النفسي لهؤلاء الجنود، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى هذا الكم الكبير من المنتحرين. السنة الماضية باعتقادي كان هناك أيضا عشرات الجنود الذين أقدموا على الانتحار، وهو ما أدى فعليا إلى الارتفاع إلى عدد غير مسبوق في تاريخ إسرائيل من الجنود الذين أقدموا على الانتحار في أعقاب 3 سنوات من الحرب المتواصلة.
1: يمكن القول كذلك من تداعيات الأوضاع السياسية المتأزمة في إسرائيل، كذلك هناك تقرير خاص في دعوة أحرنوت عن كل ما يتعلق في التعامل مع اليهود في العالم في العام الماضي فعليا، وهذا التقرير الذي يتحدث يعني عن 2025 كان العام الأكثر دموية ليهود العالم. نقرأ من هذا الخبر: منذ 7 أكتوبر اليهود في مختلف أنحاء العالم يواجهون اعتداءات، والعام الماضي كان الأقصى على الإطلاق. في الولايات المتحدة اليهود يتعرضون ل17 اعتداء يوم بالمعدل، بينما ألمانيا لا تزال تتصدر عدد هذه الحالات نسبيا لحجم اليهود لديها. البحث أو يعني أصبحت معاداة السامية واقعا جديدا، هكذا يقولون في دعوة أحرنوت.
0: إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وهذه الصورة التي تتصدر الصفحة الأولى: نتنياهو إلى جانب ترامب. لربما الصورة معبرة جدا، يعني نتنياهو بابتسامة عادية ومتواضعة، ولكن ترامب إلى جانب نتنياهو بابتسامة عريضة جدا ولكن تبدو بأنها مصطنعة. واضح بأن الرجل مش طايقه يعني لنتنياهو. هذا لربما الهدف من هذه الصورة واختيار هذه الصورة تحديدا. إلى جانب طبعا هذه الصورة العنوان: كل الكرات في الهواء. القصد هنا بأن كل الأمور مفتوحة، كل السيناريوهات واردة. وطبعا الحديث عن بعض التفاصيل من هذا اللقاء قرابة 1:30 من اللقاء 8 بين نتنياهو وترامب بما يتعلق تحديدا بالملف النووي الإيراني. هذا أبرز ما جاء في هذا الجانب. مصادر أمريكية قالت بأن إسرائيل، وكذلك أيضا طبعا مصادر إسرائيلية أكدت ذات الأمر بأن ترامب لم يطلب من نتنياهو أي انسحاب من أي جبهة إضافية، لا من غزة لا من لبنان ولا من سوريا ولا أمر من هذا القبيل، وهذا خلافا لربما لبعض التوقعات الإسرائيلية. إلى جانب هذه الصورة هنا لترامب وكذلك لنتنياهو بعض المقالات الواردة هذا الصباح. شريطة بيتنكوهن وهي مراسلة ومحللة الشؤون السياسية تكتب بأن نتائج هذا اللقاء لربما سنراها في التنسيق المقبل بين الولايات المتحدة وإسرائيل بكل ما يخص إيران، هذا في حال كان هناك أي تطورات طبعا مقبلة ضد إيران. دافع عيتسني وهو محلل الشؤون السياسية من اليمين العقلاني إلى حد ما يمكن أن نقول، أو اليمين ليس الداعم لنتنياهو لشخصه، يقول بأن كل ما رأيناه في البيت الأبيض هي مجرد ديكور، ولكن هذا الديكور كاذب لا يظهر بالفعل الحقيقة. لا يوجد هناك أي إنجاز سياسي ودبلوماسي لنتنياهو. الأمر الوحيد الذي يمكن أن نراه في هذا اللقاء كما يذكر هو، وطبعا يتطرق هنا لقطاع غزة تحديدا، استمرار حكم حماس مقابل طبعا إبقاء نتنياهو على قيد الحياة ودعمه في الانتخابات. مقال آخر هنا لبروفيسور أفرام بن تسفي وهو طبعا من أبرز الكتاب كذلك في الشؤون الأمريكية، يكتب بأن نتنياهو يعني دخل إلى ملعب ترامب، وطبعا لا يؤكد أو على الأقل لا يتوقع بأن تكون هناك نتائج ملموسة كبيرة جدا بشأن هذا اللقاء بين الرجلين ستؤدي في نهاية المطاف إلى مساعدة نتنياهو في الأسابيع أو لربما الأشهر القليلة التي تبقت قبل هذه الانتخابات. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا 4989.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا ضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه لهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه تستنى، اما حياتك لا، ما تستخدم الهاتف اثناء القياده.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: تقريبا دقيقة. أنقوط يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهده مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باق، عطاء في لحظة فرح.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
6: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
7: ثمان وثلاثون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
8: الأخوة، هذه التطورات السياسية الآن، أعلنت لجنة الوفاق الوطني بالأمس تلقيها التفويضات الرسمية من التجمع الوطني الديمقراطي.

0: بعد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، وذلك طبعا للعمل على استكمال تشكيل القائمة الانتخابية الثلاثية، القائمة المشتركة الثلاثية التي تضم هذه الأحزاب الثلاثة. جاء ذلك طبعا بعد تعثر المفاوضات المباشرة بين الأحزاب التي لم تؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق، ما دفع الأحزاب إلى اللجوء إلى لجنة الوفاق الوطني. ينضم إلينا في هذا الشأن بداية السيد محمد علي طه، رئيس لجنة الوفاق الوطني. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير أستاذ محمد.
2: لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. يعني الآن وقد تلقيتم تفويضا رسميا من المركبات الثلاثة، ما المتوقع الآن من جانبكم وكيف تتوقعون أن يتم تسيير الأمور؟
2: أولا في البداية لا يسعني إلا أن أشكر جميع الأحزاب، قادة الأحزاب الثلاثة الذين وضعوا ثقتهم في لجنة الوفاق الوطني، وهذه مهمة صعبة جدا وثقيلة جدا وعبء كبير علينا. كنا نتمنى أن تتفق الأحزاب وتشكل القائمة الثلاثية لوحدها، وأعطيناهم مهلة أكثر من شهر ولكن لم يتوفقوا، فألقوا هذا العبء الثقيل علينا. نحن في يوم السبت القادم سوف نلتقي مع الأحزاب الثلاثة ونستمع إلى ما يطرحونه وما يتوقعونه وما يريدونه، ما يريده كل حزب من هذه الأحزاب، وبعد ذلك نباشر عملنا. ولكن نرجو من الإعلام ومن المؤيدين أن يكونوا حذرين وأن يقللوا من الإعلام ومن الأخبار. نحن نريد أن نعمل بهدوء وبسرية تامة حتى ننجز هذه المهمة.
0: يعني نحن نعدك بأنه مش راح نعطل، على الأقل سننقل ما سيحدث بدون طبعا تدخل بما يحدث. ولكن أريد أن أسألك سيد محمد علي طه، يوم السبت القادم هذا اللقاء الأول، هل تم أولا تحديده بشكل تام مع الأحزاب؟ هل وافقت كل الأحزاب على الموعد؟ وثانيا ما الذي يعني ستطلبونه في اللقاء الأول؟ هل ستوقع الأحزاب على تفويض لكم بشكل كامل تلتزم فيه بأنها ستقبل أي نتيجة أو أي حسم ستصلون إليه؟
2: الأحزاب أعطتنا تفويض، التفويض أخذناه من الأحزاب، ولكن نحن نريد أن نستمع إلى رأي الأحزاب، إلى توقعاته، ماذا يريد كل حزب، ماذا يطلب كل حزب، كيف ينظر إلى القائمة كل حزب. نريد أن نعرف ماذا حدث بينهم، ماذا على أي شيء تحدثوا في هذه الفترة، ومن بعد ذلك سنباشر عملنا بتجربتنا وخبرتنا التي اكتسبناها في المرات الثلاث السابقة.
0: ولكن أنا أسأل يعني في هذا الجانب، لأن التفويض الذي جاء من الأحزاب هو متفاوت، يعني رأينا الجبهة مثلا فوضتكم بمكتوب رسمي وفيه تقول بشكل واضح بأنها يعني تعطيكم هذا التفويض، العربية للتغيير في بيان عبر الإعلام، التجمع مثلا في بيان
2: أرسلت لنا العربية أرسلت لنا أيضا تفويض.
0: التجمع بالأمس أصدروا بيانا، هل أرسلوا أيضا تفويض؟ لأنهم كتبوا في هذا
2: طبعا أرسلوا تفويض رسمي، وتحدث معي الأخ والقائد الحزب الأستاذ سامي أبو شهادي، ثم تحدث معي أيضا الأخ يوسف طاطور، وأعطونا تفويضا كاملا.
1: وهذا هام بالفعل،
0: لأنه ما كتب في البيان، أريد أن أسأل في هذا الجانب، يعني إن كان في بيان التجمع أو حتى في بيانات أخرى، يعني كان هناك بعض الاشتراطات، مثلا في التجمع يكتبون أن المسار الذي أنجز حتى الآن يجب منه أن تنطلق يعني هذه المفاوضات القادمة، التفاهمات بين الجبهة والتجمع مثلا، هل يعني أنتم ستنظرون أو ستأخذون بعين الاعتبار مثل هذه الطلبات أو مثل هذه التفاصيل؟
2: نحن نحترم كل رأي ونستمع إلى كل رأي من هذه الآراء، ولكن لا شيء يلزمنا، لجنة الوفاق هي لجنة حرة وسوف تعمل من أجل تشكيل القائمة المسرة. نحن نحترم ما حدث بين التفاهمات التي حدثت بين الأحزاب، نحترم الحوار الذي كان بينهم، نحترم الطروحات التي طرحوها فيما بينهم، وسوف نستمع إليها أيضا في لقائنا معهم يوم السبت. هذه الأشياء نحن نحترمها، ولكن التفويض هو تفويض، ونحن سنعمل من أجل أن تكون قائمة ترضي شعبنا وترضي الأحزاب وترضي ضميرنا. وهي أقول لك هي مهمة صعبة جدا، مهمة ثقيلة وكبيرة جدا.
1: مهمة كبيرة جدا، ولكن لديكم طبعا التجربة كما ذكرت أستاذ محمد، ولذلك أريد أن أسألك يعني

0: عما تستطيع طبعا مشاركته وإيانا بما يتعلق بتصوركم للأسس التي ربما ستعتمدونها في احتساب ثقل كل مركب بما يتلائم ربما مع حجمه ثقله أثره من أجل إنصاف يعني كافة المركبات. هل من تصور لديكم بهذا الشأن؟
1: من خبرتنا السابقة استعملنا عدة طرق وبحثنا عن عدة اتجاهات. كان هناك استعملنا في المرات السابقة استطلاعات رأي خاصة بلجنة الوفاق، درسنا نشاطات كل حزب وحزب، مواقع كل حزب وحزب، موقعه في المجالس المحلية والبلدية، علاقاته بالطلاب الجامعيين، وأشياء عديدة كثيرة ندرسها ونأخذها بعين الاعتبار، وبعد ذلك نتناقش فيما بيننا ونعمل جاد ومهني وأن نصل إلى نتيجة ترضي الجميع وترضي شعبنا.
2: طيب سيد محمد علي طه، في هذا الجانب يعني لأنه يمكن وهذا طبيعي جدا وشرعي أيضا، قد يكون هناك بعض التخوفات لدى كل حزب بأن يظلم مقابل حزب آخر أو أمر من هذا القبيل، هل ستعلنون في نهاية المطاف عن تشكيلة القائمة المشتركة الثلاثية طبعا حتى لو تعثرت أو حتى لو لم تكن مقبولة على الجميع؟ يعني
1: لم يحدث أي مرة في المرات الثلاث السابقة، كان تفويض وكنا بعد أن ننهي المهمة ونتفق الأعضاء لجنة الوفاق على ترتيب القائمة كنا ندعو الأحزاب الثلاث الأحزاب الأربعة في ذلك الوقت ونعلم عليهم الترتيب من المقعد الأول حتى المقعد الخامس عشر أو المقعد العشرين. وطبعا أقول لك كل حزب يطمح أكثر من ذلك ويريد أكثر من ذلك، هذا شيء طبيعي، ولكن الجميع كانوا يحترمون قرارنا سواء شعروا بعدم راحة أو براحة، الجميع كانوا يحترمون هذه القرارات ونحن نشكرهم على ذلك، وهذا يعطينا أن نعمل بمهنية وأن نحكم ضميرنا وأن نعمل قدر ما نستطيع كي ننصف الجميع ولا نظلم أحد من هذه الأحزاب، وأن نرضي ضميرنا وأن نرضي شعبنا، وحتى ننطلق في سباق انتخابي، وأنه حتى الأحزاب ونحن أيضا ندعمها حتى تكون نسبة المشاركة كبيرة بين الجماهير في المعركة في السباق الانتخابي.
0: وقال لأن الحديث عن زيادة نسبة المشاركة كما ذكرت أستاذ محمد، دعني أسألك كذلك عن القائمة الموحدة، يعني هل لا تزال هناك أي اتصالات جارية بينكم وبينهم كلجنة وفاق بشكل عام، يعني حتى بما يتعلق على الأقل إن لم تكن يعني إمكانية تشكيل الرباعية قائمة في هذه المرحلة، بس على الأقل يعني لعقد تفاهمات بما يضمن أو يتضمن على الأقل اتفاق فائض أصوات، ميثاق شرف ربما، علما أننا دخلنا ثلاثة أشهر قبل الانتخابات ويعني دخول الحملة الانتخابية التي ستكون على الأبواب عما قريب؟
1: سؤالك مهم جدا. نحن خططنا وتواصلنا مع الأحزاب الأربعة مع القائمتين حتى تكون هناك ميثاق شرف وأن يكون هناك أيضا توقيع على فائض أصوات بين القائمتين، وأن يكون السباق الانتخابي سباقا نزيها محترما بدون تشهير بدون تكفير بدون استعمالات، وأن يحاول كل حزب من هذه الأحزاب أن يتوجه إلى كوادره حتى تحترم هذه الطريقة، أن تكون الانتخابات هادئة ولا بدون مناكفات بدون كذا. نحن نعمل متواصلين مع القائمتين ونحن نعمل إن شاء الله أن نحقق ذلك. نعم. بعد هذا يتم عند تقديم القوائم. نعم. بعد تقديم القوائم عندها تكون سوف نعقد مؤتمرا صحفيا ونعلن عن ميثاق الشرف ونعلن أيضا عن ميثاق عن فائض الأصوات بين القائمتين.
2: طيب نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وبسؤال يعني باقتضاب سيد محمد علي طه، هل هناك جدول زمني أو على الأقل يعني موعد حددتموه للإعلان عن تشكيل هذه المشتركة الثلاثية؟
1: حتى الآن لم نحدد جلستنا ستكون في نهاية الأسبوع للجنة الوفاق، ولجنة الوفاق ستدرس كل هذه الأمور معا، ستضع خطة العمل، تدرس كيف نعمل كيف كذا، وسوف نضع. لا حتى الآن لم تجتمع لجنة الوفاق ولم تحدد لا موعد زمني ولا خطة العمل ولا أي شيء حتى الآن.
2: نشكرك جزيلا، شكر رئيس لجنة الوفاق الوطني السيد محمد علي طه، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: وشكرا لكم، صباح الخير للجميع.
0: طيب ننتقل الآن إلى رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد سامي أبو شحادي لاستطلاع طبعا موقفهم من يعني هذا البيان والتفويض الذي جاء بالأمس. صباح الخير سيد سامي.
3: صباح الخير أختنا أخ محمد، لكم ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. إذن يعني نسألك بداية، الآن قد اتخذتم هذا القرار بشأن تفويض لجنة الوفاق رسميا، هل نتحدثون عن تفويض كامل بمعنى يعني ما تصل إليه في نهاية المطاف لجنة الوفاق ستلتزمون به، وهل نقطة انطلاقكم عفوا ستكون فتح الملف من جديد بكل ما يتعلق في الإمكانات المتاحة، أم أن الالتزام الذي توصلتم إليه بينكم وبين الجبهة كان قطة انطلاق؟
3: يعني أختنا، أولا دعينا نتذكر الأهداف الاستراتيجية لهذه المعركة الانتخابية، ومن ثم سنتحدث عن كل التفاصيل الأخرى، الأدوات للوصول إلى هذه الأهداف. الهدف الأول هو منع حكومة الإبادة وجرائم الحرب اليومية المستمرة حتى الآن من العودة إلى الحكم مرة أخرى. وهناك يعني واضح الأمور، يعني خطة الطريق إلى هذا الهدف واضح. علينا أن نرفع نسبة التصويت في مجتمعنا، نريد أن نزيد التمثيل البرلماني العربي بشكل كبير من أجل أن نمنع هؤلاء المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى، ومن أجل أن يكون هناك يعني تمثيل برلماني قوي لمجتمعنا يمثلنا في كل مجالات الحياة، يشكل نوع من شبكة أمان لمجتمعنا أمام كل موجة الفاشية والعنصرية والتطرف نحو اليمين في المجتمع الإسرائيلي. والتجمع وضع ومنذ عدة أشهر الهدف كان بناء قائمة مشتركة بأربع مركباتها. حاولنا، فعلنا كل ما نستطيع، قدمنا الكثير من التنازلات من أجل أن ننجز ذلك، لم نرى أن هذا الأمر ممكنا. توجهنا الآن إلى بناء القائمة الثلاثية، وأيضا قدمنا تنازلات كثيرة جدا في يعني في هذا المضمار، ونحن مستمرون. الهدف واضح جدا ونحن نعمل من أجل أن نصل إلى هذا الهدف.
2: طيب، ولكن سؤال سيد سامي أبو شحادي كان يعني سؤال سناء، هل هذا التفويض الذي قدمتموه هو تفويض كامل، وهل يعني تتقبلون بنتائج الوساطة؟
3: حقيقة انطلب منا بشكل واضح من الإخوة في لجنة الوفاق ومن رئيس اللجنة اللي كان يعني الأستاذ
2: صحيح.
3: طلب بشكل واضح إنه الأمور لا تجري على وسائل الإعلام ونحن سنحترم ذلك.
2: لا يعني طبعا احنا مش سألينك أي مقعد يعني ما سألنا أي مقعد بدك تأخذ أو لا، ما لم ندخل إلى ذلك، نسأل عن الموقف المبدئي، هل هذا التفويض يعني
3: لدينا ثقة كبيرة جدا في الإخوة في لجنة الوفاق، أرسلنا لهم رسالة واضحة، نحن يعني لدينا يعني ثقة وسنتعامل يعني بالأمور كما يعني ستتقدم. لا يعني لا أستطيع أخي محمد أن أجري هذا النقاش، خاصة وبعد أن طلبوا ذلك بشكل واضح يعني عبر وسائل الإعلام. نحن يعني نحترمهم ولدينا تقدير كبير للأستاذ محمد علي طه ولباقي أعضاء اللجنة، طبعا كلهم يعني شخصيات محترمة وكذا.
2: طيب، وعليه
3: بدنا ندير هذا الملف يعني كما طلبوا منه.
2: مفهوم. ولذلك دعني أسألك بهذا الجانب، يعني إلى أي مدى أنتم متفائلون بالفعل بأن يتم إنجاز يعني موضوع القائمة المشتركة الثلاثية، خصوصا وأننا كنا قد رأينا يعني هذا التوتر في الآونة الأخيرة؟ طبعا أنتم لستم أو لم تكونوا طرفا في هذا التوتر، لأنه بالأساس هو بين الجبهة والعربية للتغيير، وأنت كما ذكرت يعني أنتم نأيتم من البداية بأنفسكم عن هذا الخلاف. إلى أي مدى ترون بأن هناك إمكانية من كل الجهات أن تقدم تنازلات تفضي في نهاية المطاف إلى تشكيل هذه المشتركة الثلاثية؟
3: أنا باعتقادي أخي محمد يعني حتى يعني ليس صحيحا كان أن نصل حتى إلى هذا الوضع، استطعنا أن يعني ننجز هذا الأمر. أنا باعتقادي نحن يعني جميعا نخسر وقت ثمين جدا، يعني الانتخابات أصبحت قريبة جدا. فيما يتعلق في التفاؤل والتشاؤم أخي محمد، إحنا دورنا كحزب في هذه المرحلة أن نجد حلول لأي أزمة ولأي اختلاف، ونعمل على جسر الهوى بين الجميع قدر المستطاع، قدر المستطاع، يعني كل ما نستطيع يعني أن نفعله كتجمع في هذا المضمار سنفعله.
0: طب دعنا نسألك إذن، يعني بالمستوى النظري على الأقل، يعني ليس شغلات تفصيلية كما ذكرت، لأنك يعني تفضل يعني عدم الإفصاح عن كل التفاصيل، ولكن يعني ما هي الاعتبارات على الأقل أو الأسس التي من المهم أخذ بعين الاعتبار لإنصاف التجمع في هذه الحالة؟ نسألك.

0: أنت كممثل التجمع، وهل من تصورات تعتمدونها ربما من تجارب الماضي عام 2015-2019 وما إلى ذلك، يعني من حيث طبعاً أو 2013 طبعاً.
1: يعني نحن قدمنا يعني بتجمع ومنذ يعني ما يقارب عام، قدمنا طريقة لتشكيل القائمة، قدمنا يعني مفتاح باعتقادنا هو الأكثر موضوعية وهو الأكثر منطقية، ويعني وطلبنا من الجميع، يعني لم نكن نريد أن نفرض هذا المفتاح على أحد الأطراف، قلنا أن الطريقة الأفضل لتشكيل القائمة هو الأخذ بعين الاعتبار انتخابات عام 2022. لماذا دعينا ذلك؟ لأنه قلنا بشكل واضح في هذه الانتخابات شارك أكثر من 500,000 مواطن عربي خرجوا من بيوتهم وصلوا إلى صناديق الاقتراع. باعتقادنا هذا الاستطلاع الأفضل، هذا الاستطلاع الأكبر، هذا الاستطلاع الأوضح، يعني الناس مش بس ردت على تليفون والحديث على 200 أو 400 أو 500 مستطلع، لا، نحن نتحدث عن 500,000 مواطن خرجوا من بيوتهم وصلوا إلى صناديق الاقتراع. وقلنا أيضا أن إذا كان لدى أحد الأطراف مفتاح أفضل أكثر موضوعية، يعني نحن لن نفرض هذا المفتاح على أحد، لم نسمع من أحد الأطراف ولا حتى من الإخوة في الوفاق، نحن يعني جلسنا عدة جلسات مع الإخوة في الوفاق سابقا، وجلسة يعني جلسنا جلسات ثنائية وثلاثية ورباعية، لم يقدم أحد الأطراف مفتاحا
2: مختلفة
1: طبعا. وكان هناك أيضا في الأشهر الأخيرة كان هناك تقدم كبير بالمفاوضات الثنائية والثلاثية، يعني اتفقنا على برنامج سياسي مع الإخوة في العربية للتغيير ومع الإخوة في الجبهة، يعني بناء طبعا على ورقة اللي أصلا هم قدموها وبناء على يعني أوراق قديمة قدمها التجمع وكانت موجودة في المشتركة وتم التوافق، يعني إحنا في تقدم كبير جدا. ولذلك أنا باعتقادي يجب أن لا تستغرق كل هذه العملية. أخي محمد، أنت سؤالك الأخير كان مهم جدا، قضية الديدلاين، يعني طب إلى متى؟
2: صحيح، يعني لأن الناس برضو يعني صار حالة إحباط في نهاية المطاف يعني لدى الناس، هل ستطالبون يعني بأن يكون هناك ديدلاين؟
1: محمد، الناس معها، يعني هقول لك يعني مؤسف إنه هذا الأمر استغرق كل هذا الوقت، نحن نريد أن ينتهي هذا في أقرب يعني في أسرع وقت ممكن. هذا أيضا ما قلناه مع التوكيل، تحدثنا مع الإخوة في الوفاق إنه نتمنى أن يكون الأمر في أسرع وقت، وبالفعل الجماعة يعني يتحدثون عن اجتماعات يوم السبت القريب، نتمنى يعني أن تجد كل هذه العملية خلال فترة قصيرة جدا.
2: نريد أن نشكرك جزيل الشكر رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد تامر أبو شحادي، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
2: يعني سناء، أنا موافق أنه ما كناش لازم نوصل لهذا الوضع، على أمل أن يكون بالفعل الآن تصحيح لهذا المسار، ولكن سأقول يعني على الرغم طبعا أنت دائما الجانب المتفائل، بس أنا بدي أقول اليوم هناك تفاؤل لدى الأحزاب، هذا ما أسمعه، ومع هذا هناك خشية لدى بعض الجهات في لجنة الوفاق على الرغم من التفويض ألا تلتزم كل الأحزاب أو ألا تقبل كل الأحزاب بنتائج الوساطة. أنا بس بدي أقول أنه يعني يجب على الأحزاب أن تحذر من هذا الوضع، الناس فعلا بدأت يعني خلص.
0: وفي المقابل محمد، يعني إذا توصلت لجنة الوفاق في يعني منافسات سابقة ثلاث مرات إلى صيغة متفقة على كافة الأطراف، لا أرى في الواقع والظروف المأساوية التي نعاني بها الآن ألا تتفق الأحزاب.
2: 100%. طيب

0: لا أرى في الواقع والظروف المأساوية التي نعاني بها الآن ألا تتفق الأحساب.
1: طيب إلى فصل قصير ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس لا تذهبوا بعيدا.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
6: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: بعد لقائه في البيت الأبيض بترامب، نتنياهو يؤكد أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية متينة، وأن اللقاء تركز بتهديد إيران النووي.
1: لجنة الوفاق الوطني تعلن رسمياً انطلاق الوساطة بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع للتوصل إلى صيغة توافقية لتشكيل المشتركة الثلاثية.
0: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية تتصاعد وسط دعوات دولية وإسرائيلية للتحرك قبل انفجار الأوضاع الأمنية.
1: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ مساء الأمس، فعلياً هذا اللقاء الثنائي الذي جمع بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالأمس الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، حيث تصدر الملفان الإيراني واللبناني مباحثتهما، ووصف نتنياهو اللقاء بأنه الأفضل الذي جمعه بترامب، فيما أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الاجتماع كان إيجابياً ومثمراً.
2: קמתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו. גם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות.

0: הבאות, וגם לתאם תיאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
1: للحديث حول هذا الموضوع بداية ينضم إلينا المختص في الشأن الأمريكي دكتور ثائر أبو راس. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا بك دكتور. يعني ثائر للمرة الأولى يجب القول منذ بداية ولاية ترامب لا يجتمع رجلين وحدهما ويقتصر هذا اللقاء على وقت محدود لا يتعدى الساعة والنصف وبغياب شبه تام لوسائل الإعلام بشكل غير معهود للطرفين. يعني دلالات الأمر باعتقادك بداية وكيف تفهم تباين الانطباعات كما يعني صدروها للإعلام كل طرف من الأطراف ترامب ونتنياهو؟
2: نعم يعني هذا هو الاجتماع السابع لنتنياهو مع ترامب منذ أن عاد الأخير إلى البيت الأبيض، ويبدو بأن هذا الاجتماع كان الاجتماع الأقل يعني لم يكن مثمرا كما كانت الاجتماعات التي سبقتها، والسبب في ذلك هو بأنه دونالد ترامب موجود في مكان آخر الآن. دونالد ترامب يحاول أن يصل إلى اتفاقية مع إيران تقريبا بأي ثمن، حتى على حساب كرامتي أحيانا، هكذا هو الشعور على الأقل. وقدرة نتنياهو بالتأثير على ترامب تبدو محدودة للغاية، وقدرته بالتأثير على ترامب محدودة في فترة حساسة من ناحية نتنياهو، 3 أشهر قبل الانتخابات، وهو بحاجة عمليا إلى إنجاز في ملفات السياسة الخارجية لكي يعيد بعضا من المصوتين. فهو اجتماع مهم جدا لنتنياهو، لكن على ما يبدو وهكذا أيضا الإعلام الأمريكي يقول قدرة نتنياهو بالتأثير على مجرى الأحداث ليس كما كان بالسابق عمليا. وعليها

0: وتحارب في إحدى الجبهات الثلاث. طبعا الحالة الأفضل، السيناريو الأفضل هو عودة أمريكية إسرائيلية مشتركة للحرب في إيران، ولكن إن لم يتمكن من ذلك فعلى الأقل إذا أراد أن يعود ويحارب بلبنان أو بشكل خاص في قطاع غزة.
1: لا هو يعني أنت ولا تغلب، عم بحضروا بالضفة حاليا برضو، يعني إذا انقطعوا من الجبهات في جبهة عم بجهزوا فيها.
0: نعم صحيح، ولكن هو أيضا يدرك بأنه حالة الحرب هي عمليا الحالة الوحيدة التي لربما بإمكانها أن تعيده ليتفوق في استطلاعات الرأي. نتنياهو يدرك بأنه الأمر الوحيد الذي بقي في جعبته مقارنة مع أيزنكوت على الأقل هو بأنه نتنياهو ما زال ينظر إليه كسيد الأمن في إسرائيل، وإذا السيرورة الانتخابية كانت حول مسألة الأمن فهذا ربما يساعده هو واليمين بشكل عام، ولكنه أصبح في آخر منذ الحرب على في إيران عمليا أصبح متعلقا في قرار الرئيس الأمريكي أكثر من أي فترة أخرى في السابق. والرئيس الأمريكي لمح على أنه فترة الحروب في الشرق الأوسط قد انتهت، لذلك على نتنياهو أن يؤكد لترامب بأنه هو ما زال بحاجة عمليا لبعض من الوقت عسكريا على الأقل لكي ينجز مهمات قبل الانتخابات، خاصة بأن الانتخابات الإسرائيلية مرتبطة بالانتخابات الأمريكية. يعني إذا قام نتنياهو بإعلان الحرب في إحدى الجبهات فهذا أيضا ضمنيا عمليا سيورط الرئيس ترامب قبل انتخاباته وانتخابات نصف المدة التي ستحدث أسبوع بعد الانتخابات الإسرائيلية. فعمليا الهدف هو أولا الحصول على موافقة من ترامب ومن ثم التنسيق بينهما حول أي من الجبهات بإمكان إسرائيل أن تعود وتحارب بها.
2: دكتور ثائر، هل رشحت أي تسريبات حول هذا اللقاء في وسائل الإعلام الأمريكية، ربما تعقيبات أخرى لمن شارك في هذا اللقاء الذي كان موسعا ليس ثنائيا، علما أنه تضمن شخصيات تعتبر داعمة لنتنياهو وأخرى طبعا هي تعتبر ناقدة وناقدة جدا حتى لنتنياهو وسياساته؟ هل ويعني حسب معلوماتك المتوقع أن يكون هناك أي لقاء ثنائي ربما قصير بين رجلين قبل عودة نتنياهو المرتقبة اليوم؟
0: يعني حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن لقاء ثنائي يجمع الرجلان. نتنياهو أصلا ذهب إلى واشنطن، حجته كانت المشاركة في جنازة عضو مجلس الشيوخ الداعم لإسرائيل لينزي جرام، واللقاء لم يكن يعني محدد من قبل. ولكن نتنياهو ليس بحاجة إلى جلسة مغلقة مع ترامب بقدر ما هو بحاجة إلى توافق ترامب مع خطته، وليس بحاجة إلى جلسة خاصة، لذلك قام بعدة جلسات مع الرجل. هو بحاجة أولا لكي يتمكن موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن يكون صوته هو الأعلى في داخل إدارة ترامب، لأن هنالك تنسيق كامل ما بين ماركو روبيو وبنيامين نتنياهو. فأعتقد أنه من المهم لنتنياهو أن يجد وسيلة عمليا ليضمن بأن صوت روبيو يكون أعلى من صوت جي دي فانس المعارض للعودة إلى الحرب. لا هذا مش شرط أنه يحدث هذا عن طريق اجتماع خاص مع الرئيس ترامب، رغم أنه ذلك أيضا بإمكانه أن يساعد.
1: طيب في هذا الجانب دعنا نسأل أيضا، إلى أي مدى برأيك يعني نتنياهو تحدث أو يذكر مؤخرا أكثر من مرة توسيع دائرة السلام توسيع دائرة السلام؟ أولا إلى أين يعني ستتسع هذه الدائرة؟ من يريد أن يدخل هذه الدائرة؟ وهل بالفعل هذه الجلسة ساهمت لربما في التحرك قدما في هذا الجانب؟
0: طبعا من ناحية نتنياهو والولايات المتحدة الجائزة الكبرى هي السعودية. السناتور المتوفي يعني لينزي جرام كان يعمل على هذا الموضوع من خلف الكواليس، هنالك أيضا حديث عن إندونيسيا وبعض الدول الأخرى في العالم الإسلامي. لكن مشكلة نتنياهو أو مشكلة ترامب الأحرى هي بأنه نتنياهو غير مستعد لتقديم تنازلات في مواضيع تخص دول مثل السعودية أو إندونيسيا وغيرها، وهي التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين. ويبدو بعد كل ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة هي لم تعد يعني تعطي الطرف الإسلامي أو العربي القدرة عمليا على التحرك في هذا الأمر. أنا شخصيا لا أشك على سبيل المثال بأن السعودية معنية على التوقيع على توقيع اتفاقية مع إسرائيل، لكن هي لا تستطيع بعد كل الدمار الذي خلقته إسرائيل في قطاع غزة. الطريقة الوحيدة التي بإمكان محمد بن سلمان أن يقفز فوق هذه العقبة هي عمليا إذا التزمت إسرائيل بالعودة إلى عملية سلام، التزام بالعودة إلى عملية سلام وليس إلى السلام وإنهاء الاحتلال بشكل رسمي.

0: لكن حتى هذا لا يستطيع نتنياهو أن يقدمه، على الأقل ليس في هذه الحكومة الحالية. فلذلك يعني كل الأبواب الدبلوماسية مغلقة بسبب تعنت نتنياهو وعدم قدرته حتى على الالتزام العلني بمشروع هو مش مجبور أنه ينهيه في نهاية المطاف. والرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا، لذلك وقع على الاتفاقية النووية مع السعودية من دون إسرائيل، برغم أنه إسرائيل كانت لبنة مركزية، أو التطبيع مع إسرائيل كانت لبنة مركزية في الاتفاقية الأصلية. فنتنياهو يدرك بأنه لديه إشكال، واسم هذا الإشكال بنيامين نتنياهو. السؤال الوحيد هو هل حتى بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة ستستمر إسرائيل لتكون حجر عثرة أمام خطط الإدارة الأمريكية بالوصول إلى اتفاقيات كبرى بالشرق الأوسط أم لا؟
1: طب دعنا ننتقل وإياك إلى يعني صورة المشهد الميدانية عمليا الآن. يبدو أن يعني الصورة التصعيدية لنقول لا تزال حاضرة في الميدان، بالرغم أن في إيران يعني ضلوع في استهداف قواعد أمريكية في الأردن هذا الصباح، وكذلك هناك بعض يعني الجهات الموالية لإيران التي بحسب الإتهام الأمريكي طبعا ضربت في السعودية. هل يعني هذا يعني بالضرورة أن التهدئة قد تنتهي، نعود لمشهد تصعيدي مجدد، أم أن الأمور لا تزال مضبوطة لأن هناك رغبة أمريكية في عدم تصعيد الأمر، تحديدا يعني بعد ما شاهدناه بالأمس في هذا اللقاء الذي جمع يعني ترامب بنتنياهو؟
0: يعني دائما هنالك تهديد للاتفاقية التي تم التوقيع عليها في شهر يونيو الشهر الماضي، ولكن في نفس الوقت يبدو بأن هنالك أيضا التزام من قبل الطرفان بالمحاولة للحفاظ على الخطوط الحمراء بشكل عام. يعني الأمريكان بالرغم من كل ما قد حدث في الأسابيع الأخيرة، إلا أن الرئيس ترامب لم يعلن بأن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاقية، ونفس الشيء مع الإيرانيين. وأنا أعتقد هذا يؤكد أمران، من جهة واحدة الثقة ما بين الإيرانيين والأمريكان معدومة كليا، ربما هم بحاجة إلى وسيط غير باكستان دولة مختلفة، ولكن أيضا في نفس الوقت وربما ذو أهمية أكبر هو بأن الطرفان معنيان بالحفاظ على الاتفاقية وفي نهاية المطاف التوقيع على اتفاقية طويلة الأبد. يعني لو كانت هاتان الدولتان فعلا في حالة يعني ترغبان في الاستمرار في هذه الحرب، لكانت لديهما الكثير من الحجج في الأسابيع الأخيرة لكي يعودوا للحرب بشكل كامل. ولكن من الواضح جدا بأن أمريكا وأيضا الحكومة الإيرانية غير معنيتان بالعودة إلى حرب كاملة، ولذلك أنا شخصيا أعتقد بأننا سنستمر بمشاهدة يعني تصعيد مؤقت ربما حتى كل ليلة وليلة، ولكن في نهاية المطاف سيتم التوقيع على الاتفاقية لأنها أصبحت تمثل مصلحة عليا للطرفان.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا، إلى اللقاء.
2: طيب إذن هذا اللقاء بالأمس لا يبدو بأنه على الأقل يعني أعطى للطرفين الكثير سناء. السؤال الأهم على صعيد العسكري، لأن الجميع يترقب ما الذي سيحدث مع إيران، ماذا يمكن أن ينتج عن هذا اللقاء في هذا الجانب. ينضم إلينا الآن الصحفي المختص في شؤون العسكرية أمير أورن. شلوم لك،
1: بوكر توف.
3: بوكر توف لخيم.
1: נשאלת לך ישירות לגבי הסוגיות שסביר להניח שנדונו במסגרת השעה ו-20 דקות שהוקצו להם, ובפורום די מורחב יחסית למה שהתרגלנו לראות את שני האישים האלה, האם יש משהו שהוא דובר עליו בצורה רצינית מלבד העניין האיראני, וגם זה גם בסימן שאלה?
3: אני נדהם לשמוע ממך שהייתה פגישה בין טראמפ לנתניהו, לא שמעתי. אולי מצמצתי ברגע שהיה איזה...
1: בין השניים פלוס כמה אנשים מסביב.
2: זה היה כזה קצר שבאמת היה אפשר לפספס.
3: נכון, הסקת פרסומת, אבל השאלה היא אם לא היה אפילו רגע אחד ששניהם מתייחדים, ואפשר לומר כמה מילים בלי שכל הקבוצה שומעת. כמובן, גם זה מסר. אם טראמפ רוצה שיהיו כל כך הרבה נוכחים, כדי שאפשר יהיה אחר כך או להדליף או להזהיר מפני הדלפה, ולהראות שטראמפ לא הלך בעקבות נתניהו, הלך שולל כמו לפני 5 חודשים. כן, זה סוג של מסר. הרי נתניהו קפה את עצמו על טראמפ. יש הרי שני סוגי ביקורים. יש הזמנה ויש זימון. Okay, בדרך כלל טראמפ מזמן אליו, זה לא שהוא מזמין לשיחה של שווים. הפעם היה סוג שלישי, נתניהו הודיע אני בעיר להלוויית לינזי גרהם, ואני מאוד אעלב אם לא תיתן לי קפה. בסדר, אוקיי, זלנסקי בא, תבוא אחריו.
1: על הדרך.

0: ולשוחח. רומא, כן, ברומא אין שריפה כמו בצרפת ובספרד, רומא זה מקום טוב, ואחר כך שום דבר לא קורה.
1: טוב, נמשיך לעקוב, נראה לי אז יוביל. רוצים להודות לך, אמיר אורן, העיתונאי והפרשן צבאי, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: מוחמד, אני מבקש בפעם הבאה שיש פגישה בין טראמפ לנתניהו.
2: אל תזמין אותי.
1: אני אעדכן מראש, ואני מבטיח גם לנדנד לך שתצפה, שתעקוב, כמו שצריך.
0: כן, כן, אנא ממך.
1: תודה רבה.
0: כל טוב.
1: طيب اذا ما يقوله الصحفي والمختص في الشؤون العسكريه امير اورن بان يعني هذه اللقاءات بين نتنياهو وترامب ليس من الضروري بان تفضي في نهايه المطاف الى نتائج ملموسه، لربما قد تساعد نتنياهو انتخابيا، لربما هذا اللقاء يعني هو جيد فقط من اجل يعني بعض الصور والاعلام، ولكن على ارض الواقع حتى هذه اللحظه لا يبدو بان هناك اي منجزات واضحه، ان كان بما يتعلق بالملف النووي الايراني او في الحرب على ايران او كذا ذلك. بالأمر الآخر الذي كان قد تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما أسماه هو بتوسيع دائرة السلام. في ظل كل ذلك طبعا تجددت الضربات الإيرانية بالأمس، قصف إيراني من جديد بشكل مفاجئ على الرغم من أنه لم يكن هناك غارات أمريكية، وكل هذا يأتي في ظل المساعي القائمة وكذلك أيضا المحاولات المستمرة للتوفيق بين وجهتي النظر أو على الأقل التقريب بينهما للعودة إلى طاولة المفاوضات. ينضم إلينا الآن في هذا الشأن أستاذ فض النزاعات في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور حسن المومني. صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير لكم وصباح الخير للمستمعين الكرام.
2: أهلا بك دكتور حسن، يعني بداية تقييمك للصورة بشكل عام وفرص عودة التصعيد إلى الواجهة هذا الصباح في ظل التطورات الأخيرة، ساعات معدودة يجب القول بعد انقضاء لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن، هل يعني ربما هناك علاقة بين يعني هذين المشهدين بتقديراتك؟
3: هو بداية إسرائيل مما لا شك فيه منذ البداية طرف، وقطعا إسرائيل شاركت الولايات المتحدة، لكن يمكن مع تطورات الحرب بهذا الجانب قد يكون الأمريكان طوروا موقف بأنه لا داعي لاستمرار الدور الإسرائيلي. هلا إسرائيل كشريك موجودة بتنسق وفي هنالك استضافة للقوات الأمريكية والانطلاق، لكن المشاركة الفعلية توقفت يعني بعد 40 يوم من الحرب، ويبدو أن الأمريكان يعني حريصين على أن لا تتدخل إسرائيل في هذا الأمر، وقد يكون أيضا المنطقة يعني في جوانب من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة أيضا لا يرغبوا بأن تكون إسرائيل موجودة حتى لا تتوسع المواجهة وكل هذه الاتجاهات. مسألة الزيارة تأتي أيضا على خلفية جدلية، يعني على اعتبار أنه في الآونة الأخيرة بدأ وكأن هنالك نوع من التوتر أو نوع من عدم الرضا مثلا من ترامب لمواقف نتنياهو. وآخرها كان امبارح في التصريحات حول مسألة تصريحات نتنياهو في ما يتعلق في جبل فاس الإيراني بهذا المعنى بهذا الاتجاه، وأن ترامب ليس بحاجة إلى معرفة يعني لمعلومة نتنياهو حتى يعرف ما يجري في جبل فاس. فبالتقدير الشخصي ما زال في هنالك انطباع بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بدور إسرائيلي مباشر بهذا الجانب. أضف إلى ذلك المسألة مش مسألة إيران بس، في هنالك قضايا أخرى في المسألة، في هنالك قضايا المتعلقة بغزة بالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، في هنالك قضايا متعلقة في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وبين لبنان، وأيضا في الموضوع السوري، إضافة إلى ما تطرقتم إليه في بداية حديثكم حول مسألة الانتخابات وكل هذه الجوانب. طب قطعا يعني يمكن العناوين المطروحة الآن ويمكن الهم الرئيسي الآن بالنسبة لنتنياهو هي الانتخابات، التصعيد الجاري في الضفة الغربية هي مسألة انتخابات، قد يكون الذهاب باتجاه إيران أيضا مسألة انتخابات في هذا الأمر. كلنا يعلم نهج نتنياهو في في في في مسألة تصعيد الحرب، وهو يؤمن إيمان كلي القوة من السلام من خلال القوة بهذا الأمر، إضافة إلى يمكن النقطة اللي أشرت فيها مسألة الاندماج الإقليمي وتوسعة ما يسمى بدائرة التطبيع وغيرها، اللي جاءت على خلفية أيضا في الاتفاق السعودي الأمريكي في الموضوع النووي، وترامب عندما تحدث أنه في هنالك شرطية وهي مسألة تطبيع العلاقة مع إسرائيل. يعني هذه كلها ملفات، لكن في نوع من يعني عدم الوضوح بهذا الأمر بهذا الجانب. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت بغض النظر عن التصعيد الجاري، التصعيد الجاري هو تصعيد يعني خلينا نسميه أو بالوصف

0: يعني فوق تكتيكي أقل من استراتيجي تصعيد مساومة حول هرمز. يعني اللي بنشوفه خلال الأيام الماضية هو تصعيد حول هرمز بهذا الجانب. وبالتالي لا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى مرحلة بأنها سوف تتخلى عن المفاوضات والذهاب باتجاه الحسم. الآن السؤال المركزي اللي مطروح حقيقة مدى فائدة العامل الإسرائيلي في التدخل أو عدم التدخل بهذا الأمر. هل التدخل الإسرائيلي رح يصبح عبء على المنطقة ويصبح عبء على إدارة ترامب بهذا الأمر؟ لأنه شفنا كان في اتهامات سابقة حتى بما أن الحرب مختلف عليها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كانت اتهامات بأن نتنياهو جر ترامب إلى هذه الحرب وبالتالي ورط الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب.
0: فبتقدير الشخصي يعني في هنالك في الأسابيع الماضية في صار في تأثير قد يكون سلبي في طبيعة العلاقة الترامبية النتنياهوية، خلينا نسميها بهذا المعنى. لكن تبقى العلاقة الإسرائيلية الأمريكية علاقة عضوية، لكن ليست يعني كلنا يذكر بأن نتنياهو كان يتبجح بطبيعة علاقته مع ترامب، كان ترامب إلى حد ما متماشي مع نتنياهو، لكن في الأسابيع الماضية بدأنا نرى مؤشرات أن هنالك نوع من التباين والاختلاف في المواقف. وشفنا في بعض المكالمات التلفونية اللي سربت إلى الإعلام كيف كان يحكي ترامب عن نتنياهو بصيغة غير لائقة
2: وربما يعني كما ذكرت يعني تباين في المواقف، ولكن على الأقل هناك يعني تباين آخر يتعلق في الوجهة أو الغايات. يعني من جهة نرى بأن نتنياهو يستفيد في كل مرة كان هناك تصعيد في أي من الجبهات المختلفة، على عكس ترامب الذي نعرف وفقا لاستطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة بأنه فعليا يتضرر إثر هذا التصعيد. ولذلك أريد أن أسألك عن وجهة كليهما في الفترة المقبلة، هل باعتقادك سنشهد تصادم في الوجهة بين الرجلين أم أنه تنازل إسرائيلي أمام ما يريده ترامب؟
0: هو في نهاية المطاف يعني خلنا نعترف في أكثر من مناسبة تبين بأنه ما زال ترامب له اليد الطولة، يعني في أكثر من مناسبة حقيقة. وأعتقد أن ترامب نتنياهو قطعا عنده فهم لديناميكيات السياسة الأمريكية، عنده فهم لترامب ويناور ويحاول أن يوسع الهامش، لكن في نهاية المطاف من يملك الورقة هو ترامب. وشفنا مسألة أنه عندما ترامب تحدث بضرورة أن لا تشارك إسرائيل، إسرائيل لم تشارك في موضوع غزة في سياقات معينة، كانت بنهاية المطاف الضغط الأمريكي هو اللي أتى أكله، خلينا نسميه في الموضوع اللبناني مثلا بهذا الموضوع، في الموضوع السوري. لكن وبالتالي بتقدير الشخصي إذا استمرت هذه الأمور رح نشوف تباين أكثر بهذا الأمر، ومن مصلحة ترامب أن يظهر بأنه هو من يمتلك الورقة النهائية والقول النهائي، لأنه أيضا لا ننسى أن انتخابات، لا ننسى أن في هنالك داخل دائرة ضيقة لترامب في هنالك من يعارض الحرب ومن يعارض مسألة التدخل الإسرائيلي في القرار الأمريكي. وشفنا كيف فانس جي دي فانس اللي هنا بالرئيس كان يعني كلمات قاسية وتحدث وكل هذه الأمور وكل هذا الجور، بغض النظر عن بعض المسؤولين الأمريكان خاصة السفير الإسرائيلي الأمريكي في إسرائيل عندما يتحدث عن ضرورة إسرائيل لأمريكا وكل هذه الجوانب. أضف إلى ذلك أنا بتغيير الشخص كمان يمكن إسرائيل فقدت واحد من الشخصيات الهامة حوالين ترامب وداخل الحزب الجمهوري وهو لينزي غرام. يعني هذا كان متماشي كليا، فبالتالي أعتقد أنه يمكن في تباين، ولا أعتقد أن ترامب قد يذهب بعيدا في دعم نتنياهو واتجاهات نتنياهو. في هنالك حقائق على أرض الواقع لا يستطيع أن يتجاهلها ترامب، اللي هي مسألة الاختلاف داخل الإدارة الأمريكية حول الحرب وحول المكثير من المجريات. هنالك تقدم في المسألة اللبنانية، في هنالك أيضا الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة اللي واضح بعد حرب غزة اختلفت الأمور، لم تعد المسألة مسألة الإدماج ومسألة التطبيع أولوية بهذا الأمر. والدليل على ذلك ما تقوم به وقامت به العربية السعودية حقيقة. العلاقة مع مصر ليست بالسهلة، العلاقة مع الأردن ليست بالسهلة بهذا الجانب بهذا الاتجاه. وحتى نتنياهو يحاول أن يستثمر، وفي هنالك تقارير وتسريبات تتحدث عن أنه يرغب مثلا بالاجتماع ببعض الزملاء العرب ويرفض رفض كلي بهذا الجانب. لذلك

0: نرى بتقدير الشخص يمكن هذا التصعيد اللي حاصل في الضفة الغربية من أجل أرضاء القاعدة المتشددة وقاعدة اليمين الإسرائيلي الداعم لنتنياهو.
1: وصلت الفكرة. نريد أن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور حسن المومني، أستاذ فض النزاعات في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. شكرا
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: العفو. شكرا لكم.
2: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع، ابقوا معنا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
8: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
9: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
10: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
12: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: ثلاث وثلاثون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد
1: إلى الضفة الغربية الآن وكل هذه الاعتداءات والتصعيد المستمرين. أصدرت السلطات الإسرائيلية بالأمس 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 درما من أراضي بلدتي عرابي وقباطيا جنوب جنين، وذلك بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية إسرائيلية. يأتي ذلك وسط تواصل هذا التصعيد من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى جانب اعتداءات المستوطنين الفلسطينيين على ممتلكاتهم وعليهم أيضا. ينضم إلينا بداية رئيس بلدية قباطية السيد بلال عساف. مرحبا بك سيد.
2: صباح الخير.
13: صباح النور.
2: أهلا بك سيد بلال. يعني بداية لو تطلعنا على ما جرى بالأمس وكيف تلقيتم بلاغ مصادرة أراضيكم من قبل الجيش؟
13: اللي صار امبارح انه تفاجئنا انه الجيش الاسرائيلي في

0: منطقة قباطية مثلي عرابة، تم وضع إقطارات بمصادرة 141 دنم من أراضي قباطية مثلي عرابة لغايات شق شوارع.
1: وفعليا سيد بلال، يعني هذا القرار يأتي في ظل كل هذا التصعيد مؤخرا، إلى أي مدى وصلكم أيضا؟ يعني ما كنا رأيناه في محيط نابلس ويعني في مجمل شمال الضفة الغربية، هل وصل إلى المنطقة عندكم أيضا اعتداءات المستوطنين كل هذه الأمور؟
0: يعني صار في حاليا ببنى الشيني بيشتغلوا في إقامة بؤرة استثمارية جديدة اسمها نوعة قرب قباطي جنب المدرسة الأمريكية في شارع الالتفافة، وهم بتحدث انه بدهم يربطوا الثلاث مستوطنات اللي هي حتى المستوطنات القديمه اللي جنب منتزع حداد في بعضها، وهذا الشيء حقيقي يعني شيء بيألم، بمنع المزارعين من وصول اراضيهم، المنطقه اصبحت قطره ما حدا بيقدر يوصلها، المستوطنين على مدار الساعه متواجدين ما بيهاجموا حاليا حدا، ولكن وجودهم بحد ذاته خطر وفي رعب للناس.
2: سيد بلال، فقط للتوضيح، تتحدث عن 140 دونم من ثلاث قرى، يعني هي عرابي وقباطية وقرية ثالثة، أليس كذلك؟
0: عرابي، مثلية، قباطية،
2: أيوة،
0: 141 دونم، 127 منهن من أراضي قباطية،
2: من أراضي قباطية، ونتحدث هنا عن أراضي زراعية أو مأهولة فيها سكان،
0: أراضي أغلبية أراضي زراعية أو أراضي مزروعة بالزيتون.
2: يعني كيف تقرؤون هذا القرار، توقيت هذا القرار كذلك سيد بلال؟ يعني نستمع، يعني بالفترة بالآونة الأخيرة هناك تصعيد، محاولة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ولكن هذا القرار بهذا الشكل بهذا الحجم من الأراضي وفي هذا التوقيت، كيف تقرؤون؟ يعني
0: هو استمرار للنهج الإسرائيلي، نهج الاحتلال، يعني الغطرسة الاستيطانية في محافظة جنين والهجوم الاستيطاني مش طبيعي في محافظة جنين، ناهيك ما محافظة جنين حقيقة من 2005 خالية من المستوطنات، فالناس هنا حقيقة مش عارفين ايش
1: يسوي بالضبط. طيب سيد بلال، يعني هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع، شو ممكن الواحد يسوي؟ يعني من جانب نرى الواقع الإسرائيلي، هذه الحكومة تدعم كل ما يحدث، من جانب آخر يعني مختلف الجهات الفلسطينية لا تمتلك من أمرها شيء لكي تقوم به يعني ضد هؤلاء المستوطنين وضد هذا التصعيد، المجتمع الدولي مغيب. السؤال الذي يطرح، ما الذي يعني على الأقل تخططون له؟ ما الذي يمكن أن تقوموا به حيال كل هذا التصعيد الحاصل؟ ورأينا بالأمس التهديدات، يعني بأن إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي يخطط لما يشبه ما حدث بمخيمات طول كرم ونور شمس وما إلى ذلك، أيضا أن يصل إلى مناطق أخرى في شمال الضفة الغربية.
0: يعني حكيتها، للأسف المجتمع الدولي عجز وصمت مطبق مش طبيعي، وإحنا ما بيد بشيلة، إحنا كوم إحنا اليوم إن شاء الله نقدم اعتراض حسب الاختيارات اللي تم توزيعها معنا في أيام الاعتراض، راح 70 أصحاب القطع والأراضي المتضررين راح نقدم إحنا اعتراض عن طريق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولكن في الحقيقة يعني ما في باليد حيلة، إحنا ما إلنا غير رب العالمين ونصمد وفقط، ما في غيرنا نصمد نتوكل بربنا.
1: طيب وعليها أريد أن أسألك أيضا في هذا الجانب، يعني رأينا في الآونة الأخيرة هناك محاولات من قبل جهات إسرائيلية تأتي لتشارك في دوريات حراسة، تحاول مساندة كذلك المزارعين الفلسطينيين، هل يعني هناك دعنا نقول أي أهمية لمثل هذه الأمور؟ هل بالفعل يساعدون؟ هل بالفعل يعني هذا التواصل، هذه المساعدة من جهات طبعا التي تدين الاحتلال، تدين الاستيطان وتأتي للمساندة في هذا الجانب، هل يساعد هذا يعني الواقع الفلسطيني، الأهالي كذلك في الضفة الغربية، يساعدكم أنتم على الأقل؟
0: للأسف فيش شيء بيساعد الفلسطيني غير إيقاف هاي الهجمة والغاء كافة هاي القرارات في مصادرة الأراضي وشق الشوارع وإنشاء المستوطنات، وتحديدا يعني في قباطي الشوارع اللي حاليا سيتم شقها بناء على الاختيارات اللي تم توزيعها بالأمس، انت بتتحدث عن منطقة نصف اقتصاد قباطية من مصانع حجر، من كسارات، من مقالق حجر، من مصانع اسفلت، من مصانع بلاط شوارع موجودة في المنطقة هذيك.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاحات، طبعا سنتابع معكم كل جديد في هذه القضية. سيد بلال عساف رئيس بلدية قباطية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك،
0: كل الاحترام. سلام.
1: طيب إذن كل ذلك يأتي طبعا في ظل تحذيرات متصاعدة أيضا، يعني سناء كنا قد رأينا هذا الجدل لربما على خلاف مرات سابقة، يعني العملية التي كانت في قرية تل وكذلك أيضا كل التطورات التي تبعتها، لربما بشكل لافت استمعنا إلى أصوات إسرائيلية بدأت تحمل المستوطنين المسؤولية أكثر، على الرغم من أن هناك طبعا أيضا من تراجع عن مواقفه، ورأينا ذلك في بعض كذلك الأحداث.

0: كذلك أيضا يعني اعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين ويحاربون ذلك ويعارضون ذلك هو حزب الديمقراطيون. كذلك أيضا تحدث عن الأوضاع السياسية، قال بأن الشراكة العربية اليهودية وتحديدا مع القائمة العربية الموحدة يمكن أن تنقذ هذا الوضع السياسي الحالي، ليس فقط بالجانب السياسي، ولكن هو يعتقد بأن هذا الأمر الصحيح والذي يجب أن يحدث بكل الأحوال كذلك من أجل دولة إسرائيل على حد تعبيره. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
1: حطمنا الأسعار، سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عيلة كاملة. إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة، القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
6: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس،
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
8: الأحوال الطقس الآن عادة ما بنتوقف عندها إلا إذا في أخبار مش كتير مبشرة. صحيح، تستعد البلاد لموجة حر طويلة وشديدة تبدأ اعتبارا من يوم الخميس وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وسط توقعات في أن يكون يوم السبت والأحد الأكثر حرارة منذ بداية العام. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مركز الناصرة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء دكتور عبدالله خطبة. صباح الخير.
9: صباح الخير سناء ومحمد وجميع المستمعين.
8: طيب، قراءتك لهذا الارتفاع للأسبوع المقبل وإلى أي مدى يعتبر هذا الأمر عاديا في هذه الفترة مقارنة بالأعوام الماضية؟
9: نعم، يعني هذه الكتل التي تصلنا يعني والكتلة التي بدأت اليوم ستبدأ رسميا يوم غدا الخميس، ستستمر حتى يوم الاثنين، هي لا زالت كتل صيفية نوعا ما اعتيادية، يعني لا زلنا في الكتل الحارة لكن الغير متطرفة. هذه الكتلة ستصل غدا، ستكون الذروة كما ذكرتم يوم السبت والأحد، لكن درجات الحرارة يعني ستتراوح ما بين 36 إلى 40 درجة في بعض المناطق، في المناطق الشرقية في الجبال، لكن لا يعني لا نعتبرها من الكتل التي نخشاها وننتظرها حتى الآن لهذا الصيف بسبب ظاهرة النينيو.

0: يمكن نراقبها عن كثب. نعم
1: يعني إذا هي التي لا نخشاها دكتور, ما هي التي نخشاها؟ 40 درجة يعني منتظر ينتظرنا في نهاية الأسبوع.
0: نعم هنالك عوامل تؤدي إلى أو تثير القلق. هنالك كما ذكرت ظاهرة النينيو يعني تتزايد وتتعاضم, ودرجات الحرارة لا زالت في ارتفاع, ستبلغ ذروتها في النصف الثاني من هذا الصيف, وهذا بالتالي يعني سيؤثر على الكتل الحارة التي ستصلنا لاحقا. هذا ما نتوقعه, نتوقع أن تصل على الأقل في النصف الثاني من فصل الصيف أو قبل فصل بداية الخريف أن تصلنا كتل أكثر حرارة يعني أكثر بثلاثة أو أربع درجات من الدرجة التي قد نشهدها من في نهاية هذا الأسبوع.
2: طب بالنظر إلى ما نراه فعليا في أوروبا بالآونة الأخيرة في الأسابيع الأخيرة تحديدا, ما نراه في فرنسا وإسبانيا, هل لنا أن نتوقع أن يكون هناك يعني ازدياد وارتفاع في درجات الحرارة في الصيف القادم وربما اللي بعده وما إلى ذلك من أمور؟ هل نحن نتجه إلى هذا المسار؟
0: بالتأكيد هذا ما نتحدث عنه. ظاهرة النينيو التي بدأت هذا العام سيكون تأثيرها الأكبر في الصيف القادم. الصيف 2027 سنشهد درجات حرارة أعلى بكثير سواء في أوروبا أو في البلاد. نحن هذا العام لازلنا نوعا ما محظوظين بأننا لم تصلنا كتل كالتي تجتاح أوروبا حتى الآن, أقول حتى الآن, ولكننا قد نتعرض لمثل هذه الكتل. ولكن الصيف أو يعني السنوات القادمة لن تكون أرحم من ما شاهدناه حتى الآن. هنالك ارتفاع مخيف على درجات الحرارة, هنالك أضف إلى الاحتباس الحراري, نحن نرفع من درجة الحرارة الكوكب بشكل مستمر وبشكل كبير. إذا ما استمرت ظاهرة النينيو حتى فصل الخريف, وإذا ما صدقت التوقعات بأن تتعمق وتصل إلى ثلاث درجات, هذا سيؤدي إلى ارتفاع كبير ومستمر يعني لفترة طويلة, سيأثر على فصل الشتاء, سيأثر على الصيف القادم. العوامل كلها للأسف ليست مبشرة من ناحية درجة الحرارة ومن ناحية كل التغير والطقس والمناخ.
1: طيب يعني لا نملك إلا أن نتمنى أنه يعني الله يهونها علينا. شو بدنا نقول دكتور عبدالله خطبة مدير مركز الناصرة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء, شكرا جزيلا لك
2: دكتور عبدالله.
1: بإذن الله إلى ختام هذا النهار, شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث. في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل, في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي, طاهر يونس ومحمد زيدان, في الإنتاج ماجي علوطي, في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار, جواد العمري وعلا حسن, وكل الشكر لك عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد, والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقوني زميلة عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم, دمتم بكل خير.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة وتدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
9: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بعد إقرار قانون ملاحقة المعلمين العرب وفصلهم من العمل، توسيع الإجراءات القضائية الساعية إلى شطب القانون العنصري. مخطط سكة حديد يهدد باقتطاع مئات الدنومات من أراضي البطوف وسط تصاعد مخاوف الأهالي في ظل غياب التوضيحات. وموجة حر قادمة تجتاح البلاد حتى نهاية الأسبوع وسط تحذيرات من الجهات الطبية للوقاية والامتناع من الإصابات. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء 29 من يوليو تموز. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات، والزميل محمد أبو العزم حميد. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير لك يا عفاف وللسيدات والسادة المستمعات والمستمعين. أكد رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أن اللجنة تلقت يوم أمس تفويضا رسميا من التجمع الوطني الديمقراطي، بعدما تلقى تفويضا مماثلا من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير لاستكمال الجهود الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. في حديث لراديو الناس أكد طه أن اللجنة ستجتمع نهاية الأسبوع مع مندوبي الأحزاب للتشاور قبل بلورة المقترح النهائي لتشكيل القائمة الثلاثية.
2: كنا نتمنى أن تتفق الأحزاب وتشكل القائمة الثلاثية لوحدها، ولكن لم يتوفقوا فألقوا هذا العبء الثقيل علينا. نحن في يوم السبت القادم سوف نلتقي مع الأحزاب الثلاثة. نحن نريد أن نستمع إلى رأي الأحزاب، إلى توقعاتها، ماذا يريد كل حزب، ماذا يطلب كل حزب، كيف ينظر إلى القائمة كل حزب، ماذا حدث بينهم، ومن بعد ذلك سنباشر عملنا بتجربتنا وخبرتنا التي اكتسبناها في المرات الثلاث السابقة. نحن نحترم كل رأي ونستمع إلى كل رأي من هذه الآراء، ولكن لا شيء يلزمنا. لجنة الوفاق هي لجنة حرة وسوف تعمل من أجل تشكيل القائمة المشتركة. هي مهمة صعبة جدا، مهمة ثقيلة وكبيرة جدا.
1: من جانبه قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاد إن التجمع قدم تنازلات كبيرة من أجل إقامة القائمة المشتركة، وإن حزبه يثق بلجنة الوفاق وسيدعمها لتشكيل القائمة الثلاثية.
3: الهدف كان بناء قائمة مشتركة بأربع مركبات. حاولنا، فعلنا كل ما نستطيع، قدمنا الكثير من التنازلات من أجل أن ننجز ذلك. لا، لم نرى أن هذا الأمر ممكنا. توجهنا الآن إلى بناء القائمة الثلاثية، وأيضا قدمنا تنازلات كثيرة جدا.

0: أزمة ولأي اختلاف، ونعمل على جسر اللي هو بين الجميع قدر المستطاع.
1: أعلنت الشرطة اعتقال 3 مشتبه بهم بالضلوع في جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيج التي وقعت داخل صالون حلاقة في مدينة طمرة في 7 تموز. وقالت الشرطة إن المشتبهين اعتقلوا في ختام تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال، وأضافت أن محكمة الصلح مددت توقيفهم حتى 4 آب المقبل، فيما لا يزال التحقيق في ملابسات الجريمة مستمرا. قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ إن طواقمها أنقذت 4 أشخاص إثر حريق كبير اندلع فجر اليوم في مستودع بمدينة حيفا وامتد إلى مبنيين سكنيين مجاورين. من جهتها أعلنت الشرطة الإسرائيلية إخلاء عدد من السكان من المنطقة المحاذية للحريق في حي الهدار كإجراء احترازي، مؤكدة أن التحقيق الأولي لا يشير إلى وجود شبهات جنائية، فيما يفتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق وملابساته. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ممتازا وشهد تفاهما وتنسيقا كاملين بشأن الأهداف المشتركة. وأضاف نتنياهو أن الجانبين متفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول كذلك قضايا أمنية وتنسيقات وصفها بالمهمة لمستقبل إسرائيل.
2: עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו. גם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
1: بعد ذلك نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورا من اللقاء على منصة تروث سوشيال ووصفه بأنه جيد جدا، وأضاف أنه ناقش مع نتنياهو العديد من القضايا المهمة. قال الجيش الأردني أنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من إيران خلال الليلة الماضية، مؤكدا أن قواته لن تتردد في التعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة أو سلامة مواطنيها. من جهتها قالت القيادة الأمريكية وسط سنتكوم أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت 10 صواريخ باليستية من إيران باتجاه قوات أمريكية في الأردن، مؤكدة اعتراضها جميعا من دون تسجيل إصابات أو أضرار. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قواتها نفذت الليلة بالتنسيق مع القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم ضربات ضد أهداف تابعة لمجموعات مسلحة موالية لإيران داخل العراق، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على الهجمات بالمسيرات التي استهدفت منشآت نفط سعودية. وقالت سنتكوم في بيان أن مقاتلات أمريكية وسعودية استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة في شرق العراق ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة. قالت إن الحرس الثوري الإيراني وجهها خلال الساعات 72 الماضية. في المقابل أفادت تقارير عراقية بمقتل 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين في الضربات السعودية الأمريكية. قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن تنسيق حركة الملاحة في مضيق هرمز لن يتضمن فرض رسوم على مرور السفن. وأضاف المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن إيران طرحت مطالب وصفها بأنها غير معقولة رفضتها كل من الولايات المتحدة وسلطنة عمان. من جانب آخر قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران رفضت المقترح العماني بشأن الإدارة المشتركة لمضيق هرمز معتبرا أنه لا يملك أي فرصة للنجاح. وأضاف أن تقاسم إدارة المضيق بالتساوي بين إيران وسلطنة عمان لا يخدم المصالح الإيرانية رغم أهمية العلاقات بين البلدين، متهما الولايات المتحدة والسعودية بممارسة ضغوط على سلطنة عمان لدفعها إلى تبني خطط غير واقعية بشأن المضيق. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 6 مصادر مطلعة بأن الصين أجرت اتصالات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثية لضمان مرور ناقلاتها عبر جنوب البحر الأحمر دون استهدافها. وأفادت رويترز بأن الجماعة أعلنت إطلاق صواريخ باليستية على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، متهمين السفينة بتجاهل التحذيرات وبانتهاك الحصار البحري المفروض على السعودية، فيما أكد المتحدث

عسكري باسم الجماعة الحوثية أن الهجوم أجبر الناقلة على العودة. ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي اليابان يوم أمس إلى 13 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات فارزة 1 على مقياس ريختر. ولا يزال عدد من السكان في عداد المفقودين في من قطعت الكهرباء أو انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف، ودعت السلطات إلى الحذر من هزات ارتدادية وسط أضرار واسعة في الطرق والجسور وعدد من المواقع التاريخية. الأحوال الجوية تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية العامة بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في مختلف المناطق، ومع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ويكون الجو معتدلا، فيما تتأثر البلاد بموجة حارة خلال الأيام المقبلة. ختام النشرة، ذي عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.

0: وكانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميل محمد أبو العزم حميد على رأس الساعة القادمة. ننطلق وملفنا الأول. قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن تنظر هيئة موسعة من 7 قضاة في الالتماس المطالب بإلغاء القانون الذي يجيز فصل معلمين ومعلمات وسحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية استنادا إلى مزاعم التماهي مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو دعمها. نتحدث بداية للمديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي دكتورة سماح خطيب أيوب، تنضم إلينا. صباح الخير دكتورة سماح.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: أهلا فيك. خلينا نبدأ بداية مع هذا التطور، وأسألك يعني كيف من موقعك في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بتنظر إلى قرار العليا بتوسيع عمليا هيئة القضاة للنظر في هذا الالتماس؟ قديش بتشوفي تطور قد يغير مسار المعركة القضائية إذا قلنا بما يتعلق بهذا الموضوع، أم أنه لا يزال من المبكر البناء عليه؟
1: طبيعة الحال الحديث يدور عن التماس قدم مع مركز العدالة الحقوقي باسم كافة الهيئات التمثيلية ضمنها إحنا، والحديث يدور عن قانون اللي تم إقراره في نهاية عام 2024، يعني إحنا قرابة السنتين في محاولة مداولات في المسار القانوني لا طعن في دستورية هذا القانون. بالنسبة للقرار اللي طلع امبارح من ناحية قانونية، من جهة يعد هذا القرار بتوسيع هيئة القضاء هو خطوة له دلالات كبيرة من جهة واحدة، لأنه الأصل أنه ممكن كمان يعني السيناريوهات البديلة لو لم يتم هذا التوسيع الهيئة القضائية اللي مفروض تبت بهذا الالتماس كانوا يعتمدوا فقط بثلاث قضاء، يعتبروا القضية فقط تطبيقية أنها أقل دستورية، عدم اعتبارها قضية لها أثر عام واسعة، إمكانية الحسم كانت بتكون يعني بشكل أكتر هيك تقني مش جوهري. بس من جهة تاني يعني إحنا عايشين بين شعبنا، المؤسسة القضائية باستهداف، المستشارة القانونية باستهداف، جو الملاحقات بكتير محلات كمان موجود، تسييس المؤسسات قاطبة بما في ذلك الوزارات المهنية، الطواقم المهنية أيضا بحالة تاني. ففي هنا يعني كأنه بادرة خير ولكن مع تحفظات.
0: وطبعا يعني مثل ما ذكرت الجهاز القضائي برمته تحت هجوم من الائتلاف بشكل خاص. قديش باعتقادك دكتورة سماح هذا رح يأثر على قرار المحكمة؟ طبعا عن الجانب القانوني احنا بعد دقائق رح نتحدث من مركز عدالة للمحامية سلام رشيد، ولكن مهم ايضا اسألك عن وجهة نظرك بما يتعلق بهذه الجزئية.
1: طبعا احنا بلجنة المتابعة عندنا كمان مسار المساءلة مع عدالة، وقصد تتطرقوا له اكتر بتوسع مع سلام الزميلة، ولكن احنا كمان بلجنة المتابعة قبل هذا القانون وما بعده مبادرنا ومستمرات في لجنة متابعة قضايا التعليم في العمل الميداني مع الطواقم التربوية، لانه في حالة انكفاء رهيبة، في حالة خوف، في حالة مس بمكان الطواقم التربوية وايضا الطلاب وقدرات الفكر النقدي.

0: النقد والنقاش. ولهيك احنا بالنسبه لنا كل خطوه ايجابيه في الاتجاه الصحيح مهم نشرك فيها الجمهور نحطهم على اطلاع. وايضا طورنا دليلين، دليل قانوني اللي بيشرح الوضع القانوني بالنسبه لحريه التعبير والمساحه والقرارات الحكوميه اللي طلعت من القضاء خلال هاي السنتين الاحراميات اللي بتتطرق لمساحه حريه التعبير وانه ما التغت في عقاب السابع من اكتوبر بالرغم من قضية الملاحقات. وأيضا قضية الحصانة النفسية، في عنا أيضا وبنارات كانت مهنية بهذا المضمار، عنا ورشات ميدانية مع الطواقم التربوية طبعا بطبيعة الحال في مساحات بديلة وليس ضمن المؤسسات الرسمية منحاول، ولكن أيضا كمان في تطبيقات. وسنلتقي بشكل وجاهي في مؤتمر جامع بيوم المعلم بشهر 10 بإذن الله، فقضية المسائل
1: بعد افتتاح العام الدراسي الجديد
0: بالضبط يعني. وكمان ب15 هو يوم المعلم بس أنه بشهر 10 رح يكون بطبيعة الحال. هي يعني إحنا كهيئة تمثيلية في قضية المسائل مع الجمعيات الحقوقية الزميلة، ولكن علينا كمان دور في مبادرة تمكين وتعزيز المعرفة المهنية، الأدوات العملية، المرافقة وما إلى ذلك.
1: وضعت مجهود في هذا الموضوع بالذات لما تحدثت عن الدليل، وإحنا في حينه أيضا تطرقنا لهذا الدليل بشكل مفصل. دكتورة سماح، يعني خلينا نحط شوي هذا التطور القضائي على جنب، بدي أسألك عن المزاج السائد اللي كان داخل المدارس العربية في الفترة الأخيرة. شو اللي يعني وصلكم من المعلمات والمعلمين؟ هذا شعور الخوف، القلق، الملاحقة، الشعور من يعني عدم القدرة على التعبير بحرية، هذا بالأمر الخطير وإله انعكاساته على يعني منظومة التعليم العربية.
0: 100% بوافقك حفاف، وعشان هيك بالضبط من هذا المحل وصلتنا توجهات من الحقل أيضا من طواقم أيضا من لجان أهالي وأيضا من طلاب، وكان في حالة رقابة ذاتية يعني حتى في محلات، يعني حتى أشياء أمور قانونية اللي مفروض تكون متاحة وزارة التربية ما منعتها ولا نصت أي مناشير جديدة من وزارة التربية اللي بتضيق بهذا المجال. وكان في خطوات أيضا استباقية منا كمجتمع فلسطيني في الداخل، وهون إجا دورنا نقول إنه لا، إنه هذا الإشي مش لازم يكون، إنه إحنا من قضية التوعية، قضية مكانة المعلم، قضية ملامح الأجيال اللي جاي، إحنا ما بدنا نطور أجيال فقط مع استحقاقات بقروت، ومع كل احترام للعلامات والتحصيل الفردي اللي نفتخر به، ولكن بدنا قيادة تربوية، بدنا ناس مع فكر نقدي، بدنا ناس تقود المجتمع لأماكن مش بس بنجاحات فردية إنما أيضا قاطبة من أقصى الشمال لأقصى النقب بشكل جمعي. فهذا دورنا إحنا كل الوقت بهذا المحل في حالة خوف يعني من كرش، بس بالضبط هنا دورنا للمساءلة وللعمل الجماعي والتكاتف الجماعي.
1: دكتورة سماح، بسؤال أخير، يعني كيف رح تتابعوا الآن كل ما يتعلق بهذا المسار القانوني القضائي؟ وفي حال أبقت المحكمة على القانون، هل في خيارات إضافية مؤسساتية ربما متاحة أمام لجنة المتابعة، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومؤسسات حقوقية؟
0: 100% في بالنسبة لنا حاليا المسار القضائي والقانوني بمرافقة مركز عدالة الحقوقي لم يستنفذ بعد اتخاذه، طبعا انعطهم بارح بالقرار كمان موعد نهائي وجدولة زمنية انه حتى اذار 27 مفروض يكون في بث بشكل نهائي، وبعد ذلك سندرس الخطوات القادمة بالتشاور مع مركز عدالة اللي بيقود هذا المسار القانوني شو ممكن بعد في خطوات متاحة قانونيا بهذا المضمار.
1: نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر، ونحن نتابع أيضا معكم دكتورة سماح خطيب أيوب المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي، صباح الخير. نواصل والآن نتحدث عن الجانب القانوني. تنضم إلي المحامية سلام رشيد من مركز عدالة. سلام، يسعد صباحك.
2: أهلا فيكم، صباح النور.
1: صباح الخير ويعطيك العافية. أسألك بداية عن الالتماس، أبرز ربما يعني البنود القانونية اللي استند إليها هذا الالتماس لإثبات أنه هذا القانون غير دستوري.
2: نعم صحيح، القانون هو خطير جدا وغير دستوري ويمس بالحقوق الأساسية للمعلمين وأي شخص يعني يرغب في أنه يكون معلم، وأيضا في حقوق الطلاب طبعا بسبب الأثر الجد اللي هذا القانون بيعمله في المناخ التعليمي في المدارس. القانون بعطي صلاحيات واسعة وفضفاضة للمدير العام للوزارة إنه يفصل معلمين أو إنه يوقفهن عن عملهن أو أساساً يمنع توظيفهن بسبب يعني إن كان في تعبيرات أو منشورات للمعلم خارج أو داخل الصف اللي بحسب رأيه فيها تحريض على الإرهاب أو

0: التحريض على أعمال إرهابية أو تباهي مع منظمة إرهابية. طبعا هاي مصطلحات اللي مأخوذة من قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، وهي يعني مصطلحات جدا فضفاضة، وتطبيقها ممكن يكون بشكل جدا وسيع على أي تعبيرات اللي فيها انتقاد مثلا لسياسات معينة اللي فيها أي إشي اللي ممكن ما يعجب الجهات السياسية في وزارة التعليم.
1: نعم. سلام، بدي أسأل تحديدا عن قرار المحكمة بإحالة يعني الالتماس لهيئة موسعة من 7 قضاة قانونيا قضائيا، ماذا يعني ذلك؟
0: هذا قرار جدا يعني مؤثر جيد بتوسيع الهيئة القضائية من 3 قضاة إلى 7 قضاة، وبتدل على أنه المحكمة العليا ترى أنه فيه هنا مسألة قانونية اللي هي مهمة أو معقدة، وهذا بالرغم من أنه النيابة العامة حاولت أنها حتى الآن تدعي وتقلل من وطئة هذا القانون بادعاء أنه لم يتم تطبيقه بعد، وبذلك يعني من المبكر النظر في دستورية القانون. ولكن طبعا في نظرنا القانوني التأثير السلبي الأساسي للقانون هو الرقابة الذاتية اللي بعمله للمعلمين وفي المدارس، وتأثيره على حرية التعبير عن الرأي بمجرد وجوده، وأنه هذا القانون المعلمين بتعرف أنه فيه هيك صلاحيات، والوزارة بدأت بأنها تعمل تعليمات داخلية حتى كيف تطبقه، وعندها لجنة في داخل الوزارة اللي بتبث في تعبيرات ومنشورات المعلمين وبتشوف هل تطبق القانون ولا لا. كل هاي الأشياء، كل هاي الخطوات هي بتمس بحد ذاتها بحرية التعبير عن الرأي للمعلمين، وبتؤدي لزيادة الرقابة الذاتية اللي هي أساسا موجودة صحيح عند المعلمين وفي المدارس،
1: واللي هي تؤثر بشكل مباشر على عملية التعليم. وهل بتعتقد سلام أنه هاي رح تكون يعني بدي أقول النقطة القانونية الأساسية ربما اللي رح تكون محور نقاش داخل هيئة القضاة 7؟
0: في التقدير نعم، يعني بما أنه النيابة العامة هذا لب ادعائها، ادعائها الأساسي أنه ما زال من المبكر البث في القانون لأنه لم يتم تطبيقه ضد معلم معين، فالادعاء بطبيعة الحال راح يروح أيضا لتأثير القانون بغض النظر عن تطبيقه للأثر اللي هو بيسببه على حرية التعبير عن على المعلمين والمناخ التعليمي في المدارس. صحيح. وأيضا مجرد إعطاء هاي الصلاحيات لجهات اللي هي مش جهات قضائية، لجهات اللي هي مسيسة، بطبيعة الحال هذا أيضا يعني له تأثير على دستورية القانون.
1: صحيح، وبفكر رح يكون أيضا يعني محور اللي له وزنه في العليا. سماح كمان يعني بدي أسألك، طبعا كل التماس ربما يصل إلى العليا بيكون هيك معقد ومركب بشكل أو بآخر، ولكن هون مثل ما عم نسمع منك أيضا الموضوع شوي إشكالي، لهيك بدي أسألك بتقديرك كيف رح تقدر المحكمة إن توازن بين ادعاء الدولي بحماية الأمن، بالذات عندما يعني تستخدم هذه المزاعم التماهي مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، وبين الحقوق الدستورية وفي مقدمتها حرية التعبير، حرية العمل والحق في التعليم وما إلى ذلك؟
0: يعني في تقدير بالرغم من هاي الادعاءات اللي ذكرتيها، في نهاية المطاف حتى قبل هذا القانون يعني في الحالات اللي هي في حالات معينة اللي مثلا كان يتقدم ضد معلم لائحة اتهام على القيام بأي مخالفة جنائية إن كانت أمنية أو غير أمنية، في عند الوزارة أدوات إنها تتعامل مع هذا الموضوع، أدوات تأديبية، أدوات إدارية. يعني حتى خلال عملية التشريع وزارة التعليم ما نجحت إنها تجيب حالة واحدة اللي كان فيها الآراء المهنية إنه لازم يتم توقيف مثلاً معلم عن دوره، وما قدروا انهم يعملوا هذا الاشي. فبطبيعة الحال القانون هذا بهيك حال من الواضح انه جاي علشان كمان يعمل رقابة ذاتية على المعلمين ويمنعهم من انهم يعملوا
1: رقابة ذاتية وتضييق وكم افواه بالذات يعني بما يتعلق بالمدارس العربية. سلام عفوا، بسؤال اخير بدي اسألك عن تقديراتك والسيناريو.

0: السيناريوهات المتوقعة بالنسبة لكم كمركز عدالة؟
1: يعني التوقعات هي إنه ادعاءاتنا القانونية يعني قوية. القانون هذا ما ذا علشان سبب اللي هو يعني فعلاً في الإمكان إثباته إنه في حاجة أساساً كان لهذا القانون ومش جاي بسبب يعني حتى خلال عملية التشريع كان واضح إنه هو بيستهدف المدارس العربية
0: ويلاحق المعلمين العرب
1: ملاحقة المعلمين العربية واستهداف تعبير عن الرأي اللي هو شرعي بكل المقاييس ويعني من السهل حتى إثبات هذا الادعاء. فإحنا بنتأمل يعني إنه يكون في نتيجة إيجابية تعينة جلسة محكمة في شهر 3/2027 نتأمل يعني نتائج إيجابية
0: ونحن نتابع معكم أيضا بما يتعلق بهذا الجانب القانوني القضائي. جزيل الشكر لك على هذه الإيضاحات المحامية سلام رشيد من مركز عدالة الحقوقي. شكرا جزيلا. إذن هذا بما يتعلق بهذا القانون الذي يلاحق المعلمين العرب يهدد بفصلهم من عملهم على هذه استنادا على هذه المزاعم كل ما يسمى بالتماهي مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو دعمها. والآن يعني الجديد أن المحكمة العليا تنظر بهيئة موسعة من 7 قضاة في هذا الالتماس المطالب بإلغاء هذا القانون. من هذا الملف إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في قضايا وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
7: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط. لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
8: غرفة الأخبار مع فابشيني.
0: 29 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم عدنا ونواصل معكم في ساعتنا الأولى. صباح الخير عن جديد المستمعات والمستمعين الكرام. نذكر بأبرز العناوين بعد إقرار قانون ملاحقة المعلمين العرب وفصلهم من العمل توسيع الإجراءات القضائية الساعية إلى شطب القانون العنصري. مخطط سكة حديد يهدد باقتطاع مئات الدنومات من أراضي البطوف وسط تصاعد مخاوف الأهالي في ظل غياب التوضيحات. وموجة حر قادمة تجتاح البلاد حتى نهاية الأسبوع وسط تحذيرات من الجهات الطبية للوقاية والامتناع من الإصابات. قبل أن نتناول ملف

0: آخر أيضا على تطبيق ناس، وبما يتعلق بالعناوين والأخبار التي تصلنا طباعا، إصابة خطيرة لامرأة تبلغ من العمر 48 عاما إثر تعرضها للدغة أفعى في منطقة تل أبيب، تحديدا جنوبي تل أبيب. اعتقال مشتبه في تنفيذ أعمال اعتداء وهجمات في قرية حوارة الفلسطينية على خلفية قومية، وهو مستوطن وينشط ضمن ما يعرف بصفوف الحماية، وتمديد اعتقال 3 مشتبهين بشبهة علاقتهم بجريمة مقتل ياسر أبو الهيجة، وإصابة آخر بجروح خطيرة في 7 من شهر تموز. إلى ملف آخر، وكما ذكرنا في العناوين نقف عند هذه القضية. تتزايد مخاوف الأهالي والمزارعين في بلدة دير حنا عقب تداول خريطة تشير إلى اقتطاع مئات الدنومات من أراضي البلدة لصالح مشروع سكة حديد تربط بين مدينتي كرميئيل وطبرية. دفعت هذه المخاوف عددا من أصحاب الأراضي إلى بيعها في ظل غياب أي توضيح رسمي من المجلس المحلي. نتحدث بداية عن هذا الموضوع، وينضم إلي دكتور مازن علي، طبعا عضو في مجلس الزيت والزيتون، مدير فريق تذوق معتمد دوليا، ومدير جمعية مركز الجليل للزيتون في دير حنا. دكتور مازن صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. خلينا بداية نسمع من حضرتك تفاصيل، شو اللي بتعرفوا عن هذا الموضوع، شو اللي وصلكوا، شو اللي يثير هذه المخاوف في دير حنا تحديدا لما بنحكي عن أصحاب أراضي؟
1: صحيح أنا شخصيا عرفت بها قبل أسبوع، وحاولت أتقي معلومات عن هذه الخريطة، ولكن للأسف لم يكن هناك معلومات كافية إن كان في المجلس المحلي أو حتى موظفي خلينا نقول لجنة التنظيم ما كانوا يردوا لسبب ممكن الفرصة أو عطلة الصيفية. ولكن بالنهاية وصلت إلى أنه في خريطة هناك موافق عليها وطنيا، اللي هي بتمر من سهل دير حنا، من أراضي سهل دير حنا لبطول 5 كيلومتر بمساحة حوالي 1200
0: طب دكتور مازن، إذا ما في إعلان رسمي، سرح أسألك عن تفاصيل هذه الخريطة، ولكن بداية هاي تفصيلي مهمة، إذا ما في كان إعلان رسمي أو البلدية يعني أعلنت أو المجلس المحلي عفوا أعلن عن هذا الموضوع، كيف وصلكم؟ يعني من وين أجت الأخبار عن الخريطة الأولية؟
1: في شخص اللي كان بده بيع أرض وتواصل مع خلينا نقول مسوق عقارات وفحص شو وضعية هاي الأرض، وتبين أنه هاي الأرض مصادرة لصالح سكة الحديد الإسرائيلية.
0: طب توجهتوا للمجلس المحلي، شو يعني ما كان في رد على اتصالاتكم، ولا وصلهن الاستفسار وما أعطوكوا إجابات؟
1: لا، رئيس المجلس المحلي إلى قبل 3 أيام لم يعرف مثل هذه الخريطة، ولكن أنا بشك أنه هناك كان في كمان معرفة لقسم الهندسة في المجلس المحلي، لأنه لا يمكن تمرير مثل هذه الخريطة دون علم لجنة التنظيم في تقنين اللي بتضم سخنين عرابي دير حنا وقسم الهندسة في دير حنا.
0: إحنا بعد دقائق المفروض ينضم لنا مهندس المجلس المحلي في دير حنا، راح نستوضح هذا الأمور. ولكن أنت عم بتقول دكتور مازن انه في عندكم شكوك انه لا وصل هذا المخطط، او في عند قسم الهندسي والمجلس معرفي على الاقل اوليه بتفاصيل هاي الخريطه وهذا المخطط؟
1: انا حسب رايي في هناك معلومات عند قسم الهندسي في مجلس دير حنا عن هاي الخرائط، لانه من المستحيل انه يكون مشروع مثل هذا بهذا
0: بدون ما يعرفوا عنه. طب الان دكتور مازن شو تفاصيل هاي الخريطه الاوليه، لانه عم نحكي وانت يعني اكدت على هذا الموضوع، في اقتطاع لمئات الدنومات من أراضي المنطقة.
1: اقتطاع فقط من دير حنا إجمالي اللي 13,000 دلم لدير حنا، يقتطع منها ما يقارب 1200 دلم، وهذا هو خلينا نقول الضربة الأولى كانت في يوم الأرض بال76 لمنطقة قرى يوم الأرض، واليوم إحنا دير حنا بتخسر ما يقارب 1200 دلم، وهي هي خسارة فادحة إلى المزارعين، حتى تسببت هناك في بعض المشاكل بين الناس كثير اللي توجهوا إلي بالفترة الأخيرة، ناس اللي اشتروا أرض صار في مشاكل بين البائع والشاري أنه أنت كنت تعرف أنه هاي الأرض مصادرة وأنت بعتني إياها، فسببت كثير مشاكل كمان بين السكان أو بين البائعين والشاريين للأراضي في دير حنا.
0: وإذا نفذ هذا المسار كما متداول خلينا نقول أو مثل ما تشير الخريطة الأولية دكتور مازن، في يعني خسارة كبيرة، نتحدث عن أراضي زراعية، نتحدث عن أراضي يمكن منطقة استراتيجية أيضا بالنسبة للكتار. خليني أسألك تحديدا هيك بقبعتك المهنية كمان دكتور، أنه الأمر لا يقتصر على اقتطاع أرض طبعا مع أهمية هذا الموضوع البالغة، ولكن في أيضا يعني مستقبل زراعي خلينا نقول، كيف بنعكس هذا المشروع على المزارعين على أصحاب الأراضي؟
1: كثير مزارعين اللي هن غير معتمدين كاملا على المصدر الرزق من هذه الأرض، ولكن أنا بشوف بها كمان خطر أو تهويد ضمن تهويد الجليل، بشوف بها مشكلة خلينا نقول وطنية قومية من الدرجة الأولى، أنه يتم اقتطاع ما يقارب عشر أراضي قرية كاملة، فهذا هو الضرر الأساسي بنظري، عنوة عن خلينا نقول الوضع البيئي لهون المنطقة تستاهل. إحنا منشوف أنه تستاهل هو تحت في, في, في, في الجليل في خضاره في موقعه، فإحنا منشوف أنه هذا هو ضرر كبير لجميع الفلاحين، ليس اقتصاديا بل بيئيا
0: أيضا، بيئيا وأيضا اقتصاديا. دكتور مازن، هل فعلا أنه في عدد من أصحاب الأراضي اضطروا بسبب يعني المخاوف من إقامة هذا المشروع لبيعها في نهاية يعني بتعرفوا هيك حالات؟
1: الظاهر انه في ناس كاينة عارفة وباعت ارضها، لانه بهاي المنطقة تم بالفترة الاخيرة احنا لاحظنا بيع كثير من الاراضي، الناس اللي عرفت انه الاراضي تبعتها مصادرة وباعتها من الناس اللي ما بتعرف انه هاي الاراضي مصادرة، واليوم راح تكون مشاكل فين البائع والشاري في على ضوء نشر هاي المعلومات اللي احنا نشرناها.
0: طيب في خطوات دكتور مازن بسؤال اخير اسالك رح تقوموا فيها، رح تجربوا كم مره تتواصل
1: في حراك خلينا نقول في حراك مزارعين لاصحاب الارض، ولتكوين لجنه من اجل التوجه رسميا الى رئيس المجلس الى اداره المجلس من اجل التعاون من اجل العمل على ليس ابطال بل تحسين الوضع، لانه ابطال مثل هذه الخريطه من الصعب
0: صار بالامر الصعب عم بتقول،
1: لانه احنا مع تطور مع ربط كرمئيل مع طبريه، ولكن ليس على حساب اراضي دير حنا.
0: هاي نقطه فقط. هاي نقطه جوهريه،
1: شو ممكن احنا نساوي وممكن نجدد ونساوي
0: وإحنا رح نحول هذا السؤال أيضا للجهات المختصة. بدي أشكرك جزيلا الشكر دكتور مازن علي على هذه المشاركة معنا، شكرا جزيلا، صباح الخير. نواصل في ذات الملف ومنقول صباح الخير أيضا للأستاذ أمية حسين مهندس المجلس المحلي في دير حنا، صباح الخير.
2: صباح الخير أختي شاف،
0: أهلا وسهلا فيك. خليني أسألك بداية أستاذ أمية، هل أبلغ المجلس رسميا يعني بأي إجراءات تخطيطية أو بما يتعلق بهذا المشروع؟ لأنه في حديث عن يعني تداول خريطة تشير لاقتطاع مئات الدنومات من أراضي دير حنا.
2: بداية نقول للمستمعين صباح الخير، هنا الموضوع نقول مش دقيق، فيه مغالطات. احنا نحكي اليوم على خارطة اللي بقولولها تتال 195 اللي هي ما تتعلق بمسيلات برزيل او السكة الحديدية العامة. الهدف من هاي الخارطة هي ربط المركز بالشمال اللي هو طبرية وكريات شمونة. المخطط المقترح عشان اسا ادقق بالمعلومات وخلينا نقول نعمل فصل بين إيش موجود اليوم لبين مخططات مستقبلية. المخطط الحالي تبع تتال 195 لا يمر بأراضي دير حنا بتاتا. المخطط اللي المقترح والمخطط اللي تم التداول فيه بلجنة التخطيط العامة اللي بقولها باللغة العبرية الوعدات تشتيوت الأميوت من تاريخ 11/8/25 لم يكن أي مخطط قمرق في دير حنا بشكل بشكل قاطع. هذا بنقدر إحنا نفحصه بالمخططات العامة، ونقدر نفحصه في بما بقولوا له تكنون. تكنون الخارطة إذا إحنا بنفتح على بند القسائم والبوشيم الأحواض فش ولا أي قسيمة ولا أي حوض تابع لدير حنة. بس بالقرار تبع لجنة التنظيم خلينا نقول هيك أو هذا بشكل عام، لما بكون في عندك تخطيط خلينا نقول عام لدولة إسرائيل، فدائما في إشي بيقولوا له بين 77 و 78. شو هذول البنود 77 و 78؟ بداية 76 و 77. هذول البنود هن عمليا بما

0: بما معناه بحبنت مجال لفحص دقيق جدا هل المخطط المقترح واللي تم التوصية عليه وتم المباركة عليه من قبل رؤساء المجالس المجاورة، هل هو خلينا نقول بيقوم وفيه ويعتمد على كل التقنيات وكل المعايير المطلوبة إن كان من ناحية مش بقولوها نعبئية تخطيطية من ناحية مادية. فاللي أنا بقدر خلينا نقول بما معناه إنه لأهل دير حنا يا عمي كل تستبق الأحداث، مجلس محل دير حنا بتابع الأمور.
1: كيف أصحاب أراضي أستاذ أمية ممكن يكونوا متضررين من مشروع من هذا النوع؟ منقدر نقول لهم هيك إجابة إنه ولا تستبقوا الأحداث يعني، بس لحتى ما نضيع بين البنود والخطط اللي عم تحكي عنها، هل في خريطة أستاذ أمية بس أكمل سؤالي، هل في خريطة فعليا وصلت للمجلس المحلي اللي فيها في إطار هذا المشروع رح يكون في اقتطاع لهاي الأراضي؟
0: أخت إيساف أنت بترجعي على نفس الغلطة اللي أنا حاولت بالبداية.
1: لا أنا برجعش على أغلاط، أنا عم بسألك، عم بقوم بدوري، أنا عم بوجه سؤال اللي وصلنا أيضا من ضيف اللي كان معنا قبل دقائق وإنت المفروض ترد عليه.
0: أخت عفاف، الضيف اللي كان معك أنا بعرفش منين شو هي المعلومات الهندسية اللي معه. اللي أنا بقول لك في مهندسين مسؤولين وأنا وجهتك وأنا بوجه كل مواطن عشان يكون باثق من نفسه بيقدر يفوت على المخطط اللي بيقولوا له تتال 195، في شيء اسمه تكنون باللغة العبرية، بيقدر يفوت على التكنون وبيفحص. أنا اللي عم بقول لك عليه بالتكنون هذا مش موجود ولا قسيمة ولا أي حوض على دير حنا.
1: نعم، طب معناته هاي إجابة، وين الإشكال بالموضوع؟ ما هيك عم بتجاوبني على السؤال، ليش في غلطنا وما غلطناش؟ عم نوجه لك الأسئلة وهذا بدورك، يعني أنت مهندس المجلس المحلي أستاذ أمية، يعني أنت الجهة المخولة تعطينا الإجابة على هذا السؤال، ما شفتش في إشي غلط بالسؤال؟
0: أنا لأني ببداية الحكي جاوبتك.
1: مش مهم، بنفع تعيد الجواب كمان مرة لنوضحه.
0: ممتاز، إسا اللي أنا بدي أقوله لمواطنين دير حنا، مش بس المواطنين دير حنا، فكل مواطن اهتم وعنده الحرقة على أهل بلده وعلى الأراضي. هذا المخطط في البداية، المخطط المقترح اليوم أنا بجزم بشكل قطع أنه لا يمر في أراضي دير حنا. ماشي؟
1: طب هذا جواب ممتاز، يعني هون في تعهد كمان من قبلك كمهندس المجلس أستاذ أمية أنه المخطط اللي حاليا بين إيديكو لا يمس بأراضي سكان وأهالي دير حنا، هذا الجواب اللي بدنا نسمعه، وإذا لا كنا رح نستودع عن التفاصيل
0: 100%. أضيفه يا أخت عفاف عشان نكون إحنا شفافين بجوابنا، أخرى مرة برجع، المخطط اليوم اللي موجود لا يمس شبر من أراضي دير حنا، لا يمس شبر. بس اللي أنا بدي أقوله بدي أوضحه، بما إنه هذا مخطط كبير، مخطط اللي هو عملية من خلينا نقول اللي هو الدول اللي عم بتوكب التخطيط تبعه، فإحنا لازم يكون يقظين لأي تغيير بالمخطط.
1: طبعاً. وهذا إشي مطمئن أنكم تكونوا يقظين لهذا الموضوع، لأنه في تجارب سابقة من مناطق سابقة، وأكيد حضرتك بتعرف كمان بدورك المهني كمهندس في مجلس محلي قديش في ناس تضررت وأصحاب أراضي تضرروا، يمكن القضايا هاي بعدها متداولة في المحاكم لليوم. ولكن أستاذ أمية كمان بس للشفافية، ما بعرف إذا أنت سمعت المقابلة اللي قبل، دكتور مازن علي قال إنه إحنا مش ضد، على العكس، أي مشروع اللي هو على سبيل المثال هون عم نحكي على مشروع مواصلات سكة حديد اللي بربط ما بين كرمئيل وطبرية، احنا مش ضده، ولكن حق الناس تقول ما بدنا يكون على حساب الاراضي الزراعيه او اصحاب الاراضي، وانت عم تعطينا اجابه انه ما في هيك مشروع، ما في هيك مخطط.
0: اخت اساف، انا وظيفتي كمهندس مجلس اني اهتم للمصلحه العامه تبع دير حنا، وظيفتي كمهندس مجلس اذا بكون في عندي تغيير في كل اراضي دير حنا اعلم الجمهور. لليوم للحظه هاي المخطط اللي موجود بين ايدينا برجع وبقول لا يمس شبر من ارض حنا.
1: نعم، ممتاز ممتاز، وهذا بفكر انه جواب كافي ووافي، وزي ما بنرجع بنقول احنا عم نحكي مع مهندس المجلس المحلي وانت مطلع على تفاصيل هذا المخطط وهذه الخريطه، فهذا تصحيح للمعلومات.

0: المتداولة عم نسمعه منك أستاذ أمية.
1: إضافة لذلك بحب أعلم المستمعين إنه إحنا كمجلس محلي إحنا على تواصل دائم مع نتيجة إسرائيل اللي هي الجهة اللي عم بتخطط هذا المشروع. وإحنا كان عنا جلسة أقدر أقول لك التواريخ كان عنا جلسة باثنين خمسة وكان عنا اثنين خمسة الخمسة وعشرين وكان عنا جلسة بعشرة اثنين الستة وعشرين وفي عندي عليه بما يقول مساجد للمشروع نفسه اللي ما فيه ماس. إحنا طلبنا أخرى جلسة اللي المفروض تكون أخرى جلسة اللي إحنا نبقى إجريات التخطيط وعلى التغييرات اللي ممكن تكون.
0: نعم.
1: يكون في تغيير بمس بأراضي دير حنا وجبنا نعلم الجمهور.
0: نعم. وضحت الصورة أستاذ أمية. بدي أشكرك جزيل الشكر وبس لحتى نغلق الدائرة إحنا منعطيكوا الهواء ومنعطيكوا هاي المساحة لحتى تطلع وتجاوب على أسئلتنا مش عشان تقول للصحفية سؤالك فيه غلط أو أنت عم تنقلي معلومة غلط. يعني أنا واجبي أحط السؤال على الطاولة هذا واجب الصحفي وأنت واجبك المهني بدورك كمان مهندس مجلس محلي إنك تعطي هاي الإجابات. فأنا بدي أشكرك على هاي الشفافية. نهارك سعيد. شكرا جزيلا أستاذ أمية حسين مهندس المجلس المحلي في دير حنا. طيب إذا استمعنا سابقا لدكتور مازن علي والآن أستاذ أمية يقول ما في أي مخطط اللي يمس في هذه الأراضي وطبعا إحنا بدورنا نتابع في هذه القضية. إلى فاصل ومن ثم نواصل معكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار. ابقوا معنا.
2: تحت رعاية الملكية السامية أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش إرث يمتد أجيال تلتقي
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
7: حطمنا الأسعار سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلانه كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه تستنى، اما حياتك لا، ما تستخدم الهاتف اثناء القياده.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

غرفة الأخبار مع عفاف شيني. عدنا بعد الفاصل 49 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، ونعرج على أبرز العناوين والمستجدات. إصابة خطيرة لامرأة تبلغ من العمر 48 عاما إثر تعرضها للدغة أفعى في جنوبي تل أبيب. اعتقال مشتبه في

تنفيذ أعمال اعتداء وهجمات في قرية حوارة الفلسطينية على خلفية قومية، وهو مستوطن وينشط بما يعرف أو ضمن ما يعرف بصفوف الحماية. تمديد اعتقال لثلاثة مشتبهين بشبهة علاقتهم بجريمة مقتل ياسر أبو الهيجة وإصابة آخر بجروح خطيرة في 7 تموز. أيضا بما يتعلق بهذا الملف المركزي الذي يرافقنا في الأيام الأخيرة، رئيس لجنة الوفاق الوطني الأستاذ محمد علي طه أكد أن اللجنة تلقت أمس تفويضا رسميا من التجمع الوطني الديمقراطي، بعدما تلقت تفويضا مماثلا من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير لاستكمال الجهود الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. والآن نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. على رأس الساعة تلتقون الزميل محمد أبو العز محميد، جولة محدثة على الأخبار والمستجدات، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية. تفضلوا بالبقاء معنا، غرفة الأخبار من راديو الناس.

0: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
1: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
2: يعني الحياة غالي بس منضحك.
3: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
4: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
0: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
8: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
9: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: حكيلي حكيلي عن بلدي، حكيلي.
11: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير محب الأهلة.
12: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
13: بلدي.
14: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
15: يا بلدي.
16: صباح الخير من مدينة البشارة.
17: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
18: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال 3 مشتبه بهم بالضلوع في جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيج التي وقعت داخل صالون حلاقة في مدينة طمرة في 7 من الشهر الجاري. وقالت الشرطة إن المشتبهين اعتقلوا في ختام تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال، وأضافت أن محكمة الصلح مددت توقيفهم حتى 4 من آب المقبل، فيما لا يزال التحقيق في ملابسات الجريمة مستمرا. قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ إن طواقمها أنقذت 4 أشخاص إثر حريق كبير اندلع فجر اليوم في مستودع في مدينة حيفا وامتد إلى مبنيين سكنيين مجاورين. من جهتها أعلنت الشرطة إخلاء عدد من السكان من المنطقة المحاذية للحريق في حي الهدار كإجراء احترازي، مؤكدة أن التحقيق الأولي لا يشير إلى وجود شبهة جنائية، ويفتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق وملابساته. تعرضت سيدة في 48 من عمرها لإصابة خطيرة إثر تعرضها للدغة أفعى قرب مركز زراعي بمدينة ريشو لتسيون، ونقلتها طواقم الإسعاف إلى مستشفى شميرة سافاروفي. ولاحقا في المستشفى أعلنت الطواقم الطبية أن تحسنا طرأ على حالتها وتوصف حالتها بالطفيفة. أكد رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أن اللجنة تلقت يوم أمس تفويضا رسميا من التجمع الوطني الديمقراطي، بعدما تلقت تفويضا مماثلا من الجبهة والحركة العربية للتغيير لاستكمال الجهود الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. في حديث لراديو الناس أكد طه أن اللجنة ستجتمع نهاية الأسبوع مع مندوبي الأحزاب للتشاور قبل بلورة المقترح النهائي لتشكيل القائمة الثلاثية.
1: كيف ينظر إلى القائمة كل حزب، ماذا حدث بينهم، ومن بعد ذلك سنباشر عملنا بتجربتنا وخبرتنا التي اكتسبناها في المرات الثلاث السابقة. نحن نحترم كل رأي ونستمع إلى كل رأي من هذه الآراء، ولكن لا شيء يلزمنا. لجنة الوفاق هي لجنة حرة وسوف تعمل من أجل تشكيل القائمة المشتركة. هي مهمة صعبة جدا، مهمة ثقيلة وكبيرة جدا.
0: من جانبه قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاد إن التجمع قدم تنازلات كبيرة من أجل إقامة القائمة المشتركة، وإن حزبه يثق بلجنة الوفاق وسيدعمها لتشكيل القائمة الثلاثية.
2: الهدف كان بناء قائمة مشتركة بأربع مركبات. حاولنا، فعلنا كل ما نستطيع، قدمنا الكثير من التنازلات من أجل أن ننجز ذلك. لم نرى أن هذا الأمر ممكنا، توجهنا الآن إلى بناء القائمة الثلاثية، وأيضا قدمنا تنازلات كثيرة جدا في هذا المضمار، ونحن مستمرون. الهدف واضح جدا ونحن نعمل من أجل أن نصل إلى هذا الهدف. طلب منا بشكل واضح من الإخوة في لجنة الوفاق ومن رئيس اللجنة، طلب بشكل واضح أن الأمور لا تجري على وسائل الإعلام.
0: أصدرت السلطات الإسرائيلية يوم أمس 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 100 دونما من أراضي قباطي وعدد من قرى جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية وفتح شوارع. في حديث لراديو الناس قال رئيس بلدية قباطي بلال عساف إن المشروع المقترح يمس بجميع المواطنين في المنطقة ويقضي على مصادر رزقهم.
3: اختارات بمصادرة 41 دنم من أراضي قباطية مثلية عرابة لغايات شق شوارع. حاليا ببدأ نشيني بيشتغلوا في إقامة بؤرة استيطانية جديدة اسمها نوعة قرب قباطية جنب المدرسة الأمريكية في شارع الالتفافة، وهم بتحدثوا أنه بدهم يربطوا الصرف مستوطنات اللي هي حتى مستوطنات القديمة اللي جنب منتزع حداد في بعضها. وهذا الشيء حقيقي، يعني أراضي زراعية أو أراضي مزروعة بالزيتون، بدنا المزارعين من وصول أراضيهم. المنطقة أصبحت قطرة، ما حدا بيقدر يصلها. المستوطنين على مدار الساعة متواجدين، ما بيهاجموا حاليا حدا، ولكن وجودهم بحد ذاته خطر وفي رعب للناس. فيش شيء بيساعد الفلسطيني غير إيقاف هاي الهجمة وإلغاء كافة هاي القرارات في مصادرة الأراضي وشق الشوارع وإنشاء المستوطنات، وتحديدا يعني في قباطي الشوارع اللي حاليا سيتم شقها بناء على الاختبارات اللي تم توزيعها بالأمس. انت بتتحدث عن منطقة نصف اقتصاد قباطي، من مصانع حجر، من كسارات، من مكالق حجر، من مصانع اسفلت، من مصانع بلاط شوارع موجودة في المنطقة هذيك.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ممتازا وشهد تفاهما وتنسيقا كاملين بشأن الأهداف المشتركة وفق تعبيره، وأضاف أن الجانبين متفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول كذلك قضايا أمنية وتنسيقات وصفها بالمهمة لمستقبل إسرائيل. في وقت

0: آخرين في الضربات السعودية الأمريكية. من جانب آخر، قال الجيش الأردني أنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من إيران خلال الليلة الماضية. وقالت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم في هذا السياق أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت 10 صواريخ باليستية من إيران باتجاه قواته في الأردن، مؤكدة اعتراضها جميعا دون تسجيل إصابات أو أضرار. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في مختلف المناطق، ومع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، يكون الجو معتدلا فيما تتأثر البلاد بموجة حارة خلال الأيام المقبلة. ختام النشرة، بعد قليل تواصلون مع برنامج غرفة الأخبار والزميل عفاف شيني. كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بعد إقرار قانون ملاحقة المعلمين العرب وفصلهم من العمل، توسيع الإجراءات القضائية الساعية إلى شطب القانون العنصري. مخطط سكة حديد يهدد باقتطاع مئات الدنومات من أراضي البطوف وسط تصاعد مخاوف الأهالي في ظل غياب التوضيحات. وموجة حر قادمة تجتاح البلاد حتى نهاية الأسبوع وسط تحذيرات من الجهات الطبية للوقاية والامتناع من الإصابات. والآن إلى قضية أخرى. نقابة العاملين الاجتماعيين في الهستدروت أعلنت نزاع عمل في السلطات المحلية على خلفية تداعيات تطبيق قانون خدمات الرفاه الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت النقابة إن القانون ينعكس على ظروف عمل العاملين الاجتماعيين وعلى قدرتهم على تقديم خدمة مهنية ونوعية للجمهور، مشيرة إلى أن النزاع يشمل نحو 7400 عاملة وعامل اجتماعي. عن هذا الملف وهذا النزاع نتحدث بداية لعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد جهينة عدوي دحلي. جهينة صباح الخير.
1: صباح النور ست عفاف إليك ولجميع المستمعين. أهلا
0: فيك معنا. خليني بداية أسألك كعامل اجتماعي وكعضو في نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد عن هذا النزاع، ويعني كل ما يتعلق بهذا القانون، قانون خدمات الرفاه الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم، هذا القانون صن سنة 2020 عن طريق طبعا الكنيست، اللي هو بوسع الخدمات المشمولة للأشخاص اللي هم ذوي إعاقة، كل الخدمات اللي بأخذوها من المؤسسات. القانون التطبيق الفعلي بلش سنة 2024 قبل سنتين، وطبعا التطبيق ساري المفعول، لكن الحاصل الآن إنه الطلبات اللي النقابة قدمتها في خصوص هذا القانون لم تطبق ولم تفعل حتى الآن. وهون أنا مهم أذكر النقابة تؤيد جدا هذا القانون، لأنه يعني يكفل الخدمات اللي هي جدا أساسية للأشخاص ذوي إعاقة.
0: يعني إذا عم نفهم الإشكالية هيك بالشكل الصحيح، وكأنه القانون يوسع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جهينة، ولكنه يضيف في المقابل مهام ربما هيك تشكل عبء على العاملين الاجتماعيين.
1: نعم،

0: العاملين الاجتماعيين في السلطات المحلية اللي بيشتغلوا مع أشخاص ذوي إعاقة هم من الأساس موجودين في ضغط كبير في العمل، مهام كثيرة عديدة، مسؤوليات جدا واسعة. هذا القانون لما أجا القانون زاد العبء، فكان واحد من الطلبات من النقابة لوزارة الرفاه الاجتماعي ولوزارة المالية أنه أعطونا كمان قوة عاملة، أعطونا كمان ميزانيات حتى نقدر نفعل القانون بشكل اللي يكفل أنه كل شخص يأخذ الخدمة الجيدة جدا النوعية حتى نضمن تطبيق القانون كما يجب. ولكن للأسف حتى الآن ما كان فيه ولا أي تجاوب.
1: طب وين راحت هاي الميزانيات جهينة اللي كان من المفروض أنه يعني زي ما قلنا يطبق هذا القانون بشكل اللي يكون فيه جودة أيضا للخدمات المقدمة للمستحقين، ولكن ما يشكل هذا العبء على العاملات والعاملين الاجتماعيين؟
0: نعم للأسف ما في حل، ما في تجاوب لحتى الآن. الميزانيات مرصودة ولكن لم تفعل، لم تعطى لنا. يوم الاثنين النقابة أعلنت عن نزاع عمل في جميع البلاد، في جميع الخدمات الاجتماعية في البلاد، والأمر اللي يشمل 7400 عامل اجتماعي اللي بيشتغلوا في السلطات المحلية. وإحنا في صدد الدخول يعني في نزاع العمل حتى نطالب في الحقوق اللي إحنا من زمان نطالب فيها، ونطلب إنه يعني تقدم بالشكل كما يجب حتى نقدر نقدم الخدمة اللازمة.
1: جهينة احكي لي شوي عن واقع العاملات والعاملين الاجتماعيين تحديدا اللي بيشتغلوا في السلطات المحلية من ناحية الضغوطات، عدد أو معدل يعني ربما الملفات اللي بتعاملوا معاها، شو شكل هذا العبء، كيف يعني يبدو يوم عمل تقليدي في حياة العامل الاجتماعي في سلطات محلية؟
0: نعم، في السلطات المحلية العمال الاجتماعيين يقومون بخدمات وأعمال جبارة جدا، ملفات كثيرة، الضغوطات رهيبة، كل يوم في توجهات جديدة. وللأسف في عنا مشكلة كبيرة واللي احنا دائما بنحكي عنها وبنطالب، احنا كنقابة بنطالب في زيادة عدد العاملين الاجتماعيين، زيادة القوى العاملة، تحسين ظروف العمل، تعزيز الخدمات حتى نقدر نتقدم ونقدر نعطي الخدمة على أتم وجه. لكن للأسف وزارة المالية لم تتجاوب معنا حتى الآن في هذه المطالب، وهذا اللي أدى أنه ندخل لنزاع عمل،
1: وكأنه عم نحكي على إنهاك وظيفي كمان اللي عم بيعانوا منه العاملات والعاملين الاجتماعيين. شو الأصوات اللي بتسمعوها جهينة اللي بتوصلكوا؟ قديش فعليا يعني في شعور إنه كل هذا القطاع والمجال إلى حد ما غير مرئي، يعني كل فترة كل أكم من سنة عم بيكون في أزمة، مش من زمان كمان يعني يمكن قبل الحرب، ولكن كان في حراك ونضال اللي خاضوه العاملين الاجتماعيين بما يتعلق بحقوق عمل ورواتب وما إلى ذلك. اليوم يمكن تفاصيل القضية مختلفة، ولكن مجددا نتحدث عن انه في انهاك وظيفي عم بتعانوا منه، في عبء كبير صعب التعامل معاه في هذا المجال.
0: نعم نحكي يعني هون على انهاك وظيفي، على احتراق واستنزاف للعمال الاجتماعيين، وهذا كمان بيؤدي لتردد عند عدد من العاملين الاجتماعيين في الاستمرار في اداء المهام بسبب الصعوبات اللي موجوده. احنا من ناحيه الوعي، احنا الوعي كل الوقت احنا بنشتغل على هذا الموضوع تجاه المؤسسات، في تقدير لشغلنا، ولكن للاسف التقدير بالكلمات وليس بالافعال،
1: لا يترجم لافعال ولا لاي امور اخرى،
0: لا يترجم لأفعال. وبهذا السبب إحنا في نضال مستمر، إحنا تقريبا من سنة 2018 إحنا في نضال، وكل فترة في عنا إحنا نضالات وإضرابات، وبنعمل كل جهودنا حتى نطالب في حقوقنا. في قسم اللي إحنا بناخده، قسم يعني بناخد الحقوق تاعتنا اللي منطالبها، وهذا حق أساسي لإلنا في العمل، ولكن الاستجابة تأتي متأخرة جدا يعني وبطيئة جدا تلبية الاحتياجات تاعتنا، وإحنا لهاي الاحتياجات إحنا حتى نقدم الخدمة اللي الناس بتستحقها. فهنا يعني لما إحنا منطالب إشي اللي هو لخدمة الجمهور بالأساس يعني ولتحسين العمل، ظروف العمل اللي بيرجع بالفائدة على الجمهور،
1: ولكن كأنه هاي الأمور مش بأولوية متخذي القرارات، لأنه كمان ذكرتي في ميزانيات ترصد ولكن بالآخر أيضا يعني لا تمنح بالشكل السليم وبالمسار السليم، وبالتالي ما بتغير من واقع عملكم.
0: للأسف سلم الأولويات عند متخذي القرارات والمؤسسات هو مختلف جدا، ومش بالأهمية إنه المطالب اللي إحنا منطالب فيها. وإحنا عشان هيك اليوم طلعنا أعلننا عن نزاع عمل اللي رح يكون خلال أسبوعين، رح تكون في عنا إجراءات وتصعيد إذا لم تلبى المطالب تاعتنا.
1: استرح أسألك عن الإجراءات أو الخطوات المتوقعة، ولكن لنفهم يعني هيك ارتدادات هاي الأزمات وتأثيرها. هل على سبيل المثال بتلمسي بالفعل إنه في مثلا ظاهرة

0: مغادرة أو ترك المجال من قبل عاملين اجتماعيين لهذه الأسباب، ضغوطات العمل، رواتب غير كافية يمكن، أم أنه مش عم بتكون حاضرة هاي الأمور؟
1: حاضرة كل الوقت، وإحنا عم نلمس هذا الإشي، بنلمس القلق والانزعاج والغضب كمان من العمال الاجتماعيين، وإحنا بنفهم طبعا هاي المشاعر كلياتها، لأنه الإنسان الطبيعي اللي بده يشتغل المفروض أنه يشتغل في ظروف عمل طبيعية. يعني لا يعقل أنه عاملة اجتماعية بيكون عندها 200 ملف، وأنا هون بحكي يعني برجع كمان في موضوع العاملة الاجتماعية اللي بتشتغل مع أشخاص في إعاقات، يعني بسبب أنه هذا موضوعنا، فلما بيكون عندها 200 أو 250 ملف
0: 250 يعني ملف ممكن يوصل يعني الوضع لأنه في عاملة اجتماعية تتعامل مع هذا الكم من الملفات؟
1: نعم نعم، في عنا في كثير أمثلة، في عنا كثير عاملات اجتماعية بيشتغلوا مع هذا الكم الهائل، للأسف نقص القوى العاملة، وهذا بيؤدي كمان لتراجع في يعني العاملة الاجتماعية بتقول أنا صعب علي أكمل، ففي منهم اللي بتركوا بغادروا مكان العمل وبيبقى المحل شاغر وفيه فيش مين يعبي لهذا الفراغ. وهون يعني أنا بدي أحكي عن كمان الضرر اللي بعود برجع للعائلات، يعني لما العاملة الاجتماعية ما بتلحق تصل للعائلة اللي هي بتعطيهن الخدمة بسبب ضغوطات العمل ونقص الموارد، فهذا الاشي يعني بالاخر بضر العائلات، والمسؤولية يعني تلقى على العامل الاجتماعي بسأله ايش وين التقصير اللي كان، فاول مين بلومه بلوم العامل الاجتماعي بقوله هي قصرت وهي ما ادت الخدمة كما يجب، يعني ما بسأله انه شو ظروف عملها وشو الضغط اللي بتشتغل فيه واكم ملف عندها. فبالاخر المتضرر هو كمان المراجعين المنتفعين العائلات والعامل الاجتماعي.
0: وبتوقع كمان انه يعني العاملين الاجتماعيين في أقسام الرفاه في السلطات المحلية العربية مثل في أي قضية أخرى تحديات أو صعوبات أو معاناة مضاعفة، حتى جهينة إذا بتوافقيني.
1: نعم. نعم مضاعفة، يعني وبالذات في الفترة الأخيرة آخر 6 سنوات من أزمة الكورونا، من الحروبات الغير منتهية، إحنا كل وقت عايشين في حالات طوارئ وفي حالة تأهب كل الوقت وجهوزية، وكما ننسى ملف العنف والجريمة اللي هو مستشري في المجتمع العربي اللي هو عم باخذ كل الطاقات، يعني بيستنزف كل الطاقات من العمال الاجتماعيين ومكاتب الخدمات
0: الاجتماعية. وفي هذا
1: السياق
0: منقول كمان أنه يعني أعمال العنف طالت العاملين الاجتماعيين في يعني مواقع عمل وأماكن عمل في كل البلاد، دائما كنا نرصد أيضا هاي العناوين وهي بس اللي بتوصل لوسائل الإعلام والصحافي. جهينة، بما أنه يعني تحدثنا بشكل بعيدا نقول هيك بالعنوان العريض عن نزاع العمل، خطوات متوقعة، احتجاجات معينة، تشويشات، عشو عم بنحكى الآن؟
1: نعم، احنا زي ما حكيت يوم الاثنين اعلنا عن نقابه العمال الاجتماعيين اعلنت عن نزاع عمل، ففي الاسبوعين القادمين رح تكون دراسه للخطوات الجاي، اذا كانت تشويشات في اماكن العمل، مظاهرات، واقصى شيء اللي ممكن نصله هو اضراب. طبعا احنا هون مهم اوضح احنا ما منأيد الاضراب وما منأيد عدم تقديم الخدمه، ولكن حتى نصل اذا يعني احنا بنشوف رد فعل المؤسسات والدوله لما احنا عن جد بنطالب في حق لنا، فاحنا معنا يعني بدنا نستعمل كل الصلاحيات والامكانيات المتاحه مع الاعتذار والاسف. احنا كمان مره ما بنحب الاضراب وما بنحب نستعمل هاي الوسائل، لكن ان شاء الله انه بنصل لحلول في اقرب وقت قبل ما يكون في اي خطوات او تصعيد،
0: واحنا بنتابع معكم ايضا في هذه القضيه. بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه الايضاحات، على هذه المشاركه، جهينة عدوي دحلي، عضوه نقابه العاملين الاجتماعيين في البلاد، شكرا جزيلا. راي اخر وزاويه اخرى بما يتعلق بهذه القضيه ونزاع العمل، تنضم الي المحاميه سهام ابو ريا، سكرتيره نقابه العاملين الاجتماعيين الهستدروت لواء الشمال. سهام صباح الخير.
2: أهلا بك، صباح الخير.
0: خليني أسألك بداية عن هذا نزاع العمل اللي أعلن، ليش تحديدا الآن اتخذ هذا القرار، وكيف بتشوفي من موقعك هذه الأزمة بما يتعلق بهذا القانون تحديدا، قانون خدمات الرفاه الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة؟
2: أولا هذا القانون تم سنه في سنة 2022، يعني في فترة الحكومة السابقة. نقابة العمال الاجتماعيين اللي هي الممثل النقابي للعمال الاجتماعيين من لما بلش الحديث عن القانون دخلنا في الموضوع وأبدينا رأينا وحطينا مطالباتنا ما قبل سن هذا القانون، وحذرنا من تداعيات سن هذا القانون بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. له. اليوم احنا وصلنا لهذا القرار باصدار نزاع العمل لانه شفنا انه تاثير تنفيذ القانون هو راح يؤدي لضرر وما بيقدم الخدمات السليمه لجمهور المتوجهين. يعني احنا بنحكي عن مجموعه في شريحه في المجتمع ذوي الاعاقه، الاشخاص اللي يعانون من علاج نفسي، اللي هن على مدار سنوات طويله بحاجه لرعايه وخدمه، واليوم هذا القانون وسع الخدمات داخل المجتمع لهذه الفئه. ومنشان ننفذ القانون بشكل سليم وصحي بحاجه لكوادر مهنيه اللي تعطي الخدمه،
0: اللي ما زادت، ولكن يعني عمليا العبء وخلينا نقول المهام زادت على العاملين الاجتماعيين.
2: المهام بالأساس هي مهام كبيرة وجمع على العمال الاجتماعيين اللي احنا كمان منعالجها كنقابة عمال اجتماعيين، نحن بصدد كمان عمل مكثف في هذا المجال بتخفيف بهدف تخفيف العبء عن العمال الاجتماعيين وتحديد كمية العمل لكل عامل اجتماعي. وهون بهذا القانون بيزيد العبء أكثر وأكثر على العمال الاجتماعيين في مجال علاج ذوي الإعاقة.
0: طب هون شو مع يعني المسؤولية تقع على عاتق مين سهام لما منقول إنه القانون أقر وهذا بالأمر الجيد لهاي الشريحة، ولكن ما توفرت القوى العاملة اللازمة أو ما انضافت، مين المسؤول عن هذا الخلل؟ يعني وزارة الرفاه ولا المالية ولا السلطات المحلية كمان إلها دور؟
2: أفكر جميع الأطراف لازم تأخذ المسؤولية في هذا المجال. يعني نقابة العمال الاجتماعيين هي دائما في الواجهة وفي هدفها معالجة أي ضرر ممكن يكون إن كان للعمال الاجتماعيين أو للمتوجهين. فهناك مسؤولية كمان على الحكومة، على الوزارات، على السلطات المحلية إنها تتخذ موقف. اليوم بعد إصدار نزاع العمل إحنا اللي هو خطوة هدفها انه نكثف المفاوضات، نكثف الاجراءات لاتخاذ قرارات. يعني في فتره محدده بعد اصدار قرار نزاع العمل ما يقارب 14 يوم اللي خلالها المفروض انه الاطراف يوصلوا لمحادثات لاجراءات اللي ممكن توصل لحلول ما قبل اتخاذ اجراءات نقابيه ثانيه اللي ممكن تكون اكثر شده واكثر شده في هذا المجال.
0: واضح انه ما في اي معارضه يعني بما يتعلق بهذا القانون، عم نسمع منك سهام وسمعنا قبل دقائق من السيد جهينة، ولكن هون بدي اسالك يعني بما انه الحكي عن رفض تطبيقه بهاي الطريقه وبدون الادوات الكافيه وعدد ملكات اضافي، شو المطالب العمليه اللي بتحطوها اليوم على طاوله المفاوضات في حال بدات مفاوضات؟
2: طبعا هناك ميزانيات اللي تم الحديث عنها. يعني احنا بنطالب انه هاي الميزانيات ترصد وتتوجه للمحل الصحيح تبعها. هناك حديث عن ملكات جديده اللي لازم تفوت للسلطات المحليه لحتى يتم تقديم الخدمات بشكل صحيح لهذه الشريحه. فبدون هاي الامكانيات فالضرر رح يكون كبير للمتوجهين، وكمان العمال الاجتماعيين ما رح يقدروا يقوموا بدورهم. واحنا بنشوف كمان حالات اللي فيها العمال الاجتماعيين بيتركوا الشغل، يعني بسبب الضغط. صحيح. بسبب كمية العمل والإرهاق
0: اللي لا تعقل. يعني سمعنا كمان قبل دقائق ممكن العامل الاجتماعي تتعامل مع 250 ملف، وعم نحكي عن ملفات مركبة وأشخاص من يعني أصحاب التحديات. هل حددت النقابة سهام سقف زمني يعني للتفاوض قبل الانتقال لخطوات احتجاجية أوسع؟
2: يعني حسب القانون هناك مدة 14 يوم من إصدار نزاع العمل. حاليا بعد ما في أي توجه من أي جهة للنقابة، إحنا بننتظر يتوجهونا للدخول في مفاوضات وحديث عن الموضوع. حاليا بعده ما في أي قرار للإجراءات الجاي، طبعا رح يكون في
0: هذا مؤشر بالنسبة لكم أنه حتى اللحظة يعني ما في أي جهة رسمية تواصلت معكم بعد إعلان نزاع العمل؟
2: يعني نزاع العمل هو بالأمس، يعني يوم اثنين تم إصدار نزاع العمل. إحنا ننتظر لحد ما نستمع وممكن إحنا نبادر ونتوجه
0: حتى تبدأ يعني عمليا هذه المفاوضات. احنا حكينا انه النزاع يشمل تقريبا 7400 عاملة وعامل اجتماعي من المجال والحقل. قديش عنا نسبة بنعرف قديش من ضمن من يعني مهنيين من المجتمع العربي؟
2: بالضبط قديش بالمجتمع العربي ما عندي فكرة، ولكن كمان يعني إحنا ما يعني نقابة العمال الاجتماعيين تعمل في جميع الأوساط.
0: لا واضح، ولكن كان مهم نعرف يعني قديش تقريبا بالنسب في من أبناء المجتمع العربي، لأنه حكينا كمان السلطات المحلية العربية أقسام الرفاعية

0: تعاني بشكل مضاعف.
1: صحيح صحيح، السلطات المحلية العربية تعاني بعدة اتجاهات وبعدة مجالات في مجال الخدمات الاجتماعية إن كان في هذا المجال، وكمان دائماً إحنا بنحكي وبشكل واضح على مشكلة الجريمة في المجتمع العربي اللي تستنزف منا طاقات كبيرة، وكمان العمال الاجتماعيين في هذا المجال وبالأخص المجتمع العربي موجودين في الواجهة وهم نفسهم بيعانوا من هاي الظاهرة، كمان هم معرضين للعنف في مجال عملهم.
0: سهام، بسؤال أخير، هل باعتقاد بتوقعك مش باعتقادك ممكن يعني على طاولة المفاوضات يكون في توصل لتفاهمات، ولا رح توصل الأمور لا تشويشات أو إضرابات؟
1: إحنا بنتأمل إنه نوصل لحل خلال الفترة المحددة، ولكن إذا ما كان في حل ما في مجال إلا إنه إحنا نقوم بتصعيد الخطوات. طبعا الإجراءات تتم حسب القانون، ممكن يكون في تشويشات، ممكن يكون في وقفات احتجاجية، ممكن يكون الخطوة اللي أكثر ممكن تكون حادة هي إضراب. ممكن يكون هاي الأمور،
0: وإحنا رح نتابع معكم في هاي القضية غايف الأهمية على أمل التوصل تفاهمات بدون ما يكون في يعني خطوات أخرى مثل احتجاجات أو تشويشات. المحامية سهام أبو ريا، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. سكرتيرة نقابة العاملين الاجتماعيين لهستدروت لواء الشمال، شكرا جزيلا. نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

30 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار. وفي حادثة طبية كادت أن تنتهي بنتائج خطيرة، بروفيسور فريد نخول أنقذ حياة مسافر من بلدة كوكب أبو الهيجة بعدما فقد وعيه خلال رحلة جوية من تل أبيب إلى فرانكفورت. وسارع بروفيسور نخول إلى تقديم الإسعافات الأولية للمسافر ونجح

0: في خفض ضغط دمه المرتفع، ما أسهم في استقرار حالته وإنقاذ حياته حتى هبوط الطائرة. نقول صباح الخير لبروفيسور فريد نخول، أخصائي كلى وضغط دم وباحث في مجال السكري في كلية بار إيلان، سينضم إلينا خلال لحظات. بروفيسور صباح الخير.
1: صباح النور إليك لجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا ويعطيك العافية. يعني إحنا بنعرف دائما الطواقم الطبية والأطباء العرب هيك في الواجهة، ولكن على متن طائرة هاي بتكون يمكن لحظات استثنائية وفيها صعوبة، لأنه يعني مش متوفر يمكن كل الإمكانيات من ناحية طبية. شو اللي صار بروفيسور على متن الطائرة والرحلة؟
1: نعم إحنا كنا كل العيلة لحسن الحظ، أنا وكمان ابني الدكتور نخول طبيب عيون، وبنتي اللي هي كمان ممرضة في مشفى بورية في قسم القلب. فإحنا يعني تقريبا ساعة قبل ما الهبوط في مطار برلية مطار فرانكفورت شفنا يعني المضيفات بتراقدوا هيك وبينادوا في الميكروفون، ولكن بما انه بس بيحكوا عبراني الماني ما فهمنا شو بدهن. فدغري انا رحت هذا لقيت شاب يعني في الاربعينات تقريبا اللي هو مش صاحي 100%، بس عدت حده طبعا بلش اخذ العلامات الاوليه، واول شغله عملتها زي ما كل طبيب بيعمل انه نعطي سكر. فكرت انه يكون مريض سكري طبعا، ونزل السكر عنده ما اكل، فشفت انه هذا ما ساعد، فبنتي حطت له كمان انفوزيا يعني حطيناه سوائل. فقدرت بعدين في الاخر يعني احكي معه في الانجليزي، ولا بقول لي انا من البلاد، انا من الشمال. قال لي انه عنده وجع راس واصابعين نملي. فعادنا يعني نساعد نفهم اكثر، عملنا له فحص نيورولوجي، يعني ما لقيت شيء خطير جدا، ولكن بعد ما فحصنا الضغط لقينا الضغط الدم العالي عنده 180، بس ما قدرش افهم عليه بالضبط يعني اي ادويه باخذ ولا شيء، ما كان صاحي تماما. بس في هاي الحاله انا لحسن حظه كمان كان معي ادويه، وكان معي دواء الكابوتين اللي ممكن ينزل الضغط بصوره بطيئه، لانه ممنوع هاي الحالات لما يكون يعني في ممكن يكون نزيف في المخ من ضغط الدم العالي. فنزلت له الضغط شوي خلال الوقت صار يعني يحكي معي، قال لي انه هو عربي من قريه من جارتنا يعني كوكب اللي هي
0: جارتش عمر. صحيح
1: جارش وعمري. فيعني هو كتير تريح اولا انه شاف في ثلاث دكاتره حواليه وهذا، وما طلب انه ما ندشروش. قال لي انه هو مواطن امريكي كان عند اهله، والظاهر انه تعرف تغير عليه ديتة الملح. فالاخر فهمت عليه طلع لي علبه ولا معه دواء، بس باخذ دواء للبول يعني بسموه ديزوت ازايد اللي هو دواء ضعيف. فنزلنا له الضغط وتمينا معه، طلب انه نتمنى معه كل الوقت كلياتنا، وبلش شوي يرجع لحالته. فلما اجت يعني اجى الطاقم الطبي من قلب المطار عملنا له تخطيط، طلب منه اتمني معه وانزل معه للامبولانس. فانا ما يعني قديش شعرت انه هو قريب لنا، يعني هذا واحد من مجتمعي ومن شعبي. ف نزل عملوا كله فحوصات، بس أجبروه إنه هو لازم يفوت يعمل يعني ياخدوه على المستشفى يعمل سي تي ويعمل كل فحوصات. هاي القسم الأول. القسم الثاني المهم أكتر، إذا عندك سؤال تقدر تسألي.
0: لا منحب نسمع منك، كمل بداية التفاصيل مهمة.
1: أهم إشي أنا تعلمته، أنا كتير هاي الحالات بتصير معي لما أسافر، بس هاي الحالة علمتني إنه زي ما أنا عملت إسا كل واحد كبير السن قبل ما يسافر يعمل فحوصات ويأخذ كل الأدوية اللي معه. تنين أهم إشي إسا في كل الكوبوت خليم، كل المؤسسات تبعت يعني اللي بعطوا الصحة اليوم نقدر نفوت في طريق الإنترنت ونطلع ما يسمى يعني التيكريفو إيه باللغة الإنجليزية، يعني اليوم
0: بيقدر باللغة الإنجليزية مهم
1: يكون هناك كل الأمراض والأدوية. تنين أي واحد يسافر في عمر متأخر يحاول يكون عند الطبيب يعمل فحوصات قبل ما يطلع، لأنه في الجو مش دائما الطيارة تقدر تنزل يعني تعمل هبوط حاد يعني اضطراري. فهون يعني أنا شفت الوضع إنه يعني مع إنه كنا بعدين بس ساعة من فرانكفورت، بس مع كل هذا يعني إذا بيصير نزيف دموي أو لا سمح الله نوبة قلبية المريض بيكون في خطر جدا. مفضل نسافر ومعنا كل الأدوية، نعمل فحوصات قبل ما نسافر. وأهم شيء اليوم كل المؤسسات الصحة في إسرائيل طريق الـ AI بيكبس بيطلع له الملف الطبي بأكمله الأمراض وشو الأدوية اللي بخدها كلياتها. وتنين نصيحة تانية بالنسبة لضغط الدم، مش كل يعني اليوم في مجتمع

0: معنى الأغلبية يعني في كمية كبيرة من الناس اللي هي بتعاني من ضغط الدم بس بيعرفوش، هي واحدة. تنين في كتير بياخدوا أدوية بس ضغط الدم مش متزن. مهم هاي الإشي صار في الطب، يعني إنه بسموه treated but not controlled، يعني هو بياخد دواء بس ما هو واصل يعني للقياس اللي احنا
1: وكأنه
0: بنطلبه
1: وضعه مش
0: 130
1: مستقر،
0: على 80.
1: ولكنه يتلقى العلاج.
0: مظبوط. اسا بيطلع الطيارة في ستريس، في ناس كون يعني كمان بياخذوا مرات الوجبات هاي، للأسف في الطيران بعض الوجبات اللي هي ملانة ملح عشان يحافظوا عليها. فندير بالنا انه تكون السفرة ممتعة. وتنين ذكرت اشي مهم جدا، ما فيش في الطيارة كل يعني الأدوية، كل المعدات. يعني بالصدفة احنا كان معنا أدوية
1: هذا من
0: ومعدات.
1: أبرز التحديات بتوقع اللي بتواجه يعني أي طبيب بيضطر
0: مظبوط
1: لأنه يقدم العلاج خارج أي مركز
0: معنا.
1: طبي. فكيف إذا كنا عم نحكي على طيارة، مفكر قديش يعني
0: صح
1: محظوظ الشاب وربنا بحبه إنه يعني حضرتك كمان أخصائي ضغط
0: نعم
1: دم.
0: نعم
1: كيف
0: زبطت معه.
1: زي ما بنقول إله عمر، يعني إن شاء الله الشفاء
0: ايوه
1: العاجل والصحة
0: اها
1: التامة إله. كيف توصف لنا
0: نعم
1: هذا التحدي بروفيسور اللي بيكون في هاي اللحظات؟
0: إيه ما فهمتش السؤال.
1: التحدي اللي بيكون في اللحظات، يعني انت اضطريت انك تعطيه علاج او اسعاف
0: دواء
1: اولي
0: ايوه
1: على متن طائرة، يعني يمكن كمان
0: نعم
1: بحسن حظ كان معك في دواء مناسب لإله.
0: نعم هاي كان سؤال منيح، لأنه قبطان الطائرة سأل إذا لازم ننزل اضطراري في منطقة قبل فرانكفورت، فأنا قلت له إنه معي دواء. هذا أنا كنت شخصيا باخذ دواء للضغط، وكان وباخذ دواء معي هذا الكابتوبريل، لأنه هذا دواء بنحطه تحت لسان بنزلنا الضغط شوي شوي. فأنا أولا شعرت إنه بدي أخذ قرار، أهم إشي إلي القرار، مش مهم شو قائد الطيارة بقول أو المضيفات. أنا كان بدي إنه يعني أخي وزميلي وجاري يكون يعني بأمان. بس لما إحنا كنا أنا وابني وبنتي يعني ثلاثة كلياتنا مع بعض، لقينا إحنا زي مستشفى متنقل، فشعرت بالراحة. وتنين لما طلب يقعد معي حد كل الوقت قعدني. التنين الكلمات الحلوة اللي بتمثل هي يعني جمال شعبنا وجمال أهل كوكب أبو الهيجة، كتب لي رسالة لما وصل على بورتلاند، إشي يعني ما بقدر يعني كتير. أنا انبسطت أولا إنه هو وصل سالم لأهله، وتنين إنه قدرت أنا وعيلتي نقدم مساعدة لبني آدم. هذا الإشي اللي أنا 40 سنة عملته في حياتي، وهيك معلم أولادي كمان.
1: وبتستاهلوا التقدير طبعا، يعني هذا الواجب الإنساني والمهني. ولكن أيضا بيكون في مرات بروفيسور، تحديدا لأنه عم نحكي على حالي اللي استدعت تدخلكم على يعني متن طائرة
0: نعم
1: في رحلة جوية طيارة بالهواء، وكأنه بيكون في شوية قلق أو هيك خوف من المسؤولية.
0: مظبوط مفهوم مسؤولية كبيرة. أولا أنا إحنا بنعرفش إذا منحة قانونية مسموح في أمريكا مثلا، صعب إنه إحنا نقدم المساعدة إذا معنا شخص أمريكانية. بس في بعض الحالات أنت لما أنت طبيب مجبور تعطي مساعدة، معك رخص يعني معك رخصة ألمانية أو لا. طبعا كلياتنا كنا مبغوتين أولا، لأنه كل ما نقولهم بدنا مثلا شغلي يعني ما يفهموش علينا شو بدنا. كان الوضع جدا صعب، اللي أنقذني إنه كان معنا أدوية، وهامش أعطيناه الدعم النفسي يعني قلنا له إنه كل شيء تمام. ولما انا فحصته ما لقيتش انه اي ضرر من ناحيه يعني شلل او شيء، كنت يعني هادئ جدا ساعتها.
1: احنا بدنا نقول لكم يعطيكم العافيه مجددا، وتحيه لابنك وبنتك كمان بروفيسور فريد نخول
0: شكرا
1: على هاي
0: لك.
1: اللفته الانسانيه
0: نعم
1: والمهنيه كمان، وشكرا على تقديم التوصيات. يعني مهم كمان الناس تعرف انه لما تسافر ما تنسى او تهمل او تتساهل
0: صح
1: في هذا الموضوع، التقرير الطبي يكون
0: تتحضر
1: مترجم باللغه الانجليزيه والادويه اللازمه تكون موجوده.
0: بما ان انا متابع لحضرتك كل يوم تقريبا في البلاد،
1: شرفنا.
0: فبشكرك وعلى اختك وعلى مساعدتك لمجتمعنا، والصحه للجميع.
1: هذا واجبنا. شكرا جزيلا
0: صباح
1: على
0: الخير.
1: الشهاده بروفيسور فريد نخول، اخصائي كلى وضغط دم وباحث في مرض السكري في كليه بار ايلان. تحيه كمان لابنه دكتور نخول نخول ولبنته اللي ساعدوا في هاي يعني الحاله الطارئه اللي صارت على متن هذه الرحله الجويه من تل ابيب الى فرانكفورت. وايضا في السياق وجه توصيات جدا مهمه لكل شخص بيسافر في هذه الفترة أو في كل فترة من السنة، يعني ترجمة التقرير الطبي يكون باللغة الإنجليزية موجود معاكو، وكذلك أيضا الأدوية تكون متوفرة بكمية كافية. بروفيسور فريد نخول طبعا بما يتعلق بهذا الموضوع بنشكره مجددا. ومن هذه القضية من هذه الحادثة إلى فاصل، ومن ثم نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي.

0: بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: دائما كنت حاطط براسي إني راح أروح على ألمانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
3: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
4: سكني خامي،
3: كنت حالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
3: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: يلا عدنا بعد الفاصل، 43 دقيقة بعد 10 من صباح هذا اليوم. وإلى هذا العمل الفني التوعوي الذي يعزز ثقافة الاستدامة، أنشأ مشروع مساحة المنبثق عن قسم الشبيبة في مجلس زيمر المحلي جدارية البصمة الكربونية عند مدخل بلدات المجلس. صنعت الجدارية باستخدام مواد تستعمل يوميا، من بينها أقمشة، قطع أجهزة إلكترونية، بلاستيك وأخشاب. ومنخلي التفاصيل ضيفتنا تحكي لنا أكثر عنا، تنضم إلي مديرة قسم الشبيبة في مجلس زيمر المحلي رودينا عمر. صباح الخير ست رودينا.
2: صباح النور، هلا هلا،
1: أهلا فيك ويعطيك العافية. يعني إذا فاهمي أنا هيك بالعنوان العريض، هذا المشروع هيك عبارة عن مبادرة بتجمع بين الفن والوعي البيئي، احكي لي شوي عن الدافع من وراء إقامته.
2: صحيح، أول إشي مرحبا للجميع. إحنا طبعا هاي المبادرة هي سمناها بالآخر مشروع، يعني عقد ما أخذت منا وقت وطاقات ويعني وإبداع. هي بالأساس مبادرة طبعا تمويل وزارة التربية والتعليم، وكانت تحت فعاليات قسم الشبيبة. المبادرة هي عمليا هدفها كان مشروع توعوي عشان نعزز ثقافة الاستدامة في المجتمع، وأخذنا هاي الفكرة طبعا بالمشاركة مع معهد آتن اللي هي صابرين المبدعة، يعني كانت لها حصة كبيرة بالأفكار وبالتخطيط لهاي المبادرة الفظيعة أنا حسب رأيي. وبلشنا فيها بسلسلة ورشات اللي هي عملية تعليمية وإبداعية اللي جمعت بين المعرفة البيئية والتطبيق العملي.
1: وليش اختيار هاي المواد تحديدا؟ يعني ذكرنا انه هاي مواد مستعملة يومية، ولكن هيك حاولتوا انه تشتغلوا على الوعي البيئي من خلال هذا المشروع اللي بيستخدم هاي المواد رودينا، ليش تحديدا؟
2: صحيح، هي كانت الفكرة إنه نعرفهم عن على مصطلح البصمة الكربونية، والبصمة الكربونية هي عمليا استخدام المواد هاي اللي بينت عندك. معلش إذا أنت شفت الصور،
1: أنا شفت الفيديو اللي بعتي لي امبارح.
2: المواد اللي إحنا بنستعملها بحياتنا اليومية، عمليا إحنا كانت رسالتنا الأساسية والمهمة إنه نوصل لجيل الشاب اللي هو جيل الشبيبة، وكمان للأهالي كده سلوكياتنا بالحياة بتأثر على بيئتنا. فيعني كانت معلومة اللي هي مثلا مثل بلاطين الجنس، انهم عشان يصنعوا الجنس البنطلون الجنس بيستخدموا كمية مياه اللي هي كثير عالية. يعني وانا كانت هاي المعلومة لإلي بالنسبة يعني بالنسبة لإلي كثير فظيعة، يعني على قد ما هي بتضر في البيئة. يعني جينا استعملنا هاي المواد اللي هي برضو قابلة انه نجمعها. نعم. اللي هي موجودة في بيوتنا عمليا،
1: موجودة في بيوتنا ومرات يعني عذرا عن التشبيه بس يعني منحطها بالنفايات مباشرة. فهون بيجي موضوع الوعي البيئي في هاي المبادرة رودينا. وبدي أسألك، بما أنه كتير بالسنوات الأخيرة في هيك جهات اللي عم تشتغل على كل ما يتعلق بموضوع الوعي البيئي، قديش بتشوفي في ظل هاي التحديات المتزايدة، التحديات البيئية تحديدا، أنه هاي المبادرات قادرة على إحداث تغيير؟ يعني كيف تفاعلوا معها الأطفال والشبيبة؟
2: إيه على فكرة يعني تتصوريش قديش الإشي عمل صدى. يعني إحنا اشتغلنا على مدار أسبوعين كاملات في الموقع نفسه وين إحنا ركبنا كل هاي البيوت الخشبية اللي عملنا عليها الرسالة. يعني البيوت الخشبية اللي انعملت هي من أخشاب اللي هي معاد تدويرها، وكمان تركب عليها المواد اللي إحنا جمعناها عن طريق أبناء الشبيبة مثل الإلكترونيات والفخار والسيراميك والميري المكسرة والبلاطين الجنس اللي يعني أيوه. خلص غير قابل استخدامها. كلياتها هاي البيوت تركبت من هاي المواد، فطلعت لوحة فنية كثير فظيعة. جميل. وكثير حلوة. والناس يعني وإحنا نركب في الإشي في الموقع الكل يتساءل شو قاعدين بيعملوا هذول. يعني بالإضافة للبيوت هاي كمان جمعنا المكان في زراعة ورد وزراعة نباتات اللي هي أعطت برضو شكل حلو وجميل.
1: يعني من خلال كل هاي النشاطات هيك حاولتوا ترسيخ هاي القيم. وخليني بسؤال أخير أسألك باقتضاب رودينا، قديش أنتم مستمرين هيك في الاستثمار في التربية البيئية والوعي البيئي وكل هاي الجوانب اللي عم تحكي عنها؟
2: احنا طبعا بعد هاي المبادرة الناجحة رح نكمل في مواقع ثانية في البلد. وكمان يعني بالنسبة للسؤال السابق اللي سألتيني عليه، يعني في كمان أقسام شبيب اللي هي تبنت المشروع، يعني رح تبلش فيه بهاي الأيام. فكثير هيك انبسطت إنه إحنا نقدرنا نأثر ونوصل رسالة يعني لأقسام شبيبة وزملاء يعني لإلي إنهم يعملوا الإشي في البلد. يعني مثل كفر برع رح يبلشوا يعني بالأيام القريبة بجدارية اللي هي شبيهة من الجدارية اللي عملناها.
1: وإحنا رح نتابع معكم في كل هاي النشاطات الهادفة واللي هيك بترسخ هاي القيم اللي حكينا عنها، وهذا الوعي إن كان الوعي البيئي في هذا السياق أو أي أمر آخر هادف لأبناء الشبيبي. رودينا، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، مديرة قسم الشبيبي في مجلس زيمر المحلي رودينا عمر، صباح الخير. إلى هذا الموضوع نقدر نقول موضوع الساعة، يعني مين فينا مش عم بحكي عن موجات الحر، على الأقل الناس اللي بتستاء يمكن من درجات الحرارة المتطرفة. والجديد في الموضوع أنه البلاد تستعد لموجة حر طويلة وشديدة تبدأ من يوم الخميس وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تبلغ ذروتها بين يومي الجمعة والأحد. وطبعا إحنا هيك صرنا قريبين جدا من الشهر الأكثر حرارة في العام، شهر آب. فعن هذا الموضوع بداية نتحدث لخبير الأرصاد الجوية حازم بصة، صباح الخير حازم.
3: صباح الخير.
1: طيب شو بانتظارنا؟ يعني احنا في الأيام الأخيرة كانت فعليا درجات الحرارة مرتفعة، كانت توصل ل 36 و37 في بعض المناطق. شو بانتظارنا ابتداء من يوم الخميس، من يوم غد؟
3: بانتظارنا إن شاء الله هجمة مرتدة للكتل الحارة. طبعا هي تشير المعطيات الحاليه، راح يكون في عندنا ارتفاع كبير على درجات الحراره، راح يكون في عندنا تاثير لكتله هوائيه اللي حاره نسبيا، ولكن ليس يعني خلينا نحكي لك اياها بطريقه العباره مش درجات حراره يعني قياسيه. راح تكون في طبعا من اليوم اللي هو احنا اليوم الاربعاء، طبعا راح تكون اولى هذه الكتله، ولكن اجتزازها راح يكون اللي هو يوم الجمعه والسبت.
1: يوم الجمعه والسبت متوقع تكون يعني الذروه
3: نعم. هي راح يعني بدايه احنا راح نتاثر اليوم راح نتاثر في بدايه هذه الكتله الحاره، ولكن الذروه تبعتها راح تكون يوم الجمعه والسبت. طبعا راح يكون في عندنا ارتفاع كبير على درجات الحراره، راح تتراوح بين 36 ل 38 درجه في غالبيه المناطق، طبعا حتى المناطق الجبليه والساحليه. طبعا اللي راح يميز كمان انه احساس

0: الارتفاع في درجات الحرارة اللي هي نسبة الرطوبة راح تكون موجودة في طبقات الجو العليا راح تكون مرتفعة طبعا بطبيعة الحال هاي في المناطق الساحلية طبعا الوجهات الغربية وراح تزيد من الاحتباس بالحر والكتمة. طبعا مناطق الأغوار راح توصل فيها درجة الحرارة من 45 إلى 47 درجة مئوية. طبعا راح تستمر معنا هذه الكتلة لغاية يوم على تقدير يوم الأحد القادم.
1: وفي حاليا يعني مؤشرات أولية على الأسبوع القادم لأنه إحنا عمليا رح نفوت بشهر آب مثل ما ذكرنا الشهر اللي عادة عم بيكون بالسنوات الأخيرة هيك متطرف من ناحية درجات الحرارة، هل في مؤشرات أولية شو بانتظارنا حازم بعد هاي الكتلة؟
0: في مؤشرات هي يعني الكتلة زي ما حكيت هذه الأجواء الحارة رح تستمر معنا لغاية يوم الأحد، ولكن حتى لو إن هذه الكتلة ابتعدت عن المنطقة أو عن البلاد ما حداث راح يشعر بانخفاض درجة الحرارة بسبب طبقات الجو العليا راح تكون دافئة جدا. يعني مثلا خلينا نحكي يوم في الاثنين القادم إذا يعني كانت درجة الحرارة وصلت بالأغوار 47 أو في المناطق الجبلية خلينا نحكي وصلت 35 ونزلت 33 ما راح نشعر بهذه الانخفاض بسبب نسبة الرطوبة راح تكون موجودة في طبقات الجو العليا. ولكن بشكل عام كإشارات أولية احنا في يمكن حكينا بنشرات سابقه على اللي هي شيء احنا بنسميه اللي هو الانينو او النينا. هذه طبعا عملت تخلخل في طبقات الجو العليا وطبعا هذه اثرت على مناطق في بعض مناطق اوروبا وصلت فيها درجات الحراره ال 50 و55 وكل يمكن قرا هذه الاخبار وشاف على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مناطق كانت تأثرت في أمطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة
1: وإلى حد ما الكل متأهب منها.
0: نعم ولكن بالنسبة لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط نتوقع خريف مبكر ممطر.
1: خريف مبكر ماطر إن شاء الله. أنا من محبي يعني الأشهر الباردة والماطرة فبقول إن شاء الله
0: بنسبة 70% من نسبة 70% خريف راح يكون عندنا مبكر منتصف شهر 9 أو بداية 10 وراح يكون في أمطار مبكرة إن شاء الله وخريف
1: إن شاء الله
0: بعد السنة راح يكون مليء بالخيرات
1: إن شاء الله بعد شهر 8 اللي راح نعاني فيه. إذن هذه التوقعات خريف مبكر وماطر. حازم بصة جزيل الشكر لك خبير الأرصاد الجوية. مباشرة إلى أسامة أبو مخ البيراميديك والمرشد في نجمة داود الحمراء. صباح الخير يا أسامة ويعطيك العافية.
2: صباح الفل لكم ولجميع المستمعين.
1: يعني كما في كل مرة بيكون في هاي التوقعات إنه راح يكون درجات حرارة مرتفعة وعم نحكي على الذروة راح تكون خلال نهاية الأسبوع، نسمع منك توصياتك للجمهور.
2: طبعا احنا من خلال عملنا اليوم بنواجه كثير من الأمور الصحية ومنها ما يتعلق بالجفاف ضربة الشمس، فأهم إشي احنا بنعرف إنه الوقاية خيرا من قنطار علاج. أهم إشي شرب الماء بكمية، سوائل بكثرة، ما كلش بهمش ماني بشرب وهي الأشياء، لا على الأقل تقريبا 3 لتر يومية في اليوم العادي. كيف أنا في اليوم لما في عندي حم أو بشتغل بالحرارة أو تحت أشعة الشمس فالأكثر من شرب الماء. لباس طبعا لباس فاتح فضفاض، لبس قبعة، الأكمام يكونوا طويلة، عدم التعرض لأشعة الشمس. بتعرف أني أنا في عندي رياضة في عندي عمال أو بشتغل في الحقل او البناء اللي ساعات الضروية اللي هي تقريبا زي ما كان في لك من 11 تقريبا للعصر اللي ما طلعت تحت اشعه الشمس. الفئات طبعا احنا نهتم بالفئات اللي اكثر عرضه للخطر مثل الاطفال اللي بيقولش انا عطشان، المسنين واصحاب الامراض المزمنه
1: ايضا
2: كثير بتعرضوا للشمس او بتعرضوا للجفاف وضربه الشمس. عدم اهم شيء طبعا لازم نذكر انه عدم ترك الاطفال الحيوانات الاليفه في داخل السياره، وكل من دقيقتين برجع للسياره.
1: صحيح.
2: اهم شيء كل سنه بنشوفه.
1: صحيح، يعني يا رب ما نسمع عن حوادث صعبه في هاي الايام، واحنا راح نتابع معكم ايضا. اسامه بدي اشكرك وان كان على عجاله بس دائما مهم لنا نسمع هذه التوصيات غايه في الاهميه في هاي الايام اللي منتظرينا. كما تحدث الراصد الجوي البراميديك والمرشد في نجمه داود الحمراء اسامه ابو مخ، شكرا، صباح الخير. وإلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
3: يسعد صباحك يا عفاف.
1: حضر حالك لموجات الحار.
3: حر بالحاف الدوري وفي كأس التوتو وأيضا في الأشبال الأخضر.
1: يلا أعطينا.
3: كنا عام المباراة والنتائج اللي كانت بالأمس، أبوال حيفا طبعا فازت 3-1 على طبرية، هدف لوهيب حبيب الله المهلاوي سجل الهدف الثالث ضد الإكس أبوال طبرية، وهدف باكورة الأهداف لقايز غانم ابن قرية زامر مهاجم أبوال طبرية 3-1. كريتش موني هزمت مكابي حيفا، مكابي حيفا لم تستفيق من الهزيمة في الدربي وبالأمس

0: هزيمة كبيرة فعلا لمكابي حيفا. مراك باخر لا يجد الحلول. الفريق الأخضر والجمهور بلشت تزكى هذا الفريق استمرار كائن واستمرار لموسم آخر غير جيد. والليلة مكابي بتحتيكفا أمام مكابي نتينا هابوير رمضان كان أمام هابوير بتحتيكفا. بدي أخذك على عجالة لرئيس الفيفا طبعا يخطط لإقامة شركة تجارية عفاف بقيمة 20 مليار دولار وراح يبيع 20% منها للمستثمرين للقطاع الخاص. يعني معك كم مليار دولار ممكن تشتري منها حقوق. طبعا المنتخبات الأوروبية قالت لإنفنتينيو إذا حصل هذا الأمر سنقاطع المونديال. تخيل لوين. ومنها إنجلترا اللي قالت لا يمكن أن تخطط وترفض وتفعل ما تشاء ما تتشاء ولا نعرف أين تذهب هذه الأموال. واضح أنه في علامات استفهام كبيرة حول هذا الرئيس اللي ترامب يقول يجب أن يكون رئيس هيئة الأمم. وأخيرا على عجالة نقول محمد صلاح حتى الآن لا نعرف أين الواجهة، هل دوري إنجليزي أم تركي أم سعودي. الأنظار تقول أنه أقرب إلى بشكتاش التركي تقريبا وقع هناك، ولكن وجد خلاف طبعا مع الوكيل حول العقود. ونحن نقول أخبرهم يا صلاح، أخبرهم يا صلاح إلى أين الواجهة. واليوم في مساء رياضة عفاف الساعة السادسة سنبحر أيضا عن صلاح وأيضا عن المنتخبات الأوروبية وكذلك منتخب فريقنا العربية. قلوا معنا مساء رياضة نعود اليوم
1: الساعة السادسة. إحنا معك على السمع. طلع أنا معي على يعني أجاوبك على سؤالك، معيش ملايين أستثمر فيهن، بس اسأل لنا رئيس الفيفا إذا بده ناطق إعلامي. أنا بزبطش لهذا المنصب لأنه معلومات الرياضية محدودة، بس
0: بركة توفيق يا عفاف.
1: الله أكبرهم يا صلاح. شكرا الزميل فادي مصطفى، وأكيد معك إحنا على السمع اليوم في مسار رياضة هيك بشكل موسع كل هذه القضايا الرياضية من عالم الرياضة والملاعب. طيب، ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، والشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجدلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال الزميلين جواد العمري وعري نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل محمد خطيب. على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد موجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلنت شرطة تنفيذ سلسلة مداهمات وعمليات تفتيش منفصلة في كل من قلنسوة وكفر قاسم ومنطقة وادي عارة، أسفرت عن ضبط أسلحة وذخيرة ومبلغ نقدي يتعدى 1,400,000 شيكل، فضلا عن اعتقال عدد من المشتبهين. وقالت الشرطة

0: أنها عثرت خلال عملية تفتيش مركزة في قلنسوة على قاذف صاروخي من طراز ماتادور يشتبه بأنه سرق من الجيش الإسرائيلي إلى جانب مسدس من نوع جلوك. وأفادت بأنها اعتقلت 2 من سكان المدينة بشبهة حيازة الوسائل القتالية وأحالتهما إلى التحقيق لفحص مصدر السلاح والجهة التي وصل منها. وفي كفر قاسم ضبطت الشرطة بندقية من طراز M16 وعدة مسدسات فضلا عن قنبلة يدوية وذخيرة وأمشاط رصاص. أعلنت الشرطة اعتقال 3 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيج التي وقعت داخل صالون حلاقة في مدينة طمرة في 7 من الشهر الجاري. وقالت الشرطة إن المشتبهين اعتقلوا في ختام تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال، وأضافت أن محكمة الصلح مددت توقيفهم حتى 4 من أب المقبل، فيما لا يزال التحقيق في ملابسات الجريمة مستمرا. أكد رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أن اللجنة تلقت يوم أمس تفويضا رسميا من التجمع الوطني الديمقراطي بعدما تلقت تفويضا مماثلا من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير من أجل استكمال الجهود الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. في حديث لراديو ناس أكد الأستاذ طه أن اللجنة ستجتمع نهاية الأسبوع مع مندوبي الأحزاب للتشاور قبل بلورة المقترح النهائي لتشكيل القائمة الثلاثية. في من جانبه قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي أن التجمع قدم تنازلات كبيرة من أجل إقامة القائمة المشتركة، وأضاف في حديث لراديو الناس أن حزبه يثق بلجنة الوفاق وسيدعمها لتشكيل القائمة الثلاثية. أصدرت السلطات الإسرائيلية يوم أمس 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 100 دنما من أراضي قباط وعدد من قرى جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية وفتح شوارع. في حديث لراديو الناس صباح اليوم قال رئيس بلدية قباط بلال عساف إن المشروع المقترح يمس جميع المواطنين في المنطقة ويقضي على مصادر رزقهم.
1: اختارات بمصادرة 41 دنم من أراضي قباطية مثلي عرابة لغاية شق شوارع. حاليا ببدن الشيني بيشتغلوا في إقامة بؤرة استيضانية جديدة ثمان نوعة قرب قباطية جنب المدرسة الأمريكية في شارع الالتفافة، وهم بتحدثوا أنهم بدهم يربطوا الصرف مستوطنات اللي هي حتى المستوطنات القديمة اللي جنب منتزع حداد في بعضها. وهذا الشيء حقيقي يعني بألم. أراضي زراعية ما يمأوزوا أراضي مزروعة بالزيتون، بمنع المزارعين من وصول أراضيهم، المنطقة أصبحت قطرة ما حدا بيقدر يصلها، المستوطنين على مدار الساعة متواجدين ما بيهاجموا حاليا حدا، ولكن وجودهم بحد ذاته خطر وفي رعب للناس. فيش شيء بيساعد الفلسطيني غير إيقاف هاي الهجمة والغاء كافة هاي القرارات.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي ترامب كان ممتازا وشهد تفاهما وتنسيقا كاملين بشأن الأهداف المشتركة. وأضاف نتنياهو أن الجانبين متفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول كذلك قضايا أمنية وتنسيقات وصفها بالمهمة لمستقبل إسرائيل. وفي وقت لاحق نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورا من اللقاء على منصة تروث سوشيال وصفه بأنه جيد جدا، وأضاف أنه ناقش مع نتنياهو العديد من القضايا المهمة. قال الجيش الأردني أنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من إيران الليلة الماضية مؤكدا أن قواته لن تتردد في التعامل مع أي تهديد. من جانبها قالت القيادة المركزية الوسطى الأمريكية الوسطى سنتكوم أن قوات الحرس الثوري الإيرانية أطلقت عدة صواريخ باليستية من إيران باتجاه قوات أمريكية في الأردن. من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قواتها نفذت الليلة بالتنسيق مع القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم ضربات ضد أهداف تابعة لمجموعات مسلحة موالية لإيران داخل العراق، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على الهجمات بالمسيرات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية. وأفادت تقارير عراقية بمقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء الضربات المذكورة، فيما أفادت تقارير لاحقة بارتفاع أعداد القتلى إلى نحو 20 قتيلا فضلا عن عشرات الجرحى وفق تقرير صادر عن الحشد الشعبي العراقي. الأحوال الجوية.

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى. شو ما حكي شو ما عمي رايح سدى، بس مهما

0: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل,
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي,
3: سكن اقامه,
2: كنت بحالة ضياع,
4: كنت متخربط بالبلاد برا,
2: شفت طلاب وسالت ناس,
5: شفت برنامج انطلق, شفت الشغلات اللي منزلها, شجع الاشي زياده على المانيا.
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي, قررت اني اسجل,
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها,
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي, صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل, تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
9: بتحبوا تشتروا من برايمارك, سيفورا, زارا, نايك, بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة, وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة, خاضع لشروط الحملة.

0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989. تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
0: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيج داخل صالون حلاقة في مدينة طمرة في 7 من الشهر الجاري. وقالت الشرطة إن الاعتقالات جاءت في ختام تحقيق سري، ومددت المحكمة توقيف المشتبهين حتى 4 من آب المقبل. اندلع حريق كبير في منطقة أعشاب في حي نوف كنارد في مدينة صفد، وأخلت الشرطة الصف الأول من البيوت المجاورة فيما أصيب عدد من السكان بحالات اختناق طفيفة، وتعمل 6 طواقم إطفاء على محاصرة النيران، ودعت سلطة الإطفاء السكان إلى إغلاق النوافذ وإبقاء الأطفال بعيدا عن منطقة الحريق. في وقت سابق قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقمها أنقذت 4 أشخاص إثر حريق كبير اندلع فجر اليوم في مستودع بمدينة حيفا امتد إلى مبنيين سكنيين مجاورين. حذرت الشرطة من رسائل احتيال

0: لية ترسل عبر الهواتف وتنتحل صفة الشرطة ومركز مخالفات السير وتطالب بدفع غرامات عبر روابط مرفقة. وأكدت الشرطة في بيان أن الرسائل مزيفة وتهدف إلى سرقة المعلومات الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان، داعية إلى عدم فتح الروابط وحذف الرسائل بشكل فوري. ضبطت الشرطة قاذفا من طراز ماتادور يشتبه بأنه سرق من الجيش الإيطالي ومسدسا من نوع جلوك خلال تفتيش في مدينة قلنسوة، واعتقلت مشتبهين. كما ضبطت في كفر قاسم بندقية من طراز 16 ومسدسات وقنبلة وذخيرة، واعتقلت 3 أفراد من عائلة واحدة. أكد رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أن اللجنة تلقت تفويضا رسميا من التجمع الوطني الديمقراطي بعد تفويض ممثل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير لمواصلة الجهود الرامية إلى تشكيل قائمة عربية ثلاثية مشتركة. وقال طه لراديو الناس إن اللجنة ستجتمع نهاية الأسبوع مع مندوبي الأحزاب قبل بلورة مقترحها النهائي. من جانبه قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاتة إن حزبه قدم تنازلات كبيرة من أجل تشكيل القائمة المشتركة، مؤكدا ثقته بلجنة الوفاق الوطني ودعم جهودها للوصول إلى قائمة ثلاثية. أصدرت السلطات الإيطالية 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 100 درم من أراضي قباطي وعدد من قرى جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية وشق طرق. وقال رئيس بلدية قباطي بلال عساف لراديو الناس إن المشروع يمس جميع سكان المنطقة ويهدد مصادر رزقهم. أعلن الجيش الإيطالي وفاة مجندة في كتيبة بردلاس بعد العثور عليها مصابة داخل قاعدة عسكرية في جنوبي البلاد قبل أن يعلن المستشفى وفاتها. وفتح قسم التحقيق مع أفراد الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث على أن تنقل نتائجه إلى النيابة العسكرية. أعلن الجيش الإيطالي تضرر آلية هندسية تابعة له في جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه يفحص احتمال إصابتها بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله خلال فترة وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال الجيش الإيطالي أنه دمر نفقا بطول نحو 55 مترا، قال إنه استخدم مقرا لحزب الله في بلدة حداثة جنوبي لبنان. وأضاف أن النفق شيد أسفل مصنع لمواد البناء وعلى بعد نحو 300 متر من مبنى تابع لقوات اليونيفيل، وعثر في محيطه على فتحة وعشرات الوسائل القتالية. أعلن الحشد الشعبي في العراق مقتل 20 شخصا وإصابة 32 آخرين في غارات نفذتها القوات الأمريكية والسعودية على عدد من مقراته. وقال إن الضربات ألحقت أضرارا متفاوتة بمبان ومركبات ومعدات عسكرية. إلى ذلك ألغي اللقاء المقرر لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في السعودية على خلفية التوتر بين البلدين والغارات الأمريكية السعودية التي استهدفت فصائل موالية لإيران داخل العراق، وفق ما نقلته قناة العرب عن مسؤول في الحكومة العراقية. الأحوال الجوية. درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية العامة بنحو 3 درجات مئوية. الجو يبقى حارا في مختلف المناطق. مع ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيما يبقى تأثر البلاد بموجة حارة خلال الأيام المقبلة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاستعدادات والعادات والتقاليد، وعن التحديات اللي بتواجه العرسان خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وبدنا نحكي بين الماضي والحاضر وبين التقاليد اللي تورثناها والصيحات الحديثة اللي فرضت حضورها على حياتنا اليوم، وكيف تغيرت ملامح الأعراس بشكل كثير كبير من حفلات بسيطة بتجمع الأهل والأصدقاء إلى احتفالات ضخمة بتتنافس بالديكور والأزياء والتنظيم وحتى الحضور على منصات التواصل الاجتماعي. لهيك كونوا معنا على السماع على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. وبالبداية بحلقة اليوم بسعدنا طبعا نستضيف معنا بالحلقة الفنان أشرف أبو ليل لنتحدث معه عن تجربته الطويلة في إحياء حفلات الزفاف وكيف تغيرت هاي الحفلات على مر السنوات، شو اللي بيبحث عنه الجمهور اليوم وشو اللي تغير بذوق الجمهور، إلى جانب هيك مواقف عاشها وشافها ما بين الناس وأجواء من الفرح اللي عاشها وكيف حس التغيير خاصة في ظل ظاهرة المبالغة في الأعراس. بدي أرحب معاي بالفنان أشرف أبو ليل، أحد أبرز العازفين الشعبيين في فلسطين وشخصية فنية بارزة في إحياء حفلات الزفاف والمهرجانات. أهلين فيك.
1: الله يسعد صباحك، كيفك، شو أخبارك؟
0: تمام الحمد لله، طمنا عنك.
1: الله يخليكي، تحياتي لك ولكل المستمعين اللي عم بسمعونا، وإن شاء الله بكونوا بخير وبصحة وسلام.
0: الله يخليك. بتخيل هاي فترة هيك فيها ضغط شغل ومش فترة سهلة بتكون عليكم، بس هيك بحب شوي أرجع معاك يعني شوي لورا، خلينا نقول كم سنة مناح، كيف يعني لما أنت بلشت كيف كانت الأعراس؟ حسيت في صار تغيير بين بدايتك بالعزف وبإحياء الحفلات الزفاف وبين اليوم؟
1: احنا خلينا نحكي على موضوعين اللي هن مختلفات. الموضوع العزف، موضوع العزف تماما يختلف على موضوع العادات والتقاليد. موضوع العادات والتقاليد وصار في نوعيه معينه افكت او نقليه معينه بكل العادات والتقاليد اللي كانت، وبالعزف كمان صار في فات عصر الميديا وتغيرت كثير شغلات في موضوع العزف بالذات التراث اللي احنا بنشتغله طبعا. من ناحيه العادات والتقاليد اللي احنا بنرجع مش سنين، بنرجع سنين طبعا. يمكن انا حدا من الناس اللي عصرت اكثر من الفنانين اللي خلينا نسميهم الله يرحمهم من الشعراء القدام والموجودين اليوم الفنانين. كان في نوعيه اللي هي خلينا نسميها بين قوسين البساطه. البساطة هاي اليوم مش موجودة. إذا بنرجع لورا أكثر خلينا يعني كنا بالعربي كنا نشم ريحة العرس من بعيد. اليوم صار وكأنه خلاص بدنا نمشي العرس، وصار في نوع من المراعاة وصار في نوع من الميديا إنه نشوف هذا فلان شو عمل وهذا فلان شو عمل.
0: منافسة.
1: وصارت منافسة، يعني بطل في إشي اسمه فرح. يعني كنا نروح على العرس عن جد كان في فرح. اليوم بطل فيه فرح، إلا اللهم إلا من رحم ربي طبعا. ولكن أنا بحكي بشكل عام. من ناحية العزف تغير كثير.
0: شو اللي تغير يعني بتحس؟ كيف أنت هيك بتدخلنا للتفاصيل، لأنه من خلال عملك أنت شو شعرت تغير؟
1: هتحكي لك شغلة، أنا بحكي عن حالي أنا خصيصا. أنا حدا اللي بحب آلة المجز واليرغول بشكل مش طبيعي، ومتعمق فيها بشكل كمان كبير، ومتأثر بكثير فنانين اللي هني كمان رحلوا عنا. العزف كمان فيه له أصوله، بالذات من ناحية دبكة ومن ناحية سحج ومن ناحية مراسيم الحنة. كل هاي القصص أنا بعرف أنه أنا كمان كان لي تأثير كبير، أنه أنا عملت نقل معين من ناحية الإيقاع الغربي وكل الموسيقى الموجودة اليوم في العرس العربي. أنا كان فيه لي دور فيها كبير طبعا، ولكن أنا
0: التغيير يعني نفسه
1: التغيير طبعا. ولكن التغيير نفسه كان يعني أنا عملت هاي النقل ولكن كانت بشكل حلو وموسيقي ومهني. بس احيانا انت بتحن للماضي، بتحن انك انت ترجع تعزف الصولو اللي كنت تسمعه زمان، تسمع انه بدون الايقاع الغربي بدون الايقاع الشرقي، يعني تسمع يعني بالعربي انه الآلي فقط سك لحالها. اليوم صرنا نفقد الناس اللي عم تدبك، بطلت تعرف بدون الايقاع، صارت تطلب الإيقاع الغربي لأنه إحنا يعني عودناهن على هذا الموضوع. ولكن بعد في كثير بلاد تفضلي
0: بدي أتوقف معك عند هاي النقطة، لأنك عم تحكي عودناهن. السؤال الانطلاقة كانت يعني من عندكم كفنانين ولا من ذوق الجمهور نفسه؟ الجمهور شو صار يطلب؟ الجمهور لوين صار يوجه أكثر وإنتوا تتلاقموا؟

0: خلينا نقول أو تلائموا يعني ذوق الجمهور لشو أنتوا عم بتقدموا؟
1: نعم حاب إحنا أنا بال 2001 كانت تجربة كثير صعبة، ويمكن أنا حكيتها أكثر من مرة، إنه أنت تيجي تدخل على عرس العربي نوعية الأجهزة الصوتية كمان إنك أنت تغيرها، وإنك تغير نوعية الإيقاع إنك أنت تدخل الإيقاع الإلكتروني. هذا كان كثير نقل صعب. أنت بتحكي من حدا كان يشتغل على نوع سماعة مثل البوك، وفجأة تيجي تحط سماعة اللي هي بكواليتي عالية جدا وبتقنية عالية، وتيجي تدخل الإيقاع الغربي، وفي حطات وفي عقل وفي عبي وفي وفي وفي وزلام كبار إني طبعا مش عايشين هذا الموضوع، فأنت تيجي تفرض عليهم هذا الموضوع، لأن أنت بدك إنك تطور آلتك وتطور الموسيقى وتطور التراث الفلسطيني. ولكن في مرحلة من المراحل أنت كمان بتتعطش للماضي، إنه أنت بدك تسمع خبطة الإجرين، بدك تسمع الكتف، تشوف الكتف على الكتف عم بهز، هاي فقدناها. ولكن صار في نقل معين، إنه الناس صارت تطلب إنه لا إحنا بدنا كمان الإيقاع بهاي النوعية، هاي الدبكي بدنا هذا الإيقاع. فصارت الناس في عندها نوع من الوعي اللي هو للميديا اللي فرضت علينا هذا الموضوع، مش إحنا فرضنا طبعا.
0: طب شو هي الأغاني اللي كانت حاضرة بكل فرحة خلينا نقول زمان واليوم؟ اليوم مش موجودة، أو كمان طبعا. كمان شو الأغاني اللي مكملة معانا بس يمكن طرق عليها تغيير معين؟
1: حاب في شغلات في بلاد اللي إحنا موجودين فيها في الداخل، اللي هني في بالعرس العربي لا يستغنوا عن الأغنية الفلسطينية. يعني أنا بديش أذكر هاي البلاد طبعا، ولكن في بلاد اللي ما بستغنوا عنها، يعني بعد ما تمسكين بهذا الموضوع تمام. نعم. ولكن كمان مرة نرجع لهو الميديا، هي في له دور كبير. اليوم الشاب صار يسمع أغنية بحكي لك إنه أنا بدنا نسمعها في الحفلة، يعني فبفرض عليك هذا الموضوع. ولكن في أغاني اللي أنا كمان نفسي، أنا بحكي عن حالي أنا كمان، إنه بالعرس بتتعطش لها، في الفرح الفلسطيني أنت بتتعطش إنك تعزفه، فإنك أنت بتعزفها أنت بتكون مترنم. طبعا في مش بكل محل بزبط هذا الحكي، ولكن في بلاد بعدها متمسكة بالتراث بشكل مش طبيعي، وهذا إشي كثير بيشجعك وكثير بشدك وكثير بحمسك إنك أنت تضلك يكون عندك استمرارية.
0: فعلا بتحس في اختلاف بحسب يعني المكان الجغرافي ببلادنا كمان بشكل العرس؟ بتحس في اختلاف بشكل العرس كمان باختيار وذوق الناس بحسب المكان
1: طبعاً
0: الجغرافي لحد اليوم؟
1: طبعا
0: ما بتشوف انها صارت تتشابه اغلب الاماكن؟
1: حتى لو بدي تشابهوا، يعني لكل مقام المقال حاب، يعني في شيء سبحان الله، البني ادم بيكون ربها بهاي البيئه وتعطش في هاي البيئه. يعني هات احكي لك شغله، مثلا اليوم في بلاد اللي عاشت مثلا على نوعيه من الموسيقى الفلسطينيه او التراثيه اللي هم متشاربين منها زمان، انا بحكي على زلام كبار طبعا مش الجيل اليوم طبعا. فبحكي لك انه بدنا هاي المعزوفة. انا طبعا بفهمه، لانه انا كمان بحكي كيف حكيت لك في البداية، عصرت هذاك الجيل، انا صار لي 35 سنة بالموضوع مش يوم يومين. فانت بتتذكر انه هو بدك ترجعه
0: لهذيك
1: الايام. فانت في حركة اصبع معين في آلتك او في نغمة معينة او في مقطوعة موسيقية انت بترجعه، وانا بفهمه طبعا. يعني اذا بدنا نيجي نقارن الشباب اللي عم تتعلم اليوم، طبعا انا بكن لهم كل الاحترام، وان شاء الله انه يا ربنا نشوفهم في مستويات عاليه وعلى مسار عالميه، ولكن هو ما راح يفهم زي ما انا فاهمه، انا لانه عشت معه وحضرت معك معه. انا بحكي على الجيل اليوم طبعا، الشباب اللي عم تعزف، فهون في افكت حلو انت بتسمعه وبتترنم معه، انت بتشوفه عم بيميل براسه انه هو مسلطن، انت فاهمه. فهون بتعيش معك مشاعر حلوه، لانك انت عشت البيدر، عشت الحصيد، وعشت الطابون، وعشت البساطه، وعشت البدله اللي كان يعني متمسك فيها، انه هاي البدله اللي بتلبسها اسف يوم عرسه. ففي كثير تفاصيل اللي هي بين الاسطر انت بتكون عايشها، بتكون فيها إشي حلو.
0: طب حكيت عن قبل، كيف بتحس دور الفنان اليوم تغير بحفله الزفاف؟
1: مع الأسف تغير بشكل مش طبيعي، لأنه اليوم حكيت لك وبرجع بكرر، الميديا دمرت الكثير من الفن ومن التراث. مع الأسف، مع الاحترام لكثير ناس اللي هي يعني صارت فنانين في العرس أو في أي مهرجان فني أو أي ثقافي، ولكن للأسف الشديد هو يعني ما عنده الثقافة الموسيقية. يعني ما يسمى بالترند، الترند هو عبارة عن 30 ثاني، ف 30 ثاني إذا بيشوفه ولد بفكره هو نجم، ولكن الحفلة هي 3 ساعات.
0: صحيح.
1: ففي فرق كبير. زمان إذا أنت بترجع لورا كان ما كان في حكينا، ما كان في إيقاع، فأنت الفنان كان ينكشف. إذا إحنا بنرجع للغة العربية، كمان. احنا كنا نسمع البيت العتابة اللي هو ثلاث كلمات متشابهات مختلفات بالمعنى. الناس كانت تسمع بيت العتابة هل هو من ناحية لغة عربية مكسور ولا مش مكسور، موزون ولا مش موزون. فاليوم ما حدا عم بسمع صح، حتى الموسيقى ما حدا بسمع انه هل هو نشاز ولا مو نشاز. اكيد في فرق كبير. اكيد طبعا،
0: بس الناس مش مركزة يمكن بهذا الجانب. بتعرف يمكن على هذا الموضوع بتحس الناس بتستمتع عن جد بالفن باللي عم بيأدي الفنان خلال الحفلة، بتكون مستمتعة ومركزة ومعطية هذا الفن حقه؟
1: لا أبدا. طبعا مش الكل، ولكن فئة كبيرة اللي ما هو مش معك، هو جاي بس صورة ومش متبع معك أبدا، يعني مش عم بسمعك يعني. إلا القلائل، إلا من رحم ربي. طبعا في ناس عم تسمع، عم بحكي الكل، ولكن أنا بحكي بشكل كبير. وكمان مرة رحاب أنا برجع بحكي، يعني في محلات من ناحية جغرافية اللي لليوم بعدين مركزين. نعم. ومركزين حتى في الكلمة مركزين. هل الكلمة موزونة ولا مش موزونة؟ أنا ما بحكي، ما بلم الكل، ولكن
0: طبعا طبعا بس يعني مع تغير الجيل اليوم جيل يختلف. نعم. الذوق يختلف طبعا. نعم. متأثرين بالعولمة خلينا نقول، وبيكون أيوة اللي عم بيكون حوالينا. نعم. يمكن هذا هو السبب كمان للاختلاف، مش بس يعني مش انه الأجيال اللي انت عرفتها وعصرتها وعشت معاها هي نفسها اللي تغير ذوقها، انما الجيل نفسه تغير.
1: صحيح. بالمقابل هو بالآخر يعني الشغل اللي حلى صاحبها، اذا انت كمان إن كان شاعر وإن كان عازف وإن كان مطرب وإن كان شو ما كان يكون بيقدم أي نوع من الفن في الـ في الـ في الـ في العرس العربي الفلسطيني أو أي في أي مسرح. نعم. فن. نعم. إذا كان صح هو رح يصل لإحساسك صح. صحيح. فأنت إذا عزفت شغلي صح حتى لو هو ما عاشها وعزفتها في إحساسك وبتقنية عالية وفي في في في في فن حلو، أكيد راح تصله، أكيد راح يحبها وراح يطلبها منك مرة ومرتين وثلاث.
0: جميل جميل جدا. بدي أشكرك جزيل الشكر يعني على مداخلتك معنا وعلى نقل يعني تجربتك وإحساسك كمان من خلال هذا اللقاء. شكرا لك الفنان والعازف أشرف أبو ليل، شكرا لك.
1: تحياتي لك.
0: إلى اللقاء.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى

0: وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال اللي مخصصينها اليوم لنحكي عن أفراحنا، عن أعراسنا، عن حفلات الزفاف في مجتمعنا وكيف تغيرت هيك على مر السنين، كيف كانت بالماضي وكيف صارت اليوم، شو اللي تغير وشو اللي ضل ثابت، شو ليش صارت حفلات الزفاف أكثر تميز، أم إنه يعني البساطة اللي كانت قبل هي كانت هيك أجمل ولا تعوض اليوم، شو الناس عم تعتمد اليوم، هل الحفلات الكبيرة الضخمة أم الحفلات الصغيرة اللي أو خلينا نقول نسميها كيف بمسماها بمجتمعنا، الزفاف العربي ولا الزفاف اللي في القاعة، إيش اللي صار، كيف فرضت الظروف الاقتصادية والاجتماعية واقع جديد على أفراحنا. زمان كانوا يقولوا الفرحة ما بتكمل إلا بالعرس، بس السؤال هل تكلفة العرس بتسمح أصلاً إنها تكتمل الفرحة؟ بين أسعار القاعات، الذهب، الضيافة، التجهيزات، صارت الأعراس من أكثر المناسبات اللي لازم نحضر لها كثير وبتتطلب يعني ماديات كثير كبيرة، وأصبحت تتأثر بالواقع الاقتصادي اللي خلى كثير شباب وكثير أزواج شابة وكثير عرسان هيك يعيدوا التفكير في شكل حفلاتهم وأولوياتهم وحتى موعد زواجهم. السؤال اليوم الجيل الموجود لوين توجهه أكثر؟ بفقرتنا اليوم ننسلط الضوء على الجانب الاقتصادي للأعراس ونتعرف هيك على التحديات ونوقف عندها التحديات اللي بتواجه المقبلين على الزواج وكيف فعلا عم بتأثروا بالظروف الاقتصادية ولا مش عم بتأثروا أو عم بيرفضوا إنهم يعني يشوفوا الواقع ويتلائموا وضعهم لهذا الواقع. وعشان هيك معنا اليوم المدرب والمستشار لاقتصاد العائلي حسين خليلي. أهلين حسين.
1: هلا هلا رجاء. حسين خليلي.
0: خليلي أسفي. حسين خليلي. طمنا عنك كيف الحال؟
1: تمام التمام. شو الأخبار؟
0: تمام. شو أخبارك؟
1: التزامات وحرص.
0: التزامات زي كلياتنا وتغيرات اقتصادية عم تأثر علينا كلياتنا. بداية حسين، شو برأيك الأسباب اللي عم بتخلي يكون في ارتفاع في تكلفة حفلات الزفاف اليوم؟ عم نشوف طبعا تكلفة اليوم كثير كبيرة مش كيف كانت زمان.
1: سببين رئيسيات رجاء. أول إشي ارتفاع الأسعار المجنونة اللي كان في السنوات الأخيرة خاصة من بعد الحرب من حرب الإبادة إلى اليوم، فالمتطلبات صارت أكبر والأسعار صارت أعلى، وهذا السبب الأول. والسبب الثاني طلباتنا إحنا من المناسبة صارت أكبر. المناسبة هي مناسبة مهمة جدا، واحد من أحلى المناسبات فيها انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة العزوبية إلى مرحلة الاستقرار. والاستقرار هو واحد من الأهداف الرئيسية اللي كلنا مندور عليها، فالاستقرار هو هدوء وسلام داخلي وسعادة وسلام. للأسف الشديد إنه طلباتنا إحنا من المناسبة زادت أكبر، فصارت تسبب ضغوط ما بعد الزواج.
0: بس شو عم بدفع برأيك الأزواج والناس تعمل عرس مكلف لهاي الدرجة؟ يعني
1: رأيي في شغلتين، في قرار عاطفي بالأول لأنه المناسبة تبعتي فأنا ولا مرة واحدة فبدأ استغلها للآخر، وصار في تفسيرات عقلية للقرارات العاطفية فعم نعطي شرعني للمصروف الزايد لأنه هي بس مرة واحدة. يعني أنا بطلع لي هاليوم أكيف وأعمل كل أحلامي وحقق كل أحلامي في هاي المناسبة. الشغل الثاني واللي هي أكبر وتأثيرها أكبر هو الضغوط الاجتماعية، أو خلينا نسميها اسم صعب شوي، اللي هي سياسة قطيع.

0: كلنا ماشيين في مناسبات في نفس الطريقه في نفس الاستثمارات، الدفع احنا مش قدرته خلينا نقول ماديا، ما عندناش القدره على الوقوف في الاكتمامات اللي بنخلقها حالنا عشان نوقف في الحاله الاجتماعيه العامه اللي هي تضخيم المناسبه او التفاصيل الصغيره اللي كل واحد صار فينا كمان عم بدور على خصوصية المناسبة تبعته في أنه بده يعمل إشي غير الآخرين، فصار في حالي كمان مش بس تقليد إلا منافسة اجتماعية في كل ما يتعلق في المناسبات. فهي في شغلتين اللي هي تتعلق فينا وتأثير الضغط الاجتماعي والقرارات العاطفية هي واحد من أسباب الرئيسية لإدارة الميزانية الغير متزنة بشكل عام وبالمناسبات طبعا أكثر.
1: وبما أنه عم تحكي عن الميزانية، عرس اليوم بأيامنا هاي شو الميزانية اللي بحتاجها عشان نقيم حفل زفاف زي اللي عم بيكون اليوم؟ احنا مش عم نحكي عن ليلة، احنا عم نحكي حفل زفاف وكأنه عم نحكي عن يوم حفل واحد، بس احنا اليوم عم نحكي عن ليالي تطول وتطول، كلياتها حفلات، كل يوم في حفلة، كل يوم في يعني تنسيق وترتيب وتعاليل على مدار أسبوع وأكثر مرات. فكل هاي الأيام
0: عرسنا القديم نحكيها هيك ببساطة شوي رجاء، عرسنا القديم كان 3 ليالي، ليلة تعليلة، ثاني ليلة زيانة وحنة ووجبة وصهرة، ثالث يوم وجبة ومنجيب العروس. فصار 3 ليالي كانوا، وبوضع اللي كان الأكثر كانت الناس أكثر عندها تخشبوت أو عندها اهتمام في كل ما يتعلق في التكاليف علينا على صاحب العرس وعلى صاحب المناسبة. اليوم نحكي على 7 أو 8 ليالي، وكل ليلة بتكلف 10,000 شكليم، لأنه في ليلة كله صار يتعلق أو تقييم المناسبة للأسف الشديد صار في كمية الاستثمار في المناسبة ماديا بشكل المناسبة الخارجي هو اللي صار يهمنا، والمناسبة أو العرس وبالآخر منتج قديه بستثمر فيه وقديه بدفع فيه أكثر قديه بتوسع فيه أكثر بده يكلفني أكثر، لأنه كل ليلة ممكن تكلف 10,000 شكلين. عم نحكي على واجبات ضخمة جدا، على سهرات اللي فيها كل التفاصيل، وإذا بدنا نطلع على التفاصيل المادية كنظرة مادية منبلش نحسب تكاليف المناسبة من الكوباية الصغيرة لحد الفرقة والسهرة والقاعة والفستان اللي بيكلف 30,000 استيجار لليلة والفرقة اللي بتاخد 35,000 و40,000 اليوم. فهم نحكي على تكاليف عالية جدا بالآخر هي منتج أنا عم بستثمر فيه، خلينا كيف بشتري أي منتج في منتجات بديلة، المنتج البديل هو يكون بدناش نحكيها متواضعة بس ذات جودة أعلى.
1: بس برأيك الأزواج والعائلات اليوم واعيين لهذا الموضوع للجانب الاقتصادي عن جد؟ عم بيحسبوها من أبسط شغلة عم بيجبوها لحكاية الكاسات لأكبر إشي عم بنسقوه برتبوه للفرح، واعيين لهذا الموضوع عم برتبوا ميزانية بحسب قدراتهم، في هذا الوعي الكافي اقتصاديا لقديش وكيف لازم ينظموا الفرح؟
0: قالك شغل نحكيها بواقعية مش بسلبية، الواقعية بتقول انه لا، لانه الطلبات لا نهائية والتفاصيل الصغيرة طبعا هي فرصة موسمية، فكمان اصحاب المزودين او السباكين اللي بيعطوا للمناسبة مثل عارف الزينة الطاولات العرس مش عارف كل هاي التفاصيل عندهم موسم اللي ممكن يربحوا فيه اكثر، ارتفعت الاسعار بشكل مش طبيعي وعشان هيك صارت مكلفة جدا. المشكلة هو بالتخطيط، والتخطيط للمناسبة ضروري جدا نبحث عن الثمن في تضخيم المناسبة. الهدف من الزواج هو الاستقرار، بس احنا للاسف الشديد بسبب عدم التخطيط وبسبب عدم تكتوب او تحديد الميزانيه صار في بتؤدي للدمار مش للاستقرار. الدمار المالي هو طبعا له ابعاد وله ثمن مهم جدا للازواج الشابه اللي ما خططش للمناسبه او ما عندوش الادراك عن ابعاد تضخيم المناسبه، فانه في ثمن غالي جدا راح ندفعه. الثمن هو طبعا ثمن نفسي وينعكس على الحياه الزوجيه، وثمن مادي اللي كمان بينعكس على الحياه الزوجيه، الثنتين بصفوا في محل اسمه ضغط وقلق وخوف ومشاكل زوجيه. وللاسف الشديد عم نشوف حالات الطلاق ما بعد الزواج بفتره قصيره، وبالمناسبه الدراسه بتقول انه هو سبب رئيسي عدم المحادثة أو الأهداف المشتركة للوضع المادي له تأثير كبير كبير. إحنا موجودين بالحقل، فمنشوف أنا بلتقي مع أزواج جديد اللي عندي مشاكل ضخمة جدا، خاصة إنه بيكونوش في وضوح لبعض قديش علينا ديون قديش علينا التزامات، فبتبلش الحياة في أجمل ما يكون بعد فترة قصيرة من مواجهة الواقع والحقيقة. مواجهة الواقع والحقيقة بالآخر في أرقام، في عنا دخل، في عنا التزامات ثابتة، وفي حياة بدها تستمر، دفعات الثابتة هي التقسيط. وبلاش ننسى كمان شغلة مهمة جدا، انه مناسبة الزواج بتيجي ما بعد استثمار

0: كبير جدا او مشروع العمر اللي هو العمار.
1: صحيح.
0: العمار مكلف جدا، فاحنا بعد العمار بدنا نبلش بتجهيز البيت، وما بعد تجهيز البيت العرس، فالنتائج عم بتكون صعبه جدا. اساسها واعتمادها بيكون على الديون، حتى عدم إدراك أو في مناسبات كثير وراس كثير عم بتكون كبيرة وإحنا متكلين على نقوط عشان نسد فيه الدين. طب شو النقوط بالآخر؟ النقوط هو قد بعيد الأمد.
1: صحيح.
0: المصاري اللي بتجيني بالنقوط مش إلي، مصاري للترجيع مرحلة معينة بدنا نرجع، وفي ناس عشرات السنين بتضل ترجع حتى لو بشكل جزئي وبشكل قليل مرحلة بعيدة، بس إحنا التزاماتنا للبشر بتكون بمحلين، التزام مادي زائد التزام معنوي.
1: واحيانا كثير حتى النقود ما بغطي نفقات العرس، يعني حتى لانه بيكون فيه مبالغه كثيره بالفرح وبكل متطلبات الفرح اللي حتى النقود ما بيغطيها.
0: بالضبط. الاشي بيش بتعلق في عدد المعازيم، فقد ايه في كبرنا المناسبه، في عدد الليالي، شو عملنا بهاي الليالي. احنا بنحكي لسه هيك بشكل نحكيها في ليله الكباب وليله المشاوي وليله الكبه وليله فكليات بالاخر، هاي الضيافه أو البحث عن إبهار الضيوف بتكلفنا مادي مصاري كثير جدا.
1: طب بتنصح
0: طائفة العرسان وخاصة اللي بدفع الثمن هن ناس شباب حلوين اللي بدهن يعيشوا حياة فيها هدوء في بداية حياتهم الزوجية، فإحنا بلشنا بيجن راس شمال إذا المناسبة هالقد كبيرة وإحنا مش قدرة الوقوف في الالتزامات اللي بنخلقها حال.
1: طب بهيك سؤال، في كثير ناس يعني اليوم عشان تعمل فرح بالشكل اللي هي بدها اياه عم تتوجه للقروض وللتقسيط لحتى تغطي نفقات العرس، انت بتنصح بهاي النقطه؟
0: حتى نحدد شو هو القرض. القرض هو كل صفقه اتقسطت، يعني كل صفقة أنا قسطتها في كرتيس بكرت اعتماد أو بشكات أو بقرض من البنك أو قرض خارج البنك أو التزام حتى شفهي بين الناس ببعض هو قرض، والقرض اقتصاديا هو دفعة ثابتة، والدفعة الثابتة هي مبلغ ثابت بدفعه بشكل ثابت لمحل ثابت لفترة زمنية. طيب هذا الدفعة الثابتة هاي إلها جزء من الدخل، والمتغيرات والباقي هي دفعات متغيرة، دفعات المتغيرة راح تتأثر بسبب الدفعات الثابتة. بالآخر حتى لو بدي أخذ قرض بغض النظر شو نوعه، ضروري جدا إنه نفحص قد في دخل وهل عندي القدرة على الوقوف في الدفعة الثابتة هاي اللي أنا خلقتها حالي للتقسيط للمناسبة أو لغيرها، وهل عندنا القدرة إنه نستمر في حياتنا مع المتغيرات المتبقية اللي هي المبلغ اللي بتبقالي عشان أصرف فيه الحياة اليومية. وهم في كمان نقطة، العرسان الجداد في أول حياتهم بيكون في حال من النشوة وقرارات عاطفية أكثر، فبدنا نحافظ على لحظات حلوة باستثمار مالي. ممكن نفكر فيها أبعد من هيك، الاحتياجات والنواقص للعرسان، في سيارة، في السيارة، بدنا نسافر، لوين بدنا نسافر، واليوم السفر حتى بطل مش السفر المتواضع، فإحنا بعشرات آلاف الدولارات عم بدنا ندفع على شهر العسل. الأساس الموضوع هو التخطيط والتفكير في أبعاد القرار اللي بنأخذه. إدارة الميزانية بشكل عام إيش هي؟ مجموعة من المعتقدات خلتنا نأخذ قرارات، القرارات تحولت لسلوكيات، السلوكيات تحولت لعادات وجابت نتائج. إحنا ممكن نتفق كلنا إنه النتيجة اللي بنرجوها من حياة زوجية هي استقرار وهدوء نفسي وسلام وسعادة وحب ونحافظ على علاقتنا، بس هل معتقداتنا وقراراتنا عم تخدم هاي النتيجة؟ وهو سؤال مبدئي جدا.
1: سلوكياتنا من غير ما نكون واعيين للموضوع هي عم تهدم هذا الاستقرار اللي إحنا عم ندور عليه قبل ما يكون موجود. للأسف.
0: طب برأيك يعني حتى اجتماعيا صعب جدا.
1: صحيح. برأيك يعني بظل الظروف الاقتصادية والانعكاسات اللي عم بتكون بسبب الأوضاع الأمنية والحروبات، يعني كل الدول يعني بوضع اقتصادي صعب وبترجم طبعا على جيوب الناس في المواطنين، برأيك الناس ممكن عن جد تبلش هيك تتوجه للأعراس البسيطة المتواضعة، تبعد شوي عن هاي المظاهر، أو ما يكونش عندها أصلاً القدرة أنها توقف بهيك يعني بهيك
0: متطلبات؟ رجاء معطيات واضحة ما فيش، بس اجتماعياً عم نشوف أنه في ناس عم بتكون بتاتي 250-300 مدعون لإقراب اللي أنا بحب نشوفهم في العرس. صاحب العرس بحب يشوفهم بتقليص حسب الوضع المادي، بس الواقع يعني هم نشوفها، بس الواقع بيقول أنه كل سنة في ترند جديد، كل سنة في عنا إشي إضافي مكلف جدا. عم نحكي على أرقام مهولة، على على على شغلات اللي يعني مش عم بحب أحاول مع ما فيش التفاصيل، بس عشرات آلاف شكلين بتكلف على ساعتين وثلاث ساعات. صحيح. عشرات الآلاف اللي بدفع. هيك مثال بسيط، اللي

0: مثال استئجار بدلي ولا فرقة ولا مقاعة وكلفت 30-40 ألف شيكل بالليلي، هذول 15 شغل أو 14 شغل.
1: وانت يعني عم تحكي عن ليلي واحدة، عم نحكي عن ليلي واحدة وبالغالب عم بنعمل أكثر من ليلي.
0: بالضبط، هذا تنقيس، نطلع على القيمة المعنوية تبعت المصاري قبل ما نكون على القيمة الشرائية والقيمة المادية. المصاري بالآخر نحن منجيبها بتعب وجهد وعرق وسفر وقلق وتعليم وضغط عشان يكون في عندها المورد هذا المادي عشان نقدر نعيش كمان مرة بسعادة وهدوء.
1: جميل جدا.
0: للأسف الشديد أنه مش هاي النتيجة اللي عم نوصلها بعد، أو الشباب ما عم بيوصلولها بعد الأعراس، خاصة نبلش ندور على قروض. صح. والأسوأ ما بالقروض القروض الخارج بنكية، وعم بنشوف لهم بتوصل حتى حالات عنف.
1: صحيح صحيح، للأسف يعني نتأمل إحنا على أمل
0: الإشي، بس هي صرخة في أنه حتى نقلص، حتى نهد الأمور، حتى نبحث عن الهدف الرئيسي.
1: إحنا عم نفتح العيون، يمكن عم نفتح العيون على نقطة يمكن مش مدركين لإلها كثير ناس بمجتمعنا، وبظل نرجع ونحكي الظروف الاقتصادية الصعبة اللي كل ما بالها عم بتكون أصعب وأصعب على كثير يعني أصعدة بحياتنا، على كثير مجالات بحياتنا وظروف بحياتنا، مش بس حفلات الزفاف وإنما كل شيء، لكن بالذات هاي الحفلات اللي إحنا في بإمكاننا إن نوفر من خلالها، بإمكاننا أنه نعملها بشكل متواضع أو بحسب قدراتنا من غير ما نلاحق زي ما حكيت الترند. مهم كثير أنه ننوه ونتوقف عند هاي النقطة.
0: بدي أشكر نقطة مهمة. نعم. كمان بس معلش كمان جملة مهمة طبعاً. جزء أساسي من إدارة الميزانية هي التفكير في المخاطر المالية، بسموها نهو سيكونيم، أو أنه نطلع على المستقبل شو مخبينا المستقبل. صحيح. اللي ضامن دخله بكرة واللي ضامن صحته وعائلته وما يصيرش في عنده حالات غير متوقعة ماديا يدرك قراراته.
1: مهم.
0: فإحنا التزاماتنا الحالية راح تأثر على مستقبلنا أو مستقبل الحياة. شباب صبايا أزواج شاب صغار، نفكر في التخطيط وإدارة المخاطر وإدارة الميزانية حسب قد في دخل وقد في التزامات، وحسب هيك قرروا قد بدك عرسك تكون كبير.
1: مع هاي النصيحة الجوهرية والمهمة بدي أشكرك جزيل الشكر المدرب والمستشار لاقتصاد العائلي حسين خلايلي. شكرا لك. شكرا على كل هاي.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكني خامي،
5: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا.

0: تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.
2: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، وبآخر موضوع لحلقة اليوم هالجانب اللي رح نحكي عنه هو جانب أكثر اجتماعي، كونه في مؤخرا هيك انتقادات كثير عم بتكون على اللباس والمظهر الخارجي اللي عم تختاروا العرايس واللي عم بيختاروا المدعوات، خاصة في حفل عقد القران أو في الإكليل في الكنيسي. يعني هناك انتقاد نوعا ما بالفترة الأخيرة على اختيار اللباس لهاي المناسبة، كونها مناسبة دينية وإلها جانب وطابع خاص ومختلف، والمفروض أنه يكون اختيار اللباس بتناسب مع هاي المناسبة لحتى يعكس جمال الحدث ويحترم طبيعة المكان وثقافة المكان والمجتمع. عن هذا الموضوع معنا اليوم مستشارة أداب السلوك محاسن سعدي خمايسي. أهلين محاسن.
3: أهلين رجاء،
2: طمنينا عنك، كيف الحال؟
3: الحمد لله تمام، سعيد بهذا اللقاء.
2: الله يسعدك يا محاسن. يعني موضوع يطرح ونقاش حول هذا الموضوع، تعالي نحكي شوي عن بالأول شو فعلا هو اتيكيت اختيار اللباس في هاي المناسبة، وشو أبرز يعني الفروقات بينها؟
3: طلع كيف تفضلتي رجاء بداية أن كلمك المناسبتين هن مناسبات دينية، إنه في هنا طقس ديني، في هنا يعني بصير الرباط المقدس بين العروس والعريس، بيصبحوا زوجين.
2: نعم.
3: الفرق الوحيد انه الكتب الكتاب هو لا يلزمنا انه يكون كتب الكتاب يوم العرس، ممكن يكون قبل، يعني بين الخطبه وبين العرس تحديد اي موعد بناسب الطرفين، بينما الاكليل هو معناه انه هو بده يكون يوم العرس يوم الفرح. بما انه في اكليل وكل يوم العروس، فهو العروس بدها تكون مع فستان عروس بكل ما تحمله الكلمه من معنى. كتب الكتاب اللي بس بيكون طبعا مختلف، لانه عندك مدعوين، هقل بكون الاشي رسمي اكثر، فما فيش حاجه يكون هذا اللباس الفاخر اكثر.
2: مع أنه في مؤخراً عم بيكون اعتماد وكأنه على كتب الكتاب بذات اليوم بنفس اليوم كمان، بس غير ناهيك عن هذا الموضوع كمان عم بنعمل حفلة كبيرة لكتب الكتاب، حفلة فيها مدعوين، فيها توزيعات، فيها يعني تزيين، فيها يعني في تنسيق وترتيب ليوم خاص.
3: صح يعني هو احنا الاشياء سبحان الله كيف تفضلتي انه في كتير ناس عم تشكي من التبذير، من هذا اللي عم بيصير، من عدد المناسبات اللي عم بتكون، بس احنا كلنا مكملين بهاي يعني بهذا السياق، فيش حدا عم يعني عم بحاول يوقف العجله ويقول لا انه في شغلات عم بنعمل. بس احنا طلع يعني بنحكي ايش احنا بنقدر نقوله، يعني عرفنا احنا بشكل رسمي ايش هو كتب الكتاب، ما بمنعش انه يكون هو بنفس يوم العرس.
2: نعم.
3: لما يكون اذا كان بنفس يوم العرس، طبعا العروس بدها تكون بفستان العرس، بس اذا كان قبل بده يكون شيء مختلف شوي، بس كيف حكينا في هون طقس ديني، في عنا رجال دين موجودين، بدنا ناخذ احنا بعين الاعتبار وجود رجال الدين. وشفت انت كمان سمعت حكيتي عن اللباس والانتقادات اللي بتتوجه، يعني طبعا انا كمان هاي مقالات قراتها عن نداء من رجال دين.
2: نعم.
3: بالنسبه للاحتشام بهاي المناسبات، وبصراحه معهن حق يعني. اكيد
2: يعني بكل مناسبه يمكن محاسن في إلها طابع معين، شكل معين، المفروض يكون الاختيار كمان يتلائم مع هاي المناسبة. وكم الحر لما بنحكي عن مناسبة فيها يعني طابع ديني، جزء ديني من كل المناسبة هاي أصلاً، لحفل الزفاف أو الزواج. شو قواعد اختيار الملابس إن كان للعروس في هذا اليوم أو للمدعوين؟ يعني كيف لازم نختار الإطلالة المناسبة؟ هل في عنا عن جد معايير قواعد معينة نمشي حسبها؟
3: يعني عشان نطلع احنا من قصة الطقوس الدينية، بس اقول بالطقس الديني اذا كان كتب كتاب او انه اكليل، طبعا في ظروف، في قواعد اللي احنا بدنا نراعيها، اللي هو الاحتشام. بالذات انه يعني في عنا هون رجال الدين، والقواعد هي جدا بسيطه، انه طول الفستان اللي بنكون لابسينه يكون للركبه او اطول، ما يكونش لفوق الركبه، تغطيه الاكتاف، تغطيه منطقه النحر اعلى الصدر بسموها كمان ديكولتي. واذا صار يعني انه الفستان صعب انه يعني احنا نغطيه او هيك، يعني نستعين كمان بقطعه الشال اللي هي ممكن يعني كتير تحل لنا مشاكل. هاي من ناحية احتشام. إذا من ناحية قواعد اللباس، إذا إحنا كنا بالعرس سواء كتب الكتاب أو بالإكليل، يعني صار في هنا اللون الأبيض ومشتقاته هو حكر على العروس. طبعا هاي من وقت ما الملكة فيكتوريا لبست الفستان الأبيض ب 1840 صار هذا عرف عالمي. يعني هون كمان مفروض انه المدعوين، بما انه العروس رح تكون باللون الابيض وهذا لون حكر لإلها وهذا هو يومها المميز، فاتركوها هذا اللون، تعالوا نبعد احنا عن الابيض، انت يعني باي مناسبه ممكن نلبس ابيض بس مش بالعرس.
2: بتعرفي حكيتي عن عن الملوك وعن الملكات، كمان الملكات والاميرات تميزوا باختيار فساتين محتشمه، فساتين زفاف محتشمه، يعني كمان يعني ممكن انه فعلا نتمثل فيهن كونه يعني بيختاروا ملابس راقيه محتشمه بتحترم المناسبه. صحيح. والشخص
3: صحيح، في هون اناقه، في رقي، في احتشام اللي هو بيعبر عن احترام الذات واحترام الناس المحيطين فينا. اكيد معك.
2: طب ما حسن في يعني في بعض الكنائس او لدى بعض رجال الدين يعني في تشترط معايير معينه للاحتشام، وفي صار مواقف وكان في اللي رجال دين رفضوا انهم يقوموا بهذا الطقس الديني، وما يعني ما قبلوا انهم يعملوا المراسم كونه العروس كانت في لباس غير محتشم ولا يتلائم يعني مع المناسبه. كيف ممكن نتجنب الوقوع بهيك موقف يعني محرج خلينا نقول بسبب اللباس، وإيش ممكن نعمل بحال صار هيك؟
3: المضبوط، بصراحة أنا ولا مرة يعني إنه واجهتني هيك قصة، ما كنتش بعرف إنه يعني صار الإشي عن جد على أرض الواقع إنه يعني الشيخ أو رجل الدين رفض. بس بصراحة رجاء يعني أنا عن جد بفهم لما في عندك أنت هون القواعد هي واضحة، هي مش أشياء يعني سرية وإحنا بنعرفهاش، إحنا كل إنسان واعي عاقل فاهم إنه في هون قواعد لهاي الأماكن الدينية. فأنا يعني من البداية لازم أخذ هذا الإشي بعين الاعتبار احتراما لإلي، وحتى أنا أتفادى إنه أنا أنحط بموقف محرج. وطبعا إذا انحطيت بهذا الموقف حسب رأيي أنا بتوجب علي أني أنا أحترم، لأنه هذا الرجل هو رح يكون في بناتنا إحنا تواصل بصري، هو يعني مش رح يقدر من حاله أنه يتطلع علي، يتطلع على العروس أو على الأقرباء، وهذا الإشي عم بسبب له إحراج. وإحنا كيف بنعرف أنه أنت حر حر حر، ولكن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. فلما أنا هون مسيت وخدشت ويعني هاي القواعد، لا معناته أنا الحق علي وأنا يعني بتوجب علي أني أنا أتأسف أعذر وإنه أحاول أتفادى يعني هذا الخطأ، وإنه ممكن نستعين إحنا بشال بإيش اللي إحنا نغطي الأماكن المكشوف اللي يعني ما بتوجب علينا إنه نكشفها. طبعًا في عندك ناس كمان بالكنيسة بتفوت كمان بتغطي الرأس، يعني يعني بدل على خشوع وعلى يعني كتير احترام
2: قدسية المكان. طبعًا طبعًا. طب بدي أسألك عن نقطة محسن هيك سريعًا، منشوف كثير مؤخرًا وعم بيكون فيديوهات عن الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، كمان من قبل العروس وكمان من قبل المدعوات، إنه بمرحلة معينة بوقت معين من السهرة بمرحلة متقدمة بغيروا الحذاء أو بيشلحوا الحذاء الكعب. مقبول في لا. مجال الأداب السلوك؟
3: لا يعني صار انه عم بضحك لانه لا الاشي بالمره مش مقبول، يعني انا عشان هيك يمكن انا حكيت عن الحذاء لانه انا عم بسبق، بديش انه نوصل لهيك مرحله انه احنا نكون مع كل هاي الاناقه وكل هذا الفستان الفاخر وبتشوفي انه شلحت الحذاء الكعب وراحت مع اشي جدا جدا بسيط، لا بالمره مش مقبول. عشان هيك انا النصيحه اللي بقولها من البدايه يعني بس وانك انت تنتبهي وما تبخلي على هذا الحذاء انه يكون صحي ومريح، وبأسوأ الاحوال خلي معك كمان يكون بديل، خلي معنا كمان حذاء اللي احنا بنكون لابسينه من قبل ومتاكدين انه هو يعني مريح، والافضل افضل يعني

0: نصيحة كمان أنا بقولها، الحذاء اللي إحنا بدنا نرتديه بهاي المناسبة نكون مجربينه من قبل، يعني صعب شوي إنه إحنا ممكن ننغدر إنه نلبس حذاء لأول مرة بهيك
1: مناسبة. صحيح. لازم اختيار يكون جدا دقيق وناخذ بعين الاعتبار كل هاي التفاصيل لحتى ما نوصل لهيك مواقف محرجة. بدي أشكرك جزيل الشكر مستشارة أداب السلوك محاسن سعدي خميسي، شكرا لك يعني على هاي النصائح وهاي الإضاءات في هذا الموضوع، لأنها عادة أمور يعني ما بنتحدث فيها أو بنخجل نتحدث فيها ومهم نتوقف عندها. شكرا لك. شكرا
0: شكرا. وبالنهاية أنا بدي أقول أنه مبروك لكل اللي عم بتجوزوا، والله يكتر المناسبات الحلوة. وبس جملة أخيرة أنه بالنهاية بيبقى التفاهم والتراحم أهم من الفستان ومن الجزدان.
1: صحيح. من ضم صوتنا لصوتك محاسن، شكرا لإلك.
0: أهلا.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: يعني مهم نحكي في الختام أنه العرس بيبقى مناسبة للفرح و نجمع فيه الأحبة والأهل والأقارب ونعيش هاي اللحظات الحلوة مع بعض، لأنه جماله الحقيقي عن جد ما بنقاس بحجمه أو بتكلفته، بل بالناس اللي منحبها وبالفرحة اللي بداخلنا بهذا اليوم. فخلينا هيك نحرص كلنا على أنه تكون أفراحنا عنوان للبساطة، خاصة في ظل هاي الظروف، ومش كل الناس بتقدر توقف بهاي المتطلبات اللي عم بتكون والمبالغات اللي عم بتكون بأفراحنا. بدي أشكركم على حسن المتابعة مستمعاتنا ومستمعينا، بدي أشكر جميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة، في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعارين نصار، وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كناعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديد. يكونوا على السمع دائما.

0: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
8: المنتصف مع فرات نصار.

المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. تصاعد عمليات الهدم في البلدات العربية ودعوات الالتفاف حول صاحب منزل من جسر الزرقاء تعرض بيته للهدم. الشرطة تعتقل 3 مشتبه بهم بضلوع في جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجاء داخل صالون حلاقة في مدينة طمرة. لاعبة كرة المضرب ابنة مدينة حيفا رند نجار تحقق إنجازا كبيرا في مجالها، التفاصيل بعد قليل. إذن رند ستكون معنا في الاستوديو خلال برنامج المنتصف، وكما عودناكم أيضا نسلط الضوء على الخامات الشابة وبذور الخير في هذا المجتمع. لكن بداية نذهب إلى جسر الزرقاء، حيث وجهت جهات في القرية دعوات للالتفاف حول زاهي عماش الذي هدم منزله قبل أيام بالقرب من مدينة كفر قرع، وطالبوا بتقديم الدعم القانوني والمالي.

0: والمعنوي له، كما دعوا إلى تحرك عاجل لمواجهة سياسة هدم المنازل. ينضم إلينا زاهر عماش صاحب المنزل الذي تعرض للهدم. أهلا بك أخ زاهر.
1: أهلا، شو الأخبار؟ كيف الحال؟
0: أهلا بك. البيت وانت تم بناؤه وانتو عمليا مش ساكنين فيه؟
1: احنا لا، مش ساكنين فيه، قاعدين نجهز فيه. خيا
0: نعم.
1: نجهز فيه.
0: وانت تم بناء البيت؟
1: والله البيت اشترينا الأرض قبل 20 سنة وبنينا حوله قبل 12 سنة تقريبا. اشترينا الأرض يعني.
0: نعم. وعملتوا كل الأشياء اللازم من تراخيص و...
1: نعم عملنا والله كل شيء، كل إشي عملنا والله.
0: طيب شو اللي صار؟ كان في هناك إنذارات بالهدم؟
1: إنذارات والله ولا جونا ولا شيء. ثاني يوم جينا الصبح لقينا المنزل كلهم نازلينه، ولا أعطونا خبر ولا شيء. والله توترنا، ما أعطوناش خبر ولا شيء.
0: وإحنا قاعدين ما في محاكم يعني؟ أنتوا ما في محاكم؟
1: بلا، في، إحنا قاعدين نشتغل على التيك محاكم إنه نظبط يعني كل الإجراءات.
0: أخ زاهر لو تعطينا تفاصيل شو اللي صار، لأنه اللي بسمعونا مش عارفين القصة. تم هدم البيت هذا الأسبوع، أنت من جسر الزرقاء ساكن البيت يعني بنيتوه في منطقة كفر قرع، فجأة بيكون هدم، شو اللي صار؟ تفاصيل.
1: أجو الصبح ما عديت ولا البيت كله منزلينه هادمينه البيت، يعني متوقعناش إنه هيك يصير، يعني ما اعطوناش ولا انذار ولا ايات اي شيء
0: ابدا.
1: ولا
0: ما كان انذار ولا تحذير من المحكمه،
1: ولا تحذير ولا اي شيء، ولا ايات اي شيء، بكاش ولا ايات اي شيء. وانا عندنا محامي يعني للشغله هاي، انه تظبطات وهيك كل شيء يعني، بي كل شيء يعني واصل تشتيت يعني، وكل شيء مش ناقص اي شيء. بس احنا قاعدين نستنى على المحامي يعني انه يطلع لنا كل شيء يعني.
0: والجلسه الاخيره وين كانت بالمحكمه بما يتعلق بالبيت ووضعيته؟
1: 20 والمحامي تبعنا أجلها للمحكمة.
0: نعم.
1: أجلها.
0: وعمليا احنا بنحكي على بيت اللي هو كان مفروض يكون لكم شخص؟
1: والله لا احنا
0: قديش انتو كم عدد الفار الأسرة؟
1: 3 عائلات
0: يعني هن 3 طبقات كل عائلة طبقة
1: بالضبط. 3 طبقات.
0: وانتو يعني لما كان الهدم انتو ما كنتوا هناك؟ لأنه ما كنتوا تعرفوا اصلا؟
1: ولا اعطونا خبر ولا شيء، ولا بعطونا ورقه ولا اي شيء. يعني احنا تفاجئنا بالشيء، يعني مش منطقي هذا الشيء، مش منطقي. احنا مش انه مخالفين القانون ولا هذا، احنا كل شيء عندنا، كل الاجراءات معنا اوراق معنا كل شيء، مش بنين بالشارع، كل شيء موجود. بس هي اللي هي انا مش قادر استوعب شو اللي صار يعني.
0: شو ناويين تساووا بعد هالهدم، بعد هالعملية؟
1: ما عارف شو أقول لك والله. والله توترنا كثير يعني، تعبنا، راحوا وقمنا وحطينا، وأقول لك ما تعلمناش إيش إلا ما عشان نأسس حالنا ونبني. والله مش عندنا مكانات بالجسر، قلنا نشتري برا، مع الوقت نبني ونعمر ونصير من أحسن الناس، نبعد عن الحرام، نبعد عن كل شيء، نوفر حياتنا، نتوفق.
0: في كثير من مواطنين من جسر الزرقاء يعني ساكنين في منطقة وادي عارة.
1: ما بيش هناك فيها، ما بيش محلات، ما بيش محلات كلها يعني مشتشت الناس بالأجارات هنا وهنا، مش محلات. اشترينا يعني مع الوقت يعني فكرنا إنه ما نتوقعش إنه يصير معنا هذا الشيء. والله ما توقعنا إنه يصير معنا هذا الشيء، يعني فجأة الشيء، فجأة والله. راح كل مستقبلنا، والله ما تعلمنا أي شيء، والله ما تعلمنا أي شيء، بس عشان الناس تسألنا.
0: قديش الأضرار أخ زاهر؟ الأضرار كل الهدم واللي صار والتكاليف قديش تقدرها؟
1: والله كمعات 3 مليون. والله
0: 3 مليون شيكل،
1: والله 3 مليون، 4 مليون، 3
0: هيك
1: والله
0: راحت هيك.
1: والله راحت هيك كل شيء، مش ناقصها شيء. العمارة كل شيء فيها كهرباء، فيها مي، كل شيء مكسورة، كل شيء فيها عمارة. مش ناقصها اي شيء، كل شيء قاعده حولها نص ظلم. كل شيء فيها. واحنا والله كنا متأمنين بالمحامي انه يضبط لنا كل شيء، حتى المحامي ما اعطناش خبر، ما يعرفش، وليت ما يردش على التلفون، ما يردش. انه بيتسافر ساعه بيه هيك، مش بعتوش شيء، كيف الواحد يعرف

0: أخي نصرف ورات نصار.
1: يعني نستمع إلى ما يقول زاهر، خسائر تقدر ب3 مليون شيكل، إضافة إلى الأضرار النفسية، إضافة إلى هذا التعامل مع المواطن العربي. وهو يقول شيخ، يقول زاهر، فيش وين نسكن بجسر؟
0: والله أخي فرات نصار طلع يعني من التعارف. أنا أول إشي أعرفك على نفسي أو أعرف المستمعين، الشيخ حكيم هو إنسان معروف طبعا بعدة بلدات، أنا معلم للقرآن بعدة بلدات، ناشط اجتماعي وأيضا راقي شرعي، فدخلت بيوت كثيرة أستمع لآراء الناس كثيرا، أستمع لمشاكل الناس كثيرا. والأخ زاهر أنا أعرفه منذ الطفولة، أعرف الأخ زاهر، أعرف عائلته، أعرف أبوه، طبعا هم عائلة طيبين جدا وأهل الجسر الزرقاء هم طيبين جدا. طبعا أخ فرات نصار أنا أتابعك ورأيت كثيرا أنك زرت بلدتي قرية جسر الزرقاء كثيرا ورأيت الطيبة فيهم، ناس طيبين جدا لا يستحقون ما يجري معهم. نحن
1: طب شيخ، انت دعوت للالتفاف كيف؟
0: نعم،
1: كان هناك دعوة للالتفاف والمساندة، كيف يعني تريد ذلك ان يحصل؟
0: انا لما ساندت اخي ساندته من ناحية دينية، انا رأيت المنشور عند الاخ حسن شعلان الصحفي، فرأيت الحرقة اللي موجودة عند الاخ زاهر والاخ حسن شعلان، وانتظرت يومين أن أرى أحد من القياديين أن يقف لجانب هذا الأخ، لم أرى هذا
1: أبدا
0: الشيء.
1: لم يكن دعم
0: لم
1: قادة
0: يكن
1: المجتمع.
0: أي دعم يعني
1: ولا رئيس المجلس عندكم مراد عمال
0: ولا أحد ولا حدا. أنا رحت زرت الأخ زاهر امبارح في بيته، قابلته في بيته، يعني سمعته كلمات طيبة أن يهدأ ويتوكل على الله وأنه الله تعالى مش رح يتركه، يعني بكلمة طيبة. زرته واستمعت منه وأخذت منه الأراء وسألته هل من السلطات المحلية أو أعضاء كنيسة أو أحد الحركات الإسلامية حد وقف على جنبك؟ ما في أحد وقف على جنبه. فأنا توجهت من الفيديو اللي أنا نشرته، توجهت لمن أعرفهم من سلطات محلية، أيضا لي معارف من الأعضاء الكنيسة، توجهت إليهم، توجهت للحركات الإسلامية ورؤسائها أعرفهم طبعا بشكل شخصي، وتوجهت لعدة جمعيات يعني عموتوت مثل عمدين بيحد وأيضا الأجودة لسخيوتا إزراح، توجهت لهم وتكلمت معهم حتى الساعة الثانية ليلا، تكلمت معهم وردوا علي أن يقفوا لجانبي، ما في أحد وقف لجانب الأخ زاهر.
1: نعم شيخ حكيم، نريد أن نشكرك أول شيء على اللفتة، نشكرك على هذا التواصل ودعمك للزاهر والمواطنين. نذهب الآن إلى مراد عماش رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء. أهلا بك أستاذ مراد.
2: حياتي أخ فرات، أهلين بك
1: شيخ مراد. بعرفش إذا سمعت شو حكى الشيخ حكيم وقبله حكى زاهر عماش على الوضع وعلى هدم المنزل. زاهر يعني قام بالتركيز على قضية إنه فيش وين يسكن، فبالتالي كثير من أهالي جسر الزرقاء سكنين وشروا أراضي وبيوت في وادي عارة وتم الهدم الآن. الشيخ حكيم جربان يقول ما في دعم من قادة المجتمع لمثل ما يحصل أو ما حصل مع زاهر، تفضل تعقيبك.
2: أولا لم أستمع للمقابلة، ولكن موضوع هذا الهدم هو يعيدنا إلى المربع الأول وهو احتياجات الناس الكثيرة. نحن نؤمن أن هناك حاجة كبيرة لحل أزمة السكن في جسر الزرقاء وأيضا في جميع المجتمع العربي. الإشكاليات معروفة، قسم كبير منها موجود على طاولة الحكومة للمداولات. هذه الحالة نحن يعني أنا قمت بزيارة بالأمس، فقط بالأمس عرفت إنه الشاب الذي هدم بيته هو ابن قرية جسر الزرقاء، وقمت بزيارة لوالده في بيته في قرية جسر الزرقاء. تواصلنا مع العائلة، استمعنا إلى شكواهم، حيث أنهم تحدثوا عن هذا الحال إنه 18 سنة وهم يسكنون في بيت بجانب هذا البيت الذي هدم، وأن هناك ظلما قد وقع أنه لغاية الآن لم يحصلوا على تراخيص مناسبة، وقيل لهم أنه المحكمة أرجأت أمر الهدم، والأمر غير صحيح، يعني فحصنا الموضوع مع العائلة. لذلك ما علينا إلا أن نقوم بمساندة

0: العائلة بأقل ما يمكن من دعم وإيجاد حلول في مثل هذه الظروف. المجتمع كله يجب أن يتكاتف لإعانة هؤلاء الناس، لأن هذه أزمة حقيقية وتقلق الجميع، وأمر يتطلب من الجميع أن يتعاون وأن يساند العائلة وكل عائلة تم هدم منزلها، لأن الأمر ليس سهلا. نحن نعرف ذلك، نحاول بإمكانياتنا أن نساعد.
1: نعم.
0: هذا مطلب الساعة.
1: قضية النقص أيضا في كل ما يتعلق بالمسكن على الأقل في جزء الزرقاء، كيف تتعاملون مع هذا الشيخ مراد؟
0: يعني هناك بعض البيوت التي موجودة للإيجار، نحن نحاول المساعدة، يعني حتى على مستوى المجلس المحلي نحاول أن نساعد الناس بواسطة قسم الشؤون. يجب أن نذكر إنه المجلس المحلي يستعمل برنامج في قسم الشؤون ما يسمى بمساعدة بإيجار السكن مع وزارة البناء والإسكان والتأمين الوطني، فالعائلات المحتاجة تتوجه، هناك أعداد كبيرة من العائلات توجهت إلى قسم الشؤون في المجلس المحلي وحصلت على مساعدة من التأمين الوطني بواسطة الشؤون ومن وزارة الإسكان، يعني ما يسمى بسيوع بديوت. نحن نعمل كل طاقاتنا وجهودنا لأننا نعلم أن أبناء شعبنا بحاجة وهم يحتاجون كل دعم وكل مساندة ومساعدة. سنعمل كل ما بوسعنا لمساعدة هذه العائلة والعائلات التي توجد تحت هذا القط من الخطر من الهدم وغيره.
1: نعم. شيخ مراد عماش رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: تحياتي لكم. تحياتي.
1: نريد أن نخرج إلى فاصل، لكن قبل أن نخرج إلى هذا الفاصل نذكر بعد قليل ستكون معنا في استوديو المنتصف وعبر أثير الناس لاعبة كرة المضرب رند نجار من حيفا، والتي انطلقت من الملاعب المحلية إلى العالمية.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام.

0: عدنا إليكم من جديد. نذهب الآن إلى التطورات على الجبهة الشمالية، وخاصة ما كشف عنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل بتفجير نفق في جنوبي لبنان، وأيضا تعرض آلية لطبعا انفجار لم تتضح الصورة إن كان لغم أو مسيرة. طبعا كانت هذه المسيرة ضربت في هذه الآلية، وبالتالي الإعلام العبري يتحدث عن خرق لحزب الله في جنوب لبنان. حول هذه التطورات انضم إلينا الزميل عبد القادر عبد الحليم. أهلا عبد القادر.
1: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
0: يعني إسرائيل تقول خرق،
1: يعني التحقيق أولي على الأقل. الواضح أن آلية هندسية بمعنى جرافة أو حفار تابعة للجيش الإسرائيلي كانت قد تضررت الليلة الماضية أو الليلة بين الثلاثاء والأربعاء في جنوب لبنان، وهناك تحقيق لمعرفة إن كان ناجما عن تفجير أو عن بمعنى تفجير معد مسبق، وبالتالي قد لا يكون انتهاك هجومي من وجهة النظر الإسرائيلية، أو إن كان ناجما عن هجوم بمسيرة أو بلغم وضع مؤخرا وبالتالي كان يستهدف هذه الآلية عقب وقف إطلاق النار. بالتالي هناك تحقيق أولي، ننتظر أن نرى نتائج هذا التحقيق. وفرات ربما هذه الأحداث كانت معتادة قبل أسابيع، يعني كانت هناك هجمات يومية من قبل حزب الله بما في ذلك بالمسيرات، وعلى الرغم من أن الهجمات الأمريكية عادت في إيران، وأن اتفاق وقف إطلاق النار في إيران لم يكن يعني لم يعد ساريا بشكل كبير، ورغم معارضة حزب الله للاتفاق اللبناني الإسرائيلي ما يسمى باتفاق الإطار، إلا أننا رأينا أن هذه الهجمات تقريبا كانت توقفت طيلة الأيام الماضية. لم نرى عمليات من قبل حزب الله، لم يعلن حزب الله عن أي عمليات يومية، وحتى اللحظة أيضا لم يعلن عن هذه العملية إن كانت بالفعل عملية ناجمة عن هجوم معين بصورة مباشرة، رغم أن الجانب اللبناني تحدث عن قصف مدفعي في تلة علي الطاهر على سبيل المثال التي لا تزال محاصرة ولم يعني لم تتقدم نحو القوات الإسرائيلية ولم تستطع احتلالها. كانت بدأت عمليات قبل نحو شهر ثم توقفت مع وقف إطلاق النار، ولم تستمر هذه العمليات لمحاولة احتلال تلة علي الطاهر التي تقول إسرائيل إنها تضم بنى تحتية كبيرة جدا وعشرات المقاتلين من حزب الله، لكن القصف المدفعي كان موجودا في تلك النقطة، إضافة إلى عمليات النسف في كفر تبنيت والقنطرة وبعض النقاط الأخرى التي تخضع بالفعل للسيطرة الإسرائيلية. لكن حزب الله اختار في الفترة الماضية أن يبقي على هذه الحالة المتوترة من وقف إطلاق النار، فيها درجة معينة من وقف إطلاق النار، وبالتالي إن ذهب إلى استهداف آلية إسرائيلية فهذا يعني أن هناك تغير معين في تعامل حزب الله مع وقف إطلاق النار بصورته الحالية. وأشير أيضا فرات إلى جزئية مهمة، هناك جولة مفاوضات مقبلة يفترض أن تكون لبنانية إسرائيلية على مستوى أمني. أحد المسؤولين الإسرائيليين يوضح أنه من وجهة نظر إسرائيل، إسرائيل لن تقدم مزيدا من الانسحابات من المنطقة الأمنية، انسحبت حتى اللحظة فقط من زوتر الغربية، بقية النقاط كانت بالفعل لا تخضع لسيطرة إسرائيلية برية على الأرض. زوتر الغربية انسحب منها الجيش الإسرائيلي، دخلها بعض اللبنانيين بعض السكان بعد تفتيش وتدقيق، وبالتالي ما يقوله هذا المسؤول أن إسرائيل في المرحلة المقبلة وفق الاتفاق لن تنسحب من مزيد من النقاط، إنما سيكون على الجيش اللبناني أولا أن يدخل إلى نقاط غير خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أن يقوم بتدقيق تلك المناطق ويعني إبعاد حزب الله وأسلحة حزب الله عنها، ثم يكون على الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أن يقوم

0: تقدم انسحابا اضافيا من المناطق التي تخضع.
1: عبد القادر، هناك يعني انباء تقول بان وفد ايراني زار سوريا في الايام الاخيره، وهذا ياخذنا ايضا الى الملف الايراني والتطورات، وخاصه بعد لقاء نتنياهو ترامب امس، والذي خرج نتنياهو من هذا اللقاء وكانه هو المنتصر.
0: مبدئيا فيما يتعلق بملف سوريا وحزب الله وسوريا وإيران، يعني ما أعرفه من بعض المصادر التي قد تكون ذات مصداقية في الجانب السوري هو أن جل الحديث الآن يعني بين حزب الله وسوريا هو حديث عبر وسطاء. نبيه بر التقى وزير الخارجية السوري وبكل تأكيد نقل رسائل إلى حزب الله على سبيل المثال. الجانب الإيراني ليس في حديث لا مباشر ولا حتى غير مباشر مع سوريا وفق ما يرد، لكن هناك انفتاح على إمكانية الحديث بإطار إقليمي، بمعنى أن تكون سوريا جزءا من أي مفاوضات إقليمية. قد تنقل رسائل من قطر، قد تنقل رسائل من بعض الدول الخليجية، لكنها ليست في محور الحديث مع الجانب الإيراني. ما يتعلق بالرسائل التي تنقل إلى لبنان هي رسائل أولا ترسل تطمينات إلى أن الجانب السوري لن يتدخل عسكريا في لبنان، هذه مسألة مستبعدة، لكن الجانب السوري في ذات الوقت يدعم مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ألا تكون هناك جماعات، بمعنى لا يكون لحزب الله قدرة على مثلا أن يتخذ قرارا كالذي اتخذه عام 2013 حين اختار أن ينضم بعد سنتين تقريبا من التظاهرات في سوريا والثورة السورية، أن ينضم مثلا إلى عمليات عسكرية في الجانب السوري. هناك اتجاه نحو إرسال رسائل تقول نحن ننأى بنفسنا، لا نريد أن نكون جزءا من أي حلول أمنية وعسكرية رغم كل الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية، ونريد في المقابل رسائل إيجابية أيضا من حزب الله تقول أنه ينأى بنفسه عن الملف السوري وعن التدخل في الملف السوري. ما يتعلق بالشأن الإيراني، المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة تتعلق بصورة رئيسية فقط ومنحصرة، لا تتدخل لا في ملف نووي ولا في غيره، فقط في مضيق هرمز، وهي بشكل أساسي ليست بين إيران والولايات المتحدة إنما بين إيران وسلطنة عمان. هناك محاولة للتوصل إلى تفاهم معين يرضي الأمريكيين يتعلق بمضيق هرمز، وتصريحات نائب أو مستشار وزير الخارجية الإيراني لا يوضح أنه يعني تم التوصل إلى مثل هذا التفاهم حتى اللحظة، وحتى وجود يعني وقت قريب للتوصل إليه.
1: وضحت الصورة، شكرا لك على هذه المداخلة عبد القادر بحليم الزميل في راديو ناس. من جديد طبعا نريد أن نذهب بعد مرور عام على جريمة مقتل الشاب وائل سعيدي من قرية أم الغنم الذي قتل بإطلاق نار طائش أثناء وجوده قرب مخبز في القرية، إلا أن هذه الجريمة لا تزال حاضرة في تفاصيل حياة العائلة التي تعيش الوجع والفقدان وهذه المأساة، وكأنها وقعت أمس، لا يمكن تغيير ذلك. تنضم إلينا عناية سعيدي والدة الشاب المرحوم وائل سعيدي. أهلا أخت أم وائل.
2: أهلا بك خيا.
1: الله يرحمه وائل.
2: الله
1: يعني أعتقد أنت نشرتي من خلال الشبكات الاجتماعية وهذا المنشور يتجدد بكل ما يتعلق بالفقدان بالألم وبالحاصل إن كان ما حصل معكم وما يحصل في المجتمع العربي. نعم، شو الرسالة اللي كنت بدك تقدميها؟
2: الله يرحمك.
1: الله يرحمه وائل.
2: رسالة إني أترحم على وائل وتدعي له بالمغفرة، لأن الدعاء هو أغلى هدية تصل للميت.
1: نعم، واضح أن الموقف صعب أخت عناية بكل يعني ما يتعلق بالذي حصل، وما زلت أنت تقومين بالنشر. شو حبيت توصل للناس؟
2: الوجع ما بيروح، لكن الحمد لله على كل حال، الله يعطينا الصبر.
1: شو بتحكينا عن وائل؟
2: الابن حبيبي قلبي كان طيب وخلوق، غيابه كسرني. كثير طيب وائل، حياته ما أذى حدا، إنسان طيب وخلوق وقلبه أبيض، وكان بيحب يساعد الناس.
1: وطبعا الحديث عن رصاصة طائشة، والشرطة قالت بأنها اعتقلت من قام بهذه الجريمة.
2: كيف؟
1: الشرطة تقول بأنها اعتقلت من قام بهذه الجريمة، ولكن من الواضح بأن أي شيء لن يعني يقوم بترميم الحاصل.

0: مع العائلة مع الأسرة، وخاصة بعد هذا الفقدان وهذا المصاب الجلل؟
1: أي شو صعب. الله يرحمه. السلام عليكم.
0: الله يرحم وائل، نتمنى الأيام الجاية تمرق بأسهل عليكم. الله يرحمه، شكرا لك عناية سعادة.
1: إن شاء الله يسعدك.

0: أنقذ أطباء في مركز مئير الطبي حياة رجل من منطقة تشارون بعدما علقت إبرة نحلة في الحلق، ما تسبب بتورم خطير كاد يسد مجرى الهواء واستدعى إدخال العلاج والمراقبة. ينضم لنا دكتور محمد سمارة مشفى مئير، أهلا بك دكتور محمد.
1: يا أهلا مرحبا فيكم.
0: لو تحدثت عن التفاصيل دكتور محمد.
1: أنا كطبيب بشتغل بمستشفى مئير، توجه لإلنا للمستشفى مريض بجيل الستينات بشكوى أنه عنده وجع في البلع، كمان كان عنده تورم في الرقبة وكان عنده مشاكل شوي هيك بالتنفس. فأجا بعد ما حكينا أنه كرسته نحلة بتمه خلال ركوبه على الدراجة الهوائية. بعدها لما فحصناه شفنا أنه أول إشي فيه عنا الإبرة تبعية النحلة موجودة عنده في ثمه، وكمان بسبب أنه اشتكى على أوجاع في البلع عملنا له كمان زي منظار مشان نشوف المجرى التنفس، مشان كل الجليم الأدمين زي ما حكوها أنه نشلولتها. فلما بلشنا نفحصه شفنا أنه عنده زي تورمات انتفاخات في مجرى التنفس اللي كادت يعني أن تؤدي أنه المريض يختنق. بعد ما شلنا له الإبرة تبعية النحلة حطينا عنا بالمراقبة، أعطينا أدوية وخلينا تحت المراقبة لمدة أكثر من 24 ساعة. فحصنا كمان مرة شفنا أنه خلال العلاج وخلال الفحص ثاني يوم المريض صار أحسن وضعه، بطل عنده الانتفاخات، عملنا له كمان مرة منظار على أساس أنه نشوف المجرى التنفس أنه تمام. وبعدها توجه للبيت، وكمان هو حكى لنا أنه توجه للمستشفى شوي بوقت متأخر بسبب أنه استشار الشات جي بي تي، أنه الشات جي بي تي حكى له أنه ممكن أنك ما تتوجهش دغري للمستشفى. فنحن بنشدد على أنه إذا أي مريض صار عنده مثلا من كرسة نحلة أو أي كرسة معينة أنه يتوجه لفحص طبيب ما يسأل شات جي بي تي أو أي AI ثاني، لأنه ممكن الإشي يؤدي لمشاكل مزمنة، وممكن الإشي كمان يؤدي لاختناق المريض خاصة إذا المريض ممكن يكون عنده حساسية لإشي اللي هو ما بيعرف شو هو.
0: والحديث يعني عن ركوب دراجة هوائية، قديش مثل هاي الحالات ممكن تكون راكبي دراجات هوائية دراجات نارية؟
1: قديش خطرة؟ ما شفنا كثير هيك أشياء، بس هو بيركب دراجات هوائية من جيل صغير، بس إنه كان يتنفس عن طريق أنفه وثمه، فلما فتح ثمه فاتت النحلة وكرسته داخل ثمه. يعني هو حكالنا شاف النحلة لما طلعت من ثمه. فممكن يصير معي حدا مش بس مع دراجة هوائية،
0: ممكن تكون قاتلة دكتور محمد.
1: بالضبط، لأنه لو أنه توجه ممكن بالوقت الأنسب قبل ممكن ما كنا نشوف هذول الانتفاخات، وكنا ممكن ننطي علاج أبكر من ما هو أخذه متأخر، بس الحمد لله يعني صحته كانت تمام.
0: وعمليا بالفعل راكبي الدراجات الهوائية وإن كثار المستمعين ومجتمعنا العربي شو بتوصيهم خاصة بهاي الفترة يمكن في انتشار أكثر لكل الحشرات ليس فقط للنحل؟
1: طبعا الرياضة هي شيء منيح، يكملوا بالرياضة، بس أهم شيء يديروا بالهم إذا صار معهم زي هيك إشي إنه يحاولوا يتوجهوا لطبيب يفحصهم، يحكوا له شو صار معهم بالضبط، خاصة الناس اللي عندهم حساسية مثلا للنحل، لأنه في هيك ناس اللي عندهم حساسية للنحل وممكن كل إشي كثير قاتل. إشي ثاني صعب إن أحكي لك كيف إنه يقدر يمنعوه، لأنه مش دائما الواحد بيقدر يحذر كيف الإشي يصير معه. هنا واحد انه فتح ثمه وفتت نحلة، ممكن انه بطريقة ثانية تفوت نحلة او يكرسه بمطرح ثاني ممكن يعمل له اعراض، لانه الاشي مش بس اذا كرسته

0: نحلب امه ممكن يعني يصير عنده هذا الاعراض، لانه ممكن يجي عندنا مريض اللي قرصته نحلب مطرح ثاني بس انه بسبب انه عنده حساسيه للنحل فبصير عنده انتفاخات بعده اجزاء من جسمه. فدائما احنا بنحكي انه اذا صار اي شيء انه يستشيروا طبيب، انه يحكوا له انه صار معنا كذا وكذا وهو بيوجههم للفحص المناسب لهم.
1: طيب بتمنى السلامه للجميع، ونريد ان نشكرك على هذه المداخله.
0: شكرا لكم. ان شاء الله. العفو.
1: شكرا لك.
0: مع السلامه.
1: نريد ان نخرج الى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
7: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
8: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
9: هاي تقنية الفار خطورتها.
8: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وع السمع.
10: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
11: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

FM. المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. أكد رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أن اللجنة تلقت تفويضا رسميا من التجمع الوطني الديمقراطي بعد تفويض مماثل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير لمواصلة الجهود الرامية لتشكيل قائمة عربية ثلاثية مشتركة.
1: كنا نتمنى أن تتفق الأحزاب وتشكل القائمة الثلاثية لوحدها، ولكن لم يتوفقوا فألقوا هذا العبء الثقيل علينا. نحن في يوم السبت القادم سوف نلتقي مع الأحزاب الثلاثة. نحن نريد أن نستمع إلى رأي الأحزاب إلى توقعاتها، ماذا يريد كل حزب، ماذا يطلب كل حزب، كيف ينظر إلى القائمة كل حزب، ماذا حدث بينهم، ومن بعد ذلك سنباشر عملنا بتجربتنا وخبرتنا التي اكتسبناها في المرات الثلاث السابقة. نحن نحترم كل رأي ونستمع إلى كل رأي من هذه الآراء، ولكن لا شيء يلزمنا. لجنة الوفاق هي لجنة حرة وسوف تعمل من أجل تشكيل القائمة المشتركة. هي مهمة صعبة جدا، مهمة ثقيلة وكبيرة جدا.
0: من جانبه قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة أن حزبه قدم تنازلات كبيرة من أجل تشكيل القائمة المشتركة.
2: كان بناء قائمة مشتركة بأربع مركبات، حاولنا فعلنا كل ما نستطيع، قدمنا الكثير من التنازلات من أجل أن ننجز ذلك. لم نرى أن هذا الأمر ممكنا، توجهنا الآن إلى بناء القائمة الثلاثية، وأيضا قدمنا تنازلات كثيرة جدا في هذا المضمار ونحن مستمرون. الهدف واضح جدا ونحن نعمل من أجل أن نصل إلى هذا الهدف. طلب منا بشكل واضح من الإخوة في لجنة الوفاق ومن رئيس اللجنة، طلب بشكل واضح أن الأمور لا تجري على وسائل الإعلام ونحن سنحترم ذلك. لدينا ثقة كبيرة جدا في الإخوة في لجنة الوفاق وسنتعامل يعني بالأمور كما يعني ستتقدم. ليس صحيحا كان أن نصل حتى إلى هذا الوضع جميعا، نخسر وقت ثمين جدا، يعني الانتخابات أصبحت قريبة جدا. إحنا دورنا كحزب في هذه المرحلة أن نجد حلول لأي أزمة ولأي اختلاف ونعمل على جسر الهوة بين الجميع قدر المستطاع.
0: تحدث سامع أبو شحادة عن تقديم تنازلات في الوقت الذي التجمع في إذا يعني ذهب إلى الانتخابات لوحده لا يمر نسبة الحسم، وأيضا ما يحصل في الجبهة، وأيضا ما يحصل في القائمة العربية للتغيير، وما يحصل في الموحدة في الوقت الذي تنتهز الأحزاب الصهيونية هذه الفرصة، من كان حزب يائير غولان الديمقراطيين أو حزب يائير لبيد، يعني يقولون عندنا شخصيات عربية صوتوا لها الأحزاب، والأحزاب العربية الأربعة بتتقاتل. هذا بقول لك نسبة مش مارق نسبة الحسم كذا، فلان بيقول لك كذا. الوضع يعني هذا على جانب ما يقال، وهذا مش رأي الراديو، رأي الخاص بالحاصل، خاصة في ظل الاطلاع على الأمور. يعني حرب بين أحزاب أربعة والمواطن العربي يستنجد ويستغيث. أصدرت السلطات الإسرائيلية 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 100 دونم من أراضي قباطيا وعدد من قرى جنوبي جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية وشق طرق. وقال رئيس بلدية قباطيا بلال عساف لراديو ناس أن المشروع يمس بجميع سكان المنطقة ويهدد مصادر الرزق.
3: اخبارات بمصادرة 41 دنم من أراضي قباطية مثلي عرابة لغايات شق شوارع. حاليا ببن شيني بيشتغلوا في إقامة بؤرة تضمانية جديدة في منوعة قرب قباطية جنب المدرسة الأمريكية في شارع الالتفافة، وهم بتحدثوا أنه بدهم يربطوا الصرف مستوطنات اللي هي حتى المستوطنات القديمة اللي جنب منتزع حداد في بعضها. وهذا الشيء حقيقي يعني أراضي زراعية أو أراضي مزروعة بالزيتون، بدنا المزارعين من وصول أراضيهم، المنطقة أصبحت قطرة ما حدا بيقدر يصلها، المستوطنين على مدار الساعة متواجدين، ما بيهاجموا حاليا حدا، ولكن وجودهم بحد ذاته خطر وفي رعب للناس. فيش شيء بيساعد الفلسطيني غير إيقاف هاي الهجمة والغاء كافة هاي القرارات في مصادرة الأراضي وشق الشوارع وإنشاء المستوطنات، وتحديدا يعني في قباطي الشوارع اللي حاليا سيتم شقها بناء على الاختبارات اللي تم توزيعها بالأمس. انت بتتحدث عن منطقة نصف اقتصاد قباطي من مصانع حجر، من كسارات، من مقالق حجر، من مصانع اسفلت، من مصانع بلاط شوارع موجودة في المنطقة هذيك.
0: والآن نريد أن نذهب

0: إلى مبادرات تحصل في المجتمع لتوصل أطفال مرضى السرطان المشاركة في مخيم صيفي خاص تنظم جمعية أشواق الربيع، وذلك ضمن برنامج يجمع بين الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي. ينضم إلينا عدنان عطلة جمعية أشواق الربيع. أهلا بك أخ عدنان.
1: أهلا فيك أستاذ فرات، أنت وجميع المستمعين.
0: مبادرة مهمة بالأساس لأطفال مرضى السرطان.
1: طبعا مرضى السرطان هي شريحة من المجتمع اللي دائما بحاجة لدعم نفسي واجتماعي وتربوي مستمر. مبادرات اللي احنا بنكون فيها من أكثر 10 سنين، الجمعية اللي قامت على أساس دعم لأولاد المرضى بالسرطان وأهليهم، هاي المبادرات هي بتهدف لتجميع أكبر عدد ممكن من الأولاد اللي مرقوا التجربة في أيام ترفيهية في مخيمات أو في رحلات، اللي من خلالها الأولاد بتعرفوا على بعض، الأولاد بيحكوا قصصهم لبعض، الأولاد بيحكوا تجاربهم لبعض، وبعززوا الثقة بالنفس من خلال تجاربهم والمشاريع العلاجية اللي مرقوا.
0: عمليا مثل هذه المشاريع هل تلقى دعم أيضا من السلطات المحلية، ولا فقط جمعية تقوم بالمبادرة دون دعم من سلطات محلية؟
1: يعني أستاذ فرات، سؤالك هيك في القميم، إحنا ياريت إحنا السلطات المحلية يكون إلها دور في هاي النشاطات. طبعا بعض السلطات المحلية يعني اللي عم تساعد، أما إحنا كجمعية طبعا جمعية داعمية بتهتم في الأولاد، ومن خلال التبرعات اللي بنحصل عليها من قبل سلطات محلية قليلة، رجال أعمال، مؤسسات وشركات. طبعا احنا ما بنقدر نغطي كل النشاطات وكل الفعاليات اللي الاولاد بحاجه لها. احنا يعني استاذ فرات تقريبا في عنا من 120 ل 140 ولد في المجتمع العربي كل سنه، هاي غير الحالات اللي هي متراكمه لورا.
0: ومنين التمويل؟
1: التمويل احنا في كتير مدارس اللي بتساهم، عنا مشروعنا الكبير احنا استاذ فرات اللي هو المدرسه تساهم في تحقيق اطفال مرضى بالسرطان. عنا كتير محاضرات تربويه احنا بنكون فيها في المدارس، كتير مدارس في المجتمع العربي عم تسمعنا النشاطات اللي احنا بنكون فيها وعم تحقق وعم تطلب منا نتوجه للمدارس، بنقدم محاضرات توعية على المرض، بعد المحاضرات بيكون في حملة تبرعات هدفها تحقيق أحلام أولاد مرضى بالسرطان. هذا الشق الأولاني. الشق الثاني اللي احنا كمان صرنا سنتين ثلاثة عم نشتغل فيه، في عنا برامج جيفن وبرامج تحديات اللي هي برامج كمان في المدارس اللي كمان هدفها أو الريع بتاعها بروح للأولاد المرضى بالسرطان بشكل.
0: وعمليا شو الخطوات القادمة من ناحيتكم من أجل ربما إسعاد أكثر عدد من الأطفال انضمام ونتصلوا لكل الأطفال؟
1: أول شيء احنا بنحب نشكر راديو الناس، الراديو اللي هي كمان مؤسسة تربوية بتهتم في شرائح مختلفة من المجتمع وخاصة أولاد مرضى السرطان. حاليا احنا عم نبني خططنا للسنة الجاي اللي من خلالها احنا عم نشرح للمدارس ونبعث للمدارس برامج جيفن اللي عنا اللي كمان مرة الريع تاعها رايح لدعم أولاد مرضى بالسرطان، وعن المحاضرات التوعوية اللي احنا بنكون فيها. وكمان من خلال راديو الناس احنا بنتوجه للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأشخاص العاديين إن ممكن يساهموا في دعم هاي الشريحة. كل ما كان دعم أكتر كل ما قدمنا خدمات أكتر. جمعية احنا تقريبا 23 مشروع كبير، مشروعنا التربوي الكبير او مشروع العلاجي اللي هو رحله الاحلام اللي هي بشهر 10 واللي احنا طبعا بلشنا فيها، الرحله اللي بتكون عاده لخارج البلاد لامريكا او لتركيا او لجورجيا او قبرص اللي بشارك فيها عشرات اولاد مرضى بالسرطان من كل البلاد. عندنا طبعا رحلات للامهات، كمان الام هي الشخص اللي بيتعب مع هالولد كل هالسنين كمان بحاجه لاسبوع من النقاهه، اللي بيسافروا كمان بريد البلاد مع مستشاره او معالجه نفسيه اللي بترافقهم هيك حتى يروحوا في طاقات جديده ويستمروا مع اولادهم المرضى. في عنا كتبنا واصداراتنا اللي اشتغلنا فيها، والسنه في عنا سنه الابحاث، كان في عنا نشر لأبحاث اللي قمنا في دراسات حوالين موضوعين اللي هي جودة حياة الولاد مرضى بالسرطان مقارنة مع منظمة الصحة العالمية، وفي عنا بحث تاني اللي قمنا فيه عن المحاضرات التربوية اللي احنا نقوم فيها اللي صرنا 10 سنين نشتغل فيها. كمان كان في دراسة أهمية هاي المحاضرات ودورها في البرامج التوعوية في المدارس وخاصة لطلابنا بشكل عام.
0: وعمليا إذا تحدثنا عن دعم رجال الأعمال، دور رجال الأعمال العرب في الدعم والخدمة؟
1: رجل

0: الأعمال طبعا إحنا أول ما بلشنا الجمعية كثير من رجال الأعمال اللي ساهموا فيها، وطبعا رجال الأعمال في عندنا كثير مؤسسات أو كثير شرائح اللي بيدعموها. وأستاذ مرات أنت بتعرف كديش مجتمعنا يعني وكديش خط الفقر وكديش إحنا عاملين حالات اقتصادية صعبة، عشان هيك رجال الأعمال يعني ممكن يدعموا، بس كمان عندهم كثير محلات تانية. بس الدعم الكبير اللي احنا ممكن نحصل عليه هو المدارس والسلطات المحلية، عشان من هون احنا بنتوجه لمدير المدارس في المجتمع العربي، لمركزي التربية الاجتماعية، مركزي التداخل الاجتماعي. احنا عندنا محاضراتنا، عندنا برامجنا، عندنا كثير شغلات اللي كمان المدارس ممكن يكون عندهم بصمة فيها، اللي ممكن يدعموا الأولاد مرضى السرطان من خلال الجمعية، واللي ممكن يساهموا. ومن خلال هاي الشغلات احنا اكيد راح نقدم خدمات أكثر ونسعد أولاد أكثر.
1: ونحن سنتابع سندعم، ويعني دائما يمكن طبعا غير متأخر أنك أنت دائما تحصل على الدعم كامل من المدارس والسلطات المحلية وأيضا رجال الأعمال. وبدي أشكرك وبالتوفيق لكم.
0: كمان بدنا نشكرك، بس كمان في هيك طالبة كمان متطوعة لمركز التجربة معنا، وكمان هي متطوعة من سنين معنا، إذا في إمكانية تشارك الحدث معك
1: الآن يعني معنا.
0: يلا
1: تفضلي.
2: مرحبا.
1: أهلا، شو اسمك؟
2: سلين.
1: سلين، قديش عمرك سلين؟
2: تولين.
1: تولين،
2: أيوة.
1: قديش
2: عمرك؟ 15
1: سنة. نعم، شو حبيت تشاركينا؟
2: بس حبيت أحكي عن الهدف في الجمعية، وكيف إنه إحنا هنا منحب نهتم في الطفل من جميع النواحي، وأنه خاصة نفسيته، ومش هنخفف عليه كل إشي من خلال هاي المخيمات والفعاليات اللي إحنا عم نعملها، لأنه يتعرف على ناس جديدة ويحس أنه مش لحاله. وأنا كبنت اللي هي عاشت التجربة وعم بروح هاي المخيمات وهي الرحلات خارج البلاد، لإشي كتير ساعدني صراحة ونفسيته حسن لي، وروحت كتير على البيت مع طاقات اللي هي إيجابية.
1: طيب، نتمنى لكم التوفيق. نشكرك ونشكر عدنان عطلة. شكرا لكم.
0: شكرا
1: لكم، شكرا للجميع على هذه المبادرة. والآن إلى الرياضة.

0: وفي الرياضة طبعا سنكون مع موضوع كرة المضرب التنس وأيضا بكل ما يتعلق بالخامات الرياضية الشابة في مجتمعنا العربي. ومعنا في الاستوديو خامة ويعني بالفعل نجاح رياضي خاصة في كرة المضرب. وهذا الإنجاز الرياضي مجتمعنا العربي لعبت كرة المضرب لعبت التنس ابنة مدينة حيفا راند نجار تحصل على منحة تعليمية في جامعة ديرلاند نيو أورلينز في الولايات المتحدة وتتضمن المنحة تعليم أكاديمي وأيضا تدريب لرياضة التنس التي تمارسها منذ 15 عاما وتعتبر من الخمسة الأوائل في إسرائيل ضمن هذه الفئة العمرية. أهلا راند.
1: مرحبا.
0: كل شيء حكيته صح؟
1: صح.
0: ممتاز. طيب أنت عمليا بتمارس رياضة التنس لكرة المضرب من 15 سنة.
1: صح.
0: احكي لنا كيف بلش الاشي معك.
1: صراحة أنا بالأول ما كنتش بدي أفوت تنس. بجيل 6 سنين أبوي أخدني وبديت بالإشي كهواية يعني يومين بالجمعة. صرت مع الوقت أحب أكتر الموضوع. كنت عن جد أحب أروح التمرين أتمرن أعطي من حالي لهذا الإشي وبس يعني البداية كانت إنه هاي هواي بالنسبة إلي.
0: شو البطولات اللي حصلت عليها والألقاب خلال هاي السيرورة اللي بنحكي عنها 15 سنة؟
1: بجيل تقريبا 10 سنين صرت أروح على مباريات اللي هي دولية بالدولة موجودة عنا. تقريبا من جيل 10 سنين لجيل 16 كل وقت كنت بأول 5 بالدولة محلات أولى وكمان مش بس مباريات دولية كنت أطلع لبريت البلاد طلعت على إيطاليا كمان هناك كانت تجربة كتير حلوة وكمان الإشي إنه طلعت لحالي
0: جميل. بما يتعلق بالمنحة كيف حصلت على المنحة؟ لي منحة تعليمية في الولايات المتحدة وأيضا لممارسة الرياضة والتدريب بقى.

0: لرياضة كرة المضرب التنس.
1: مزبوط، الولايات المتحدة كتير بدوروا على ناس رياضيين اللي بيشوفوا فيهن انه هن بيقدروا يعطوهن هاي المنحة. كمان الاشي مش بس بتطلع على الناحية الرياضية، كمان بتطلع على الناحية التعليمية. طبعا انا تعلمت بالكلية الارثوذكسية بحيفا وبالابتدائية بمار يوحنا. كل وقت كنت احافظ على احاول اجيب علامات عالية اللي الاشي يقدر يساعدني انه انا انقبل لجامعة برة البلاد. وكمان بعد ما خلصت مدرسي أنا فتت أتعلم جامعة حيفا، اللي هذا الإشي كمان ساعدني إنه أقدر أنقبل لبرا.
0: وإيش الموضوع اللي راح تتعلميه؟
1: برة البلاد صراحة هناك بأمريكا أول سنة بتعلموا عام، وبعدين أنت بتقرر شو بدك تتعلم.
0: في براسك إشي ولا بعدك؟
1: الصراحة أنا بحب المحاماة بس بعد يعني.
0: وبالنسبة للتنس وين رايحة مع الموضوع؟ شو الحلم بالنسبة لك بما انك رايحة على المنصات مزبوط اللي هي عالمية؟
1: الحلم بالنسبة لي هو انه اول اشي هدلول الاربع سنين رح اكون فيهن بالولايات المتحدة اطور حالي من ناحية ثقة بالنفس اكتر، لانه هناك تقريبا كل اخر اسبوع منروح منلعب مباريات يعني ضد جامعات تانية. وحلمي الصراحة أنه أكون يعني توب 100 بالعالم، تعال نقول هو حلم كتير كبير بس أنه
0: ممكن برأيك فيه. بالذات رياضة التنس لرياضة صعبة، بدها كثير مجهود
1: بدها
0: واستثمار مالي. مزبوط. كمان
1: مزبوط، الإشي بتعلق مش بس يعني تعال نقول فيي أنا
0: كرياضة،
1: الإشي كمان بده استثمار مالي كتير كبير. هي تعتبر من الرياضيات اللي تعال نقول التقل هو كله على اللعيب نفسه. طبعا بشي مرحلة الإنسان يعني اللعيب حاجة لدعم مادي، وكمان الإشي نفساني كمان بصير بشي مرحلة، لأنه تعال نقول بالتوب 100 توب 200 الإشي يعني اللي بيفرق بين لعيبة موجودين 150 بالعالم تعال نقول وبين أول هو الإشي أكتر نفساني، كيف أنت بتتعامل مع النقط المهمة بقلب اللعب
0: خلال المباراة.
1: مزبوط كل هاي الشيء.
0: وإذا تحدثنا عن وين بتتدربي، مين المدرب، مين اللي دعمك غير الأهل؟ طبعا بطبيعة الحال الأهل دائما لهم دور.
1: أكيد المدرب بديع كركبي، بديع المدرب تبعي من جيل 6 سنين. بالأول أنا بديت أتمرن بمركز التنس، بس بشي مرحلة أنت بحاجة ل المركز صعب كتير يعني يكبرك بشي مرحلة، لما توصل لجيل 16-17 الاشي بصير كتير صعب. فكملت مع بديع بريت المركز، وتمارين كمان فردانية، كمان تمارين مع فرق.
0: شو رسالتك لبنات وشباب جيلك اليوم؟ انت 21 سنة زيادة.
1: مزبوط.
0: شو رسالتك لجيل مجتمعنا العربي؟
1: أول إشي بدي أقول لكل اللي عم بسمعونا، كل حدا عنده حلم يمشي وراه، وبالذات إذا الإشي يعني حتى لو في صعوبات، الصعوبات هي جزء من هاي الطريق، بس بالآخر الطريق تستاهل النتيجة اللي بالآخر الإنسان إذا بآمن على الآخر بالإشي إنه رح يوصله.
0: واليوم بدي أسألك كم تمرين بالأسبوع؟
1: كل يوم.
0: رياضة صعبة اللي فيها كمان إصابات.
1: مزبوط، في مرات مرتين باليوم. ليش كمان مش بس تمارين تنس، كمان تمارين
0: في غرفة لياقة البدنية.
1: مزبوط.
0: طيب يعني ممكن بعد كم سنة ترجع كمان مرة على الاستوديو وتقولي لنا أنا بالتوب 100
1: إن شاء الله.
0: طيب متأمل ذلك. لاعبة كرة المضرب، ابنة مدينة حيفا، ابنة المجتمع العربي، رند نجار، بالتوفيق بالنجاح لك.
1: شكرا.
0: شكرا لك. هاي نديع لك الغنى ويراند، ولكل شاب وشابة طموحين في مجتمعنا العربي. وانتو ايضا كمان اذا عندكم اي موهبة خاصة تصل لاستوديوهات الناس، المنصة مفتوحة لكم دائما وابدا. بهذا نكون وصلنا لختام المنتصف، في الاعداد والتحرير عزمي دريني، في الانتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الهندسة الاذاعية محمد علي ابو ليل، في الديجيتال عرين نصار والجواد العمري، وفي تطبيق ناس محمد خطيب. اطيب التحيات والى اللقاء.

0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989. إيروكا
1: يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
0: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم بعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي رجل في الخمسينيات مصرعه إثر تعرضه للدعس على شارع رقم 4 قرب مفترق يفني، واضطر طواقم الإسعاف لإعلان وفاته في المكان. هذا وأغلقت الشرطة مقاطع من شارعي 20 و4 باتجاه الجنوب، وحولت حركة المرور والسير إلى شارعي 431 و42. أكد رئيس لجنة الوفاق الوطني الأستاذ محمد علي طه أن اللجنة تلقت تفويضا رسميا من التجمع الوطني الديمقراطي بعد تفويض مماثل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية لتغيير لمواصلة جهود تشكيل قائمة عربية ثلاثية مشتركة. وقال طه في حديث لراديو الناس إن اللجنة ستجتمع نهاية الأسبوع مع مندوبي الأحزاب قبل بلورة مقترحها النهائي. من جانبه قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي في حديث لراديو الناس إن حزبه قدم تنازلات كبيرة من أجل تشكيل القائمة المشتركة، مجددا ثقته بلجنة الوفاق الوطني ودعمه لجهودها الرامية إلى تشكيل القائمة الثلاثية. قالت الشرطة إنها اعتقلت 3 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجة داخل صالون حلاقة في مدينة طمرة في 7 من الشهر الجاري. وأضافت أن الاعتقالات جاءت في ختام تحقيق سري، فيما مددت المحكمة توقيفهم حتى 4 من آب المقبل. قالت الشرطة إنها ضبطت قاذفا من طراز ماتادور يشتبه بأنه سرق من الجيش الإسرائيلي ومسدسا في مدينة قلنسوة، واعتقلت مشتبهين، فيما ضبطت في كفر قاسم بندقية من طراز M16 ومسدسات وقنبلة وذخيرة، واعتقلت 3 أفراد من عائلة واحدة. أحبطت الشرطة محاولة تهريب نحو 70 كيلوغراما من مادة يشتبه بأنها مخدر الحشيش قرب السياج الحدودي في منطقة كفار روبين في الأغوار، واعتقلت 3 مشتبهين من مدينة رهط، وقدمت النيابة تصريحات مدع ضدهم تمهيدا لتقديم لوائح اتهام. اندلع حريق كبير في منطقة أعشاب في حي نوف كينارت في مدينة صفد، ما دفع الشرطة إلى إخلاء الصف الأول من المنازل المجاورة، فيما أصيب عدد من السكان بحالات اختناق طفيفة، وتعمل 6 طواقم إطفاء على محاصرة النيران. في وقت سابق أنقذت طواقم الإطفاء 4 أشخاص إثر حريق كبير اندلع فجر اليوم في مستودع بمدينة حيفا قبل أن تمتد النيران إلى مبنيين سكنيين مجاورين. تجري الشرطة تمرينا واسعا للاستعداد لحالات الطوارئ في مناطق الشمال والمركز، يشمل محاكاة حوادث أمنية ومدنية متعددة الساحات. ومن المتوقع أن تشهد الطرق حركة مكثفة لقوات الطوارئ مع احتمال إغلاق مقاطع محددة وتغيير ترتيبات السير وفق بيان الشرطة. حذرت الشرطة من رسائل احتيالية تنتحل صفتها ومركز مخالفات السير وتطالب بدفع غرامات عبر روابط إلكترونية. وأكدت في بيان أن الرسائل تهدف إلى سرقة المعلومات الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان، داعية إلى حذفها وعدم فتح الروابط المرفقة بها. أعلن الجيش الإسرائيلي تضرر آلية هندسية تابعة له في جنوبي لبنان، متهما حزب الله بالمسؤولية عن الحادث ومعلنا عزمه الرد على ما وصفه بخرق وقف إطلاق النار. هذا ويفحص الجيش ما إذا كانت الآلية أصيبت بمسيرة مفخخة أو بعبوة ناسفة أم نتيجة خلل تقني. هذا وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وبرية على مواقع في جنوبي لبنان، بينها منطقة جبل علي الطاهر، مدعيا أنها استهدفت تحركات مشبوهة في مناطق خاضعة لسيطرته العملياتية. وفي وقت سابق ادعى الجيش الإسرائيلي تدمير نفق بطول نحو 55 مترا قال إنه استخدم مقرا لحزب الله في بلدة حداثة جنوبي لبنان. وأضاف أن النفق شيد أسفل مصنع لمواد البناء وعلى بعد نحو 300 متر من مبنى تابع لقوات اليونيفيل، وعثر في محيطه على فتحة وعشرات الوسائل القتالية وفق قول الجيش. أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 شخصا وإصابة 32 آخرين في غارات نفذتها القوات الأمريكية والسعودية على عدد من مقراته، وقال إن الضربات ألحقت أضرارا متفاوتة بمبان ومركبات ومعدات عسكرية. هذا وألغي اللقاء المقرر لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في السعودية على خلفية التوتر بين البلدين والغارات الأمريكية والسعودية. في الرياضة، أعلن النجم البرازيلي نيمار اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرازيل بعد مسيرة خاض خلالها 130 مباراة وسجل 80 هدفا وصنع 59. وقال نيمار إنه صنع تاريخا مع المنتخب بعدما أصبح هدفه التاريخي متجاوزا الأسطورة بيلي. الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في مختلف المناطق. مع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا. هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر تبدأ الجمعة وتبلغ ذروتها السبت والأحد. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرامية.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي.

0: قاعدة على ألمانيا.
1: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
2: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
3: نظم
2: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
4: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب.
3: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM كونسرت مع عليا سمرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله ده الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم ما تفاصيل. قال الجيش الإيصالي إن حزب الله هو المسؤول عن إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية تابعة له في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان دون وقوع إصابات. واعتبر الجيش الإيصالي الحادثة خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، كما شن غارات جوية وبرية على مواقع في المنطقة مدعيا أنها استهدفت تحركات مشبوهة. هذا ولم يصدر حتى اللحظة بيان من حزب الله يؤكد أو ينفي المزاعم الإسرائيلية. وفي وقت سابق قال أو في وقت سابق ادعى الجيش الإسرائيلي تدمير نفق بطول 55 مترا في بلدة حداثة جنوبية لبنان، قال إنه استخدم كمقر لحزب الله، وأضاف أن النفق أقيم أسفل مصنع لمواد البناء وعثر في محيطه على فتحة وعشرات الوسائل القتالية. في سياق متصل قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل لن تنسحب حاليا من مناطق إضافية في جنوبي لبنان، ولا يوجد تقدم في توسيع المناطق التجريبية، وذلك قبيل جولة محادثات مرتقبة في روما بين الرابع والسادس من آب. وأضاف المسؤولون في حديث نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الخلاف الأساسي يتمحور حول مطالبة إسرائيل بحرية التحرك الأمني في المناطق التي تنسحب منها، وهو شرط يرفضه لبنان. أعلن الحشد الشعبي في العراق مقتل 20 شخصا وإصابة 32 آخرين في غارات أمريكية وسعودية استهدفت عددا من مقراته وألحقت أضرارا بمبان ومركبات ومعدات عسكرية. وألغي اللقاء المقرر لرئيس الحكومة العراقية في السعودية على خلفية التوتر بين البلدين والغارات الأخيرة. قدمت النيابة لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي خدم في وحدة عسكرية سرية بتهم التواصل مع عميل أجنبي ومحاولة نقل معلومات لمصلحة العدو، كما جاء في بيان النيابة. ووفق التحقيق تواصل المتهم مع شخص عرف نفسه بأنه عنصر استخبارات إيراني. أصدرت السلطات الإسرائيلية 4 أوامر عسكرية لوضع اليد على أكثر من 100 دنم من أراضي قباطي وقرى جنوب جنين بذريعة شق طرق واستخدامها لأغراض عسكرية. وقال رئيس بلدية قباطي إن المشروع يهدد أراضي السكان ومصادر رزقهم. أكد رئيس لجنة الوفاق الوطنية الأستاذ محمد علي طه تلقي اللجنة تفويضا من التجمع والجبهة والعربية للتغيير لمواصلة جهود تشكيل قائمة عربية ثلاثية.

وقال إن اللجنة ستجتمع نهاية الأسبوع مع مندوبي الأحزاب قبل بلورة مقترحها النهائي. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجة داخل صالون حلاقة في طمرة، ومددت المحكمة توقيفهم حتى 4 من آب المقبل. ضبطت الشرطة قاذفا من طراز ماتادور ومسدسا في قلنسوة واعتقلت مشتبهين، كما ضبطت في كفر قاسم بندقية ومسدسات وقنبلة وذخيرة واعتقلت 3 أفراد من عائلة واحدة. في حادثة أخرى أحبطت الشرطة محاولة تهريب نحو 70 كيلوغراما من مادة يشتبه بأنها الحشيش قرب السياج الحدودي في منطقة كفار بين، واعتقلت 3 مشتبهين من الجنوب تمهيدا لتقديم لوائح اتهام بحقهم. حذرت هيئة السايبر الإسرائيلية من موقع مزيف ينتحل صفة بريد إسرائيل ويسرق البيانات الشخصية ومعلومات بطاقات الائتمان لحظة كتابتها. في وقت سابق حذرت الشرطة من رسائل احتيالية تنتحل صفتها وصفة مركز مخالفات السير وتطلب دفع غرامات عبر روابط إلكترونية، ودعت الشرطة إلى حذفها وعدم فتح الروابط. لقي رجل في 50 من عمره مصرعه إثر تعرضه للدعس على شارع 4 قرب مفترق يفني، فيما أغلقت الشرطة في أعقاب الحادث مقاطع من شارعي 20 و4 باتجاه الجنوب، وحولت حركة السير إلى شارعي 431 و42 في ذات المنطقة. في الرياضة أعلن النجم البرازيلي نيمار اعتزاله اللاعب الدولي بعد 130 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها 80 هدفا وصنع 59 ليغادر بصفته الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل. الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في مختلف المناطق، مع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا. هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر تبدأ يوم الجمعة وتبلغ ذروتها السبت والأحد. ختام النشرة بعد قليل، برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري، كونوا بخير.

0: تقريبا دقيقة. السنة والأرثوذكسية، هل فكرتم بأصل كلمتي السنة والأرثوذكسية والترابط الدلالي بينهما؟ ظهر في الأديان السماوية تيار يحرص على نقاء الإيمان والمعتقد وصون التعاليم الأولى من أي تأويل يحيد عن الطريق المستقيم. فكان أهل السنة في الإسلام والأرثوذكس في المسيحية واليهود الأرثوذكس في اليهودية. وفي الإسلام معنى قولنا هو من أهل السنة، أي من أهل الطريقة المحمودة، والسنة في اللغة هي الطريقة والطريق الذي سنه أوائل الناس فصار مسلكاً لمن بعدهم. أما الأرثوذكسية فهي مكونة من كلمتين من أصل يوناني وهما أرثوس وتعني مستقيم أو صحيح، ودوكسا وهي رأي وعقيدة، وتعطي الكلمتان معاً معنى صحيح أو مستقيم العقيدة. وهكذا يعرف أتباع الكنائس المسيحية الشرقية اليونانية أنفسهم. أما اليهودية الأرثوذكسية فهي فرقة دينية حديثة ظهرت في القرن التاسع عشر، وعندما يقولون في إسرائيل يهودي متدين متزمت حريدي، فالمقصود يهودي أرثوذكسي متمسك بالشريعة اليهودية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: استمعوا إلى برامج راديو الناس عبر موقعنا الإلكتروني nasradio.fm.
3: أنتم تستمعون إلى فادي.
4: شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة.
3: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء. مساء الخير عليكم جميعا المستمعات والمستمعين، واهلا وسهلا ومرحبا. يلا اجينا لنبدا مشوارنا واستراحتنا، استراحه منتصف النهار الممتدي للخمسي على هوا راديو الناس وحركه سير. اهلا وسهلا، تحيه لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، كل السائقين والسائقات، كل العاملين والعاملات اللي حاليا عم بتركوا هيك اماكن عملهن ومتوجهين بطريق العوده للبيوت، عمهلكم على الطريق اهم اشي. يلا علوا صوت الراديو، زبطوا درجه حراره المكيف وانطلقوا معنا بساعتين مليانات كالمعتاد.

باريس. يلا بدينا بدينا اليوم رح أخدكم باريس، رح أخدكم لندن، رح أخدكم الأردن، رح نروح على جوردن، رح نروح على اليابان. عنا لفة منيحة اليوم. يسعد لي المساء الحلو. يلا يا جماعة صحصحوا اشربوا أي إشي هيك على الطريق يصحصحكوا، اشربوا إشي بارد كمان، اشربوا كتير مي، وانتبهوا تنسوا أطفال داخل المركبات وكمان الأشخاص اللي بإمكانهن لما بوصلوا البيت أو الصبح قبل ما تطلعوا من البيت تحطوا مي بالخارج للطيور والحيوانات الأليفة، كمان اعملوها لأنه درجات الحرارة مرتفعة جدا جدا جدا. كيف كل يوم؟ إن شاء الله مناح، إن شاء الله أموركو تمام، إن شاء الله فيش إشي هيك نغص على نهاركو. إك واحد يمكن من أصعب الأشياء تصحوا الصبح تبلشوا هيك نهاركو بطاقة حلو، مرة واحدة بوم يجي حدا هيك ينغص النهار ولا لا شو لا أنا فيش حدا نغص علي الحمد لله اليوم. يوم طاقتي تمام، عالي العال عالي العال الحمد لله، اللهم لا حسد يعني.

يلا بدي تحكوا لي شو وضع الطرق يا جماعة، إذا في ازدحامات فيش ازدحامات اكتبوا لي على 050-55-77-399. يا بلشوا يحكوا لي عن الناس اليوم كم نغصة نهار هل في حدا عن جد نغص عليكم نهار غير الزباين يا روان؟ غير الزباين يسعد هالمسا روان، تحية لإلك رائدة، يسعد لي مساك ويا رب هيك دايما تضلك بألف خير وصحة. مساء الخير يا مها، أهلا ومرحبا تسجيل الحضور، مرحبا فادي. ما أجا عبالها درجة الحرارة تعلى إلا آخر الأسبوع. ملاحظين أنتوا أنه درجات الحرارة دايما هيك بالويكند جمعة سبت بتكون ملتهبة، فتنزلوا على البحر تنبسطوا تغيروا جو. محمد مساء الفل، الناصري حاليا سالكي ويلا دربك هيك على شي محل، خد لك هيك عصير برد عن حالك وبرد عن مزاجك. جمانة يسعد هالمساء الحلو، تحياتي لإلك. كيف الحال فادي؟ الحمد لله رب العالمين. مساء الخير يا إيمان، تحية كمان لأحمد، يسعد هالمساء الحلو. شارع 65 ازدحام في وادي عارة.

طيب يعني عم نحكي هيك عن درجات الحرارة، موجة حر غير مسبوقة ستضرب البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس، ودرجات الحرارة ستلامس 46 درجة مئوية في بعض المناطق. وطبعا هناك تحذيرات تستعد البلاد لموجة حر طويلة وشديدة تبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس، ورح تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأنه رح يبلغ الحر ذروته بين أيام الجمعة والأحد، ويوم السبت والأحد رح يكونوا الأكثر حرارة منذ بداية العام. وبحسب التوقعات الجوية، الموجة ستترافق مع أحمال حر شديدة إلى شديدة جدا في مختلف أنحاء البلاد خلال ساعات النهار، بينما يتوقع أن تبقى درجات الحرارة الليلية عند مستويات أقل حدة دون تسجيل أحمال حر استثنائية. هناك طبعا بظل هاي التوقعات دعوات لتوخي الحذر، وينصح السكان بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، وتجنب إشعال النيران في المناطق المفتوحة، مع متابعة التحديثات الجوية اللي رح تصدر خلال الأيام المقبلة في حال طرأت أي تغييرات على شدة موجة الحر أو حتى على مدتها.

تحياتي لرنا، مرحبا فادي، كيف الحال؟ الحمد لله كل شيء تمام، شكرا جزيلا يا رنا اللي معكر مزاجي الطقس من شدة الحم، صراحة مش قادر أتنفس. إيمان عليك بالمكيف وشرب المي، نهارك عسل يا فادي مني أبو الوليد. مخالفات السواقة بالشوالات في البريد الصبح، ولكن منيح بالمال ولا بالعيال، يعني بدك تتوخى الحذر يا أبو الوليد، إنه مزبوط هي بالمال ولا بالعيال، بس كمان يعني بدنا هيك نتوخى الحذر. سلام فادي، كيفك؟ مروحة من الشغل من طبرية، في أزمة خانقة هناك، شو في مظاهرة للحريديم سمية ولا شو؟

طيب بما انه عم نحكي عن الحر ودرجات الحرارة المرتفعة وكتار منكم هيك عم بشكوا من الحر, اول شيء تعالوا هيك نشكر الله على الاقل انه في عنا اسقف مبدئيا, انه في عنا مياه صالحة للشرب, انه في عنا مكيفات, انه في عنا اماكن اللي هيك تقدر تحمينا من اشعة الشمس. هاي بداية, الحمد لله رب العالمين على كل هاي النعم بطبيعة الحال اللي كتار كتار كتار للأسف فاقدين لهاي النعم. هذا أولا. أما ثانيا يا جماعة, بظل هذا الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة العالمية, دائما دائما دائما يعني كوكب اليابان هيك يبهر العالم باختراعاته الغير مسبوقة. شركة يابانية عم تكشف عن ابتكار تقني فريد من نوعه, وهذا الابتكار بهدف لحماية الأفراد من تبعات الطقس القاسي. عم نحكي هاي الشركة قامت بابتكار غرفة تبريد شخصي. نعم صحيح زي ما انتم سامعين, وطبعا عم بحكوا انه شركة SDRS اليابانية استوحت تصميم هذا الجهاز من ماكينات البيع الذاتية. بتعرفوا هاي الماكينات اللي بيكون فيها مشروبات كولا وما إلى ذلك, وصممت غرفة تبريد محمولة ومزودة بعجلات لسهولة نقلها وتركيبها بالأماكن العامة وفي الساحات الخارجية. وهذا الابتكار أجا استجابة للظروف المناخية القاسية, وأدى ارتفاع درجات الحرارة بأوروبا الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري إلى وفاة نحو 14,000 شخص, والمشهد تكرر باليابان وشهدت الأيام الماضية ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة, الأمر اللي أدى لنقل أكثر من 50 شخص إلى أقسام الطوارئ. والسؤال, هاي التلاجة البشرية كيف بتشتغل؟ ببساطة براد يا جماعة, تلاجة بشرية زي تلاجة الكولا بس للأشخاص للبشر للناس. بيعتمد هذا الجهاز على تقنية تبريد سريعة, فبمجرد دخول المستخدم للغرفة بتقوم مراوح داخلية بدفع هواء بارد توصل حرارته إلى 5 درجات مئوية, وبتم توجيه هذا الهواء نحو مناطق رئيسية في الجسم مثل الرأس, الرقبة, الكتفين والظهر في واحد. وأشارت الاختبارات أنه المستخدم بيبدأ بالشعور بانخفاض حرارة جسمه خلال 5 دقائق فقط, بينما تكفي 10 دقائق من الجلوس داخل الغرفة للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري بشكل كامل. والجهاز بيتيح للمستخدمين التحكم ب3 مستويات للتبريد وتدفق الهواء بما يلائم شعورهن في الراحة. مبدئيا اليابان عم تخترع تلاجات بشرية لتخفف وطئة الحر الشديد في اليابان, والحلو بالموضوع انه هذا الابتكار حظي باهتمام واسع جدا من خلال المواطنين اليابانيين, وبيحكوا انه كتير كتير كتير مهم يعني هذا الاختراع, وعم بهون عليهن درجات الحرارة المرتفعة في الأماكن العامة. يعني تخيلوا تكونوا ماشيين بالشارع مثلا, مرة واحدة تصفوا مشوبين كتير, عايز أطلع تفتحوا البراد تفوتوا عليه 10 دقائق وتطلع. هي هيك.

إسا إذا حطوا هدول الثلاجات مثلا بالأماكن العامة ببلادنا شو ممكن يصير؟ حدا عنده فكرة ولا شو؟ جربوا هيك تخيلوا معي اليوم ببلداتنا بحطوا هاي الثلاجات بالطرق شو ممكن يصير؟ وما روحش البيت ولا بارتيت واجيب سنارة اصطاد في البيت. أميرة بتبعت لي ببيعوهن ألمنيوم.

0: لا والله يا جماعة شبابنا مناح والله مناح.
1: أنا هبقى مسيطر ومدردح ما أنا أصلي خطير.
0: طيب يمكن شوفن من الساحات العامة بالشوارع تحولوا يمكن لساحات المنازل معه بالأخص أنه معهن عجلات كمان. أبو الأمير الله يسعد لي هالمسا الحلو يا رب. تحية كمان لأميرة، تحية لأم باسل سهير يسعد لي هالمسا.
1: عايز أمسك شنطي وأحضرها ولو رايح فين.
0: يلا فاصل إعلاني أول ونعود.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: حطمنا الأسعار.

0: عطارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

يلا رجعنا رجعنا سعد هالمسا. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وهيك تكون الطرق أمامكم ميسرة وسالكي. تحية لكل السائقين والسائقات وأرجوكوا يا جماعة عن جد كونوا هيك صبورين على الطرق حتى لو كنتوا بإزدحامات. الكثير من الصبر لأنه لو تعصبنتوا لو عملتوا شو مكان الأزمة مش رح تمشي، فبس عم بتقوموا بحرق أعصابكم.

يلا سؤال سؤال سؤال، بدي إجابات وبدي تفاعل. اليوم أنا حسمت لكم الموضوع تماما، بس هيك قبل الحسم بدي أسألكم سؤال مهم جدا جدا.

جدا وبدي إجابات من الكل. مين برأيكم يتحمل أو يستحمل الألم أو الشعور بالألم أكثر، الرجل أم المرأة؟ من يستحمل الشعور بالألم أكثر، الرجل أم المرأة؟ مين بتحمل أكثر الأوجاع؟ هل هو الرجل تحمل يتوجع أكثر ولا المرأة تحتمل الوجع أكثر؟ في جدل طيلة الوقت حول هذا الموضوع، واليوم جبت لكم الجواب الشافي والكافي، بس قبل بدي أسمع منكم، اكتبوا لي أو الرجل أو المرأة مش أكثر من هيك، وتعطونيش أمثلة أوكي على 050-55-77-399، بس الرجل أو المرأة.

يلا الإجابات كثيرة جدا, وعن جد بدي كل حدا عم بسمعني يعطيني جواب على سؤالي, لأنه اليوم بدنا نحسم هذا الجدل. دايما هيك بنسأل هذا السؤال. هتنشوف إجاباتكم. أميرة بتقول المرأة أكيد, المرأة طبعا أحمد, الأنثى طبعا إيمان, نيفين كمان المرأة, سمية المرأة, رائدة المرأة, الرجل روان, في كمان روان عم بتقولي المرأة طبعا المرأة, ما هو الوجع من الرجل عم لا أنا عم بحكي الألم الجسدي مش الألم النفسي ولا العاطفي ولا وجع القلب يا إمباسل. آيات عم بتقول لي المرأة طبعا المرأة تتحمل أكثر من الرجل. أم خالد المرأة طبعا كمان برج الجدي أكثر شخص يحتمل الألم. هيرنا الأنثى أكيد إيمان. محمد عم بيقول لي أكيد المرأة, ختام المرأة, أندلس المرأة, صابرين المرأة. يعني صف الرجل تحملش, يعني الرجل بحسش. مساء الخير فادي الرجل, هذا مصطفى. مساء الورد يا مصطفى. المرأة طبعا فهد. اسماعيل عم بيقول لي المرأة. يعني يمكن كمان هيك أغلب الإجابات عم بتكون إنه المرأة بسبب, طبعا دايما بنحكي إنه النساء وألام الولادي مبدئيا أكيد أكيد أكيد يعني من أصعب الآلام, وهناك إجماع بطبيعة الحال على هذا الموضوع إنه واحد يمكن من أصعب أنواع الألم هو ألم الولادي عند النساء. طيب بقدر أحكي لكم أنه عندي كل الإجابات عم تحكي على المرأة أو على الأنثى تتحمل الألم أكثر. وتعالوا كمان نأخذ بعين الاعتبار يا جماعة أنه الرجل بشكل عام بطبيعة يعني بنيته الجسدية كمان يعني يتحمل الأوجاع بطبيعة الحال بمواقف معينة أكثر من الرجال, أكثر من النساء. في دراسة اللي انعملت على هذا الموضوع, دراسة منطقية جدا جدا جدا ومهمة جدا جدا جدا وجميلة جدا جدا جدا, بتحكي لك أنه رغم الاعتقاد الشائع بأنه المرأة هي اللي بتتحمل الألم أكثر من الرجل, فاليوم هاي الأبحاث العلمية ترسم صورة اللي هي أكثر تعقيد مبدئيا بهذا الصدد, ونتائج الدراسات بتختلف باختلاف نوع الأسفل.

الألم وطريقة قياسه بطبيعة الحال. وأظهرت بعض التجارب أنه الرجال استطاعوا تحمل أنواع معينة من الألم لفترة أطول، بينما بينت أبحاث أخرى أنه العوامل الهرمونية والنفسية إضافة إلى توقعات المجتمع بتأثر بشكل كبير على كيفية إدراك الألم والتعبير عنه. يعني في أنواع ألم اللي هي بتكون مختلفة، هي بتكون بطبيعة الحال هيك ماخذة وكأنه نوع آخر بتحملها الرجل، وممكن المرأة ما بتتحملها والعكس صحيح. وتعالوا ما ننسى أنه كمان كل قضية العوامل الهرمونية والنفسية عند الرجل بسبب توقعات المجتمع منه. يعني بما أنك أنت رجل فأنت ممنوع تتوجع، ممنوع تشكي من ألم، ممنوع تبكي من ألم، ممنوع تعبر عن أنك أنت حاسس بالألم، فوكأنه الجسم بيصير يقاوم مرات حتى لو بيكون الرجل عم بتألم أو موجوع بشكل كتير كبير. هاي العوامل الهرمونية والنفسية اللي ناتجة عن توقعات المجتمع بتأثر على كل قضية احتماله للوجع بشكل كبير كبير، وبتأثر كمان بشكل كبير بكيفية إدراك الألم والتعبير عنه. عشان هيك يا جماعة بأكدوا الباحثين أنه لا يمكن الجزم أبدا بأنه واحد من الجنسين بتحمل الألم أكثر في جميع الحالات، فالأمر بيعتمد على طبيعة الألم والظروف المحيطة بكل شخص. ففيش شخص بتحمل الألم أكثر من الثاني، في تفاصيل وأنواع ألم معينة تتحملها المرأة أكثر من الرجل، وفي تفاصيل وأنواع ألم أخرى يتحملها الرجل أكثر من المرأة. فبالتالي منرجع ومنحكي بشكل واضح وبشكل صريح، ما في شخص بتحمل أو جنس بتحمل أكثر من الآخر، فالأمور تتعلق بمعايير عديدة مختلفة ومنوعة.

0: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسدد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
7: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح. مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
8: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: حركة سير مع فادي زغيري.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. وهيك في شغلي اليوم بدي أحكي لكم عنها، موضوع مهم توقع كتار منكم صارت معه المرة، أنه فاتوا مثلا على محل حسوا هذا المحل هيك فيه طاقة حلوة، ومرة واحدة بتحس هيك شعروا بالسعادة، أو مثلا دخلوا على محل اللي فيه طاقة سلبية جدا وسيئة جدا، ومرة واحدة حسوا حالهن متوترين، حسوا حالهن عم بشعروا بالقلق رغم عدم وجود سبب واضح. يا جماعة الموضوع هو مش مجرد صدفة، بل بعلم النفس هذا الموضوع يعرف بأسم العدوى أو العدوى العاطفية. العدوى العاطفية هي ظاهرة اللي بتشير لانتقال المشاعر والحالات المزاجية بين الأشخاص بشكل تلقائي ولا واعي. يعني لما بتلتقي مع شخص سلبي، شخص متوتر، شخص هيك تعبان طفران، مرة واحدة بتحس حالك زيه، وهاي بالضبط بالضبط بالضبط بتشتغل يا جماعة مثل انتقال العدوى بس بدون فيروسات. يا جماعة المشاعر بنحكي انه تنتقل المشاعر، لانه الانسان بتبنى مشاعر الاشخاص اللي حواليه، سواء كانت ايجابية مثل الحماس والفرح او سلبية مثل التوتر والحزن، من دون ما يحس من وين مصدر هذا التأثر. وبيفسروا علماء النفس حدوث هاي الظاهرة بأنه الدماغ بميل لتقليد تعبيرات الآخرين بشكل لا إرادي، مثل ملامح الوجه، حركات الجسد، نبرة الصوت، وهذا طبعا بيخلي الإنسان يتأثر بالحالة العاطفية لمن حوله. وبتلعب الإشارات غير اللفظية دور مهم، فالابتسامة أو العبوس أو طريقة الحديث بتنقل مشاعر معينة حتى دون استخدام الكلمات. وما بتقتصر العدوى العاطفية على العلاقات المباشرة، بل كمان ممكن إنها تنتشر داخل المجموعات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث إنه

ممكن كل هاي المشاعر تنتقل خلال وقت قصير. وطبعا من الأمثلة اليومية أنه الشعور بالراحة والبهجة لما بتكونوا مع شخص متفائل، أو انتقال الضغط والتوتر من شخص غاضب أو شخص مش مبسوط أو شخص تعبان. فكونوا عارفين يا جماعة لما بتحسوا هيك، جربوا اسألوا حالكم وين انتو، مع مين انتو، مين حواليكو، شو عم بيصير معاكو، وتأكدوا انه مش انتو المشكلة، وإنما انتو ببساطة أصبتم بالعدوى العاطفية. فحاولوا ابعدوا عن كل حدا ممكن يوتركو، وخليكوا حوالين كل حدا ممكن يخليكو تشعروا بالفرح والبهجة. يلا ساعتنا الأولى انتهت، رح نطلع لفاصل، موجز أخبار على رأس الساعة، وبعدها نرجع لنتابع.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اخامه،
2: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار

0: مني كلاليت، اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس IL. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL.

0: ال بسيخومتري الدولة.
1: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب فتى في 15 من عمره بجروح خطيرة في بلدة كفر مندا أثر تعرضه لصعقة كهربائية أفقدته الوعي، وأجرت طواقم الإسعاف عمليات إنعاش الفتى قبل نقله إلى مستشفى رامبام وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي. أصيبت رضيعة في الشهر السادس من عمرها بجروح متوسطة في مدينة رهط إثر تعرضها على ما يبدو لحروق من زيت ساخن. قدمت لها طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقلها إلى مستشفى سروكا وهي تعاني حروقا في الوجه والصدر. أصيب رجل في 41 من عمره بجروح خطيرة إثر حادث أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة عكا. قدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال العلاج. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في 29 من عمره من القدس الشرقية بتهمة الاعتداء على زوجته أمام طفلهما القاصر. وبحسب لائحة الاتهام اعتدى المتهم على زوجته ما أسفر عن إصابتها في اليد والوجه ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. حذرت منظومة السايبر الإسرائيلية من موقع إلكتروني ينتحل صفة البريد الإسرائيلي بهدف سرقة البيانات الشخصية وتفاصيل بطاقات الائتمان. وأوضحت أن الموقع يعرض صفحة مزيفة لتتبع الشحنات وتحديث العنوان، محذرة من أن البيانات التي يجري إدخالها قد تصل إلى المهاجمين فور كتابتها حتى دون الضغط على زر الإرسال. أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية تابعة لقواته في تلة علي الطاهر جنوبية لبنان دون وقوع إصابات. وصف الجيش إطلاق المسيرة بأنه انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية لإيران وستلقنها درسا قاسيا ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. أضاف ترامب أن الهجوم الإيراني كان مفاجئا ولم يكن أمام القوات الأمريكية سوى دقائق لاعتراض الصواريخ، واصفا الميليشيات المدعومة من إيران بأنها سرطان العالم. أشار ترامب إلى أن الهجوم على الميليشيات في العراق نفذ بالتنسيق مع الحكومة العراقية. من جهتها أدانت الرئاسة العراقية استهداف مقر الحشد الشعبي في هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصره، واعتبرت الرئاسة الهجمات اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أقليمية بأن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة في جنوب البحر الأحمر في ظل الحصار البحري الذي أعلنوه على السعودية. وبحسب المصادر يدرس الحوثيون فرض الرسوم على معظم حركة السفن عبر مضيق باب المندب دون تحديد موعد لتنفيذ الخطوة حتى الآن. أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزويد بلاده بثلاثمائة صاروخ اعتراضي لمنظومات باتريوت قبل حلول الشتاء. بحسب التقرير يسعى زيلينسكي لتعزيز قدرات الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية على منشآت الطاقة، فيما يحتمل أن يزور مبعوثون أمريكيون

0: كييف خلال الأسبوعين المقبلين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا مع احتمال تشكل ضباب محلي في بعض المناطق الجنوبية، أما غدا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، تستمرون مع الزميل فادي زغيري وحركة سر، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. البال. البال كلمة تستخدم بكثرة في كل من الفصحى واللهجات العامية. فمن منا لا يعرف ما غنته السيدة فيروز بعدك على بالي، ومن منا لم يقل جيت على بالي والله يهدي البال وبالي مشغول ودير بالك. هذه الاستخدامات تجعلنا نعتقد أن كلمة البال عامية، لكنها كلمة فصيحة، فالبال في المعاجم له معان كثيرة. فلو قلنا ما خطر الأمر ببالي، جاءت كلمة البال بمعنى الخاطر أو القلب. وإذا قلنا فلان رخي البال أو عكسها فلان كاسف البال، قصدنا بكلمة البال الحال والشأن. وإذا قلنا أمر ليس ذا بال، جاءت الكلمة بمعنى الاهتمام والاكتراث. ووردت الكلمة في الآية القرآنية سيهديهم ويصلح بالهم، كما جاءت كلمة البال في بيت الشعر دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد المساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة جديدة من الزمن رجعنا لننطلق فيها على هواء راديو الناس وحركة سير، وهي الساعة اليومية اللي منسمعكم وبتسمعونا، منتناقش نتبادل الآراء والأفكار، منختلف منتفق، بس بالآخر دائما منوصل لاحترام متبادل لكل ما يطرح بهاي المساحة. موضوع اليوم صراحة موضوع حلو بس موضوع صعب، بده جرأة، يعني بدي الأهل يكونوا جريئين في الطرح. بشكل عام لما بتسأل أم أو بتسأل أب على أولادهن وإذا بحب أو بتحب أولادها بنفس القدر وبنفس الطريقة، دايما الجواب الأول بتقولك الأم أكيد كلهن بحبن زي بعض، كلهن يعني وكانوا بفرقش بين واحد والتاني، بحبهن بنفس الطريقة، بحبهن بنفس القدر كلياتهن.

كل أم وكل أب بحبوا أولادهن بنفس الطريقة وبنفس القدر وبنفس الحجم، ولا كل ولد له مكان مختلف بالقلب؟ واليوم عم بسألكو لأنه قرأت بحث صراحة مثير جدا جدا جدا عن هذا الموضوع، رح أحكي لكو نتائجه بنهاية هاي الساعة، بس بدي نتناقش أنا وإنتو عن جد، بدي تكونوا جريئين اليوم بالطرح. هل الأم والأب بحبوا كل أولادهم بنفس الطريقة، ولا كل ولد أو كل بنت في له مكان مختلف بالقلب، وشو المعايير؟ عندكم الجرأة تحكولي بهذا الموضوع؟ بدنا صراحة اليوم، أو ممكن تحكولي لا، يعني ممكن تيجوا تحكولي إنه لا مش مزبوط، أو ممكن تحكولي أو ممكن نتناقش. يلا 0461 16 66

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم. هل فعلا الأمهات بحبوا أولادهم بنفس القدر ونفس الطريقة ونفس الكمية، ولا كل ولد أو كل بنت في إلهن مكان مختلف بالقلب؟ الجواب الأول عند كل أم عند كل أب، بحبين كلهن زي بعض، بحبين كلهن بنفس القدر بنفس الحجم، بس هل هذا حقيقي؟ نعم أم لا؟ يلا 0461166666. يا محمد مساء الخير.
1: مساء الخير فادي، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: كيف حالك؟ شو الأخبار؟
0: الحمد لله رب العالمين، طمني عنك.
1: والله الحمد لله، الحمد لله مشتاق لك.
0: الله يخلي لي إياك. محمد كم ولد عندك؟
1: الله يخليهن ثلاثة.
0: الله يحمي لك إياهن. بتحبن كلهن قد بعض؟
1: الصراحة ولا
0: كيف يعني ولا؟ إلا ما يكون في حدا هيك شوي له مكان مختلف.
1: لا لا، كلاتهن نفس الروزي ونفس المكان. بس دائما بيكون في ولد مثلا هقرب شوي لأهله مثلا.
0: اللي هو شو بيكون مواصفاته؟
1: يعني بشوف أبوه مثلا بيعمل إشي، مثلا استندق معه، يعني بس استندق معه، أنا بعمل مثلا بنزل بغسل السيارة، بتشوفه بنزل بده يجي يساعدني. بعمل أي إشي، أمه بتعمل أي إشي، يعني بحب يجي يساعد، بحب يوقف، لا شو بدك إيش بدك.
0: بتحسه وكأنه الأحن بين إخوته؟
1: لا، هن كل الحلوين، بس إنه هو يعني دائما قريب عليه، يعني بضل فاهم شو معمال بيجي حد،
0: يعني وكأنه بدوش إياك تتعب، بدوش إياك تكون مرهق، بده إياك يكون مريح لإلك، هو اللي بحن عليك أكتر إشي.
1: هيك شايفه أنا.
0: هذا إله مكان مختلف بالقلب محمد بصراحة.
1: والله
0: كلات نفس الروز. أنا يعني معاك، أنا معاك، هذا الحنون إله مكان مختلف بالقلب.
1: كلاتي نفس المحل.
0: دي صعب على الأبو يقول إنه في واحد إله محل شوي، يعني هن زي بعض بس هذا شوي. يعني
1: طلع أنا أحكي لك عن حالي. أنا مثلا مع إخوتي عندي أربع خوات وأنا وأخوي.
0: الله يحميكم.
1: بس أنا دائما أنا قريب كثير على أهلي أكثر من أخوي. يعني شو يعني قريب كثير على أهلي أكثر من أخوي؟ يعني دائما بنزل عند أهلي، بشوف أهلي، بساعد، بساوي،
0: بتحس يعني حالك انت يعني كنت بتجلس بمحل مختلف عند اهلك؟
1: حتى دائما ابوي بضل يقول لامي هذا ظل

0: أمه، فاهم؟
1: آه يعني هذا حصة أمه. آه. كنت تحس إن أمك بتميزك عن أخوك شوي أكتر؟
0: لا، بس أمي دائما بتقول لي أنا بقدر بتفهم معك أكتر من أخوك، بعرف إيش ليه.
1: اوكي شكرا محمد، يسعد لي المساء الحلو. هلا حبيبي،
0: الى اللقاء،
1: باي باي. يعني بقول لك محمد، في الولد المساعد، الولد المهتم لشأني اكثر، الولد الحنون اكثر. جربت احشره بس قال لك لا، مش كلهم بحبهم زي بعض. طب هذا المسكين اللي بيعمله بساوي بالوقت اللي عم بغسل معك السياره وعم بحمل معك اغراض وعم باخذ عنك شغل واخوه على البلاي ستيشن، هذا ما لهش محل تاني. يلا كمان مشاركة، لا عتنين. أم باسل مساء الخير.
2: أهلا مساء النور،
1: كيف حالك؟
2: تمام نشكر الله.
1: هلا فيكي. شو يا أم باسل، كم ولد عندك؟
2: عندي ولد وبنت، أنا أم جديدة.
1: الله يحميلك إياهن يا رب.
2: يعني 3 سنين وسنة بس. بدي أحكي لك عن حياتي مقسمة لعصرين، عصر قبل ما أصير أم وعصر بعد ما أصرت أم.
1: هاتي نبدأ بقبل ما تصيري أم.
2: هتنبلش بقى لما صورة أم.
1: يلا يلا
2: لما صورة أم اكتشفت انه احنا منحب مش بكمية مختلفة وانما الكيف يختلف.
1: يعني
2: انا لما خلفت ابني الاول كنت مفكر اني مستحيل اعرف احب حدا غيره. بس بمجرد ما خلفت بنتي الثانية ما حبيتها خلقت معها، حرفيا ما حبيتها خلقت معها، وصرت احبها بطريقة تانية غير اخوها. بقدرش اقول لك انه واحد منهم اكتر من
1: يعني التاني. لحظه، لما بتقولي لي طريقه ثانيه كيف يعني اشرحي لي
2: طريقه مختلفه؟
1: اشرحي لي.
2: مره حياه ستي كانت تقول في مثل اني بحب الغايب تيرجع والصغير تيكبر والمريض تيتعافى.
1: اوكي،
2: هاي من اولادها. فمن هون انا عرفت انه عن جد بتفرق الاميات بمحبه الاولاد. انا معك وانا مع هذا البحث اللي بيقول انه الاميات بيحبوا كل ولد شكل. بس انا حسب رايي المشكله الفكره هي بالكيف ومش بالكم.
1: طب هاتي اسالك سؤال. اليوم انت بتقولي عندي ولد وبنت، انا بحب كل واحد بطريقه. تعالي نحكي على الطريقه اللي بتحبي فيها الصبي الذكر، شو بميزها؟
2: لا مش، لا انا بالمره الاختلاف تاعي مش جندري. مش انه ولد
1: ما لهش علاقه بجنس. لا. اوكي
2: لا بالمره
1: له علاقه بالترتيب وكانه اول تاني.
2: ممكن عن جد، ممكن انا لحد اليوم مش قادر اعرف شو المعادله عن جد. أوكي. انا ما عنديش فكره، بس انا بقدر اقول لك ان انا بحب كل واحد منهم شكل.
1: اوكي طب
2: بامن انه بتقدرش تحب كل الاولاد بنفس الطريقه. انا عم بحكي عن ولدين، الاميات اللي بيقولوا انه بحبوا 4 و5 اولاد كل نفس الاشي، هذا هبل.
1: اسا هاتي اسالك سؤال، على فكره بدي احييك على جرؤتك، هذا واحد. اثنين، انت بتقولي بحب كل واحد شكل، هل الها علاقه الشكل بالكمية، يعني بكمية قديش بحب، ولا بكيف بحب؟
2: ضبط كيف بحب، مش كم. أنا بحب من ناحية كم على الأقل نفس الكمية، يعني جد بقدرش أقول لك بحب واحد من أكثر من الثاني. بس أنا كيف بحب باسل بختلف عن كيف بحب أخته.
1: طب تعال نروح لبيت أهلك لما أنت قبل ما تكوني أم.
2: هات نحكي عن قبل ما أصير أم. أمي ما كانت يعني ما كانت تعرف تخبي، كانت تحب أخوي صغير أكثر إشي. ما كانت تشتري مساعدة، ما كانت تعرف تمثل. طب هي كيلو كانت تقول إنه لا بحبه كلنا نفس الإشي، بس إحنا كلنا كنا نقولها، إحنا كنا 4، فكلنا كنا نقول انه دشرك، احنا انا فاهمي وانت فاهمي وكلنا فاهمين.
1: كيف كنت تحسي هذا الاشي؟
2: دلل يعني بتعرف زي كتير محلات وكتير بيوت، يعني هذا الاشي زي ما بقوله موجود بكل الحضارات مش بس عنا كعرب هون.
1: يعني بتقولي كان معاه وكأنه شك مفتوح بكل اشي.
2: لا مش بالضبط، لا مش بالضبط، لا عن جد ما كانوا متهاونين معاه ولا متسهلين معاه ولا كان مسموح له انه اشياء يعملها احنا ما كانش ممكن نعملها. بس كان بعد فرق بينه وبين اللي قبله 3 سنين، فكان كله بعد نوعا ما بعد هيك تعطش لولد بالبيت.
1: اوكي،
2: فكان في محبه هيك
1: واستمر. بتقولي واستمر لحد ما كبر، وكانه استمرت هاي المحبه لحد ما كبر.
2: يعني زي بقوله بنقال بحقه، هو كتير حنون عليهم لأهله. احنا كلنا حنون عليهم، بس هو
1: أكتر منك حبتين حنون.
2: انا حنون، هي معلي، انا كتير حنون عليهم،
1: بس هو أكتر منك حبتين.
2: هو حنون كتير
1: أكتر منك، عشان هيك بحبه أكتر منك. سعد لي مساكي، الله يخلي لك.

0: أهلك يا رب وابنك
1: شكرا
0: وبنتك،
1: شكرا
0: يسعد المساء
1: شكرا
0: الحلو. شكرا
1: الله
0: فيك، إلى اللقاء. باي باي. على فكرة كتير كان يعني صريح وواضح اللي بتقوله أم باسل، بتقول لك أنا كأم بحبش حدا أكتر من حدا، بس شكل الحب مختلف لكل واحد فيهن، مع أني ما عرفتش أخذ منها بالضبط يعني شكل الحب هل له علاقة كمان بكمية الحب أو لا. لا يلا كمان مشاركة. يا فادي مساء الخير.
2: مساء الورد،
0: شو أخبارك؟
2: أخبارك
0: الحمد لله، طمني عنك.
2: الحمد لله من زمان ما حكينا مع بعض، المونديال شغلنا شوي.
0: صح، أخذك منا المونديال مزبوط. المهم طلعت راضي من النتيجة أنت؟
2: لا وربحتوني، شكرا لكم، شكرا لألا ربحت.
0: وأنت لحظة شوي، وطلعت راضي من نتيجة المونديال؟
2: أنا بحبش الرياضة كتير، بس على اللي عملوه مصر بطلع
0: لك. خلص ممتاز، إذا أنت راضي إحنا راضيين. فادي كم ولد عندك؟
2: عندي ولد وولد.
0: ولدين، الله يحميهن. بتحب الولدين بصراحة بنفس الكمية بنفس القدر وبنفس الطريقة؟
2: أخي يا فادي أنت بدك تشبك بيني وبين ولادي.
0: لا سمح الله. سمح الله.
2: شوف بدي أجاوبك هيك، الجواب بشقين.
0: قلي.
2: الأولاني بحبهن خلص، هذا قطع مني من أمه. يعني لفك انا شخصيا اجاني ابني الكبير بعد 4 سنين من ما اتزوجت.
0: نعم.
2: له معزه خاصه، مكانه خاصه، والثاني نفس الشيء كمان. اما بظل في ميزه بين كل ولد وولد، حنيته لاهله. او بالعكس يعني عنادته لاهله، اسلوبه غير مثلا عن اسلوب اخوه. انا من ناحيتي نفس كميه الحب، اما شكل الحب تختلف طبعا. واللي بحكي لك انه لا مش مظبوط يا عم، الا ما يكون في ميزه معينه.
0: بس هات اسالك سؤال، لما شكل الحب بيختلف تمام من واحد لاخر، في شكل حب اللي بيكون مهتم اكتر، يعني أنا بحب التنين بس بما أنه الشكل مختلف بحب هذا بطريقة وبحب التاني بطريقة فيها شوي اهتمام أكتر نظرا لواحد اتنين تلاتة. صح؟
2: مظبوط.
0: فبصفي بالآخر أنت بتحب حدا أكتر من حدا.
2: أنا بدي أعطيك مثالين.
0: أنا مصر أسمعها اليوم من حدا.
2: تعال المثال الأول. برنامج باب الحارة، إن عصام حكت عن عصام ابن عمى ابني حبيبي بكري. يعني الفكر له محبة غير الفكر له محبة ثانية، بس هي حب. بصورة سيدنا يوسف في القرآن، إني لأجد ريح يوسف، مع أنه كان عند سيدنا يعقوب 10 أولاد غيره أو 11. فكانت محبته لسيدنا يوسف غير عن محبته لباقي أولاده، مع أنه مع العلم يعني نبي هذا، فإحنا قدوة له.
0: يعني أنت بتقول هو قدوة إلنا.
2: هو عفوا هو القدوة إلنا، يعني إحنا بنأخذ منه. فإلا ما يكون في معيار بفرق من ناحية الحب بين ولد لولد.
0: حلو، يعني بتقول بتفرق. بتفرق. بتفرق. بدي أحييك يا فادي والله يحمي لك أولادك يا رب. أبو إيش فادي حضرتك؟
2: أنا أبو يامن.
0: أبو يامن، عشة الأسامي. شكرا يا فادي، سعد الناس. هلا إلى اللقاء. هلا باي باي. إيه بلشتوا إسا هيك تفتحوا أكتر يعني بلشتوا تحسوا مرتاحين أكتر. أوكي، شكل الحب أو طريقة الحب مختلفة، أنا معاك ومنحبهن زي بعض ومنحبهن كتير، وأكيد أكيد أكيد زي ما حكى من شوي أبو يامن إنه هذا قطعة مني، يعني الولد ابني قطعة مني وقطعة من أمه، واضح أكيد. بس لما بتقولوا لي بحب كل شخص بطريقة وكل ولد بشكل مختلف، في شكل ممكن يكون فيه حبة اهتمام شوي أكبر نظرا لأنه مواصفات هذا الولد هي 1 2 3 4. وإذا أنا فهمت غلط صلحوني. يلا في عندي فاصل إعلاني قصير، وبعد الإعلان ترجعين لنتابع هذا النقاش الشيق جدا معكم، خليكم معنا.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4.

0: 4989. هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.

يلا رجعنا. يلا متابعين معكم المشوار وموضوع نقاشنا لليوم. هل فعلا كل الأهل بحبوا أولادهم بنفس الطريقة؟ ولا كل طفل في إله مكان مختلف في القلب، أو كل ولد أو كل بنت في إله مكان مختلف بالقلب بشكل عام؟

0: الإجابة الأولى اللي بتطلع من كل الأهل إنه بحب الكل مثل بعض، بس لحد إسه اللي عم نسمعه من الأهل إنه مش مزبوط. وفي دراسة كمان بعد شوية رح أقرأ لكم إياها، وبحث عمل على هذا الموضوع نشوف نتائجه إذا فعلا بحبوا الكل زي بعض ولا في تفرقة بين ولد وآخر. يلا بدنا نروح لعند روزان. مساء الخير روزان.
1: مساء الورد،
0: كيف حالك؟
1: لله.
0: هلا فيكي. شو يا روزان، كم ولد عندك أول شيء؟
1: عندي 3 عاديات وعجيب.
0: الله يحميلك إياهن يا رب يخليهن. استني شوي، 3 عجيات منحطن على جانب، هل العجي بتحبي أكتر بصراحة؟
1: لا
0: لا. تأكدي؟
1: أكيد مش راح تصدق.
0: يلا قولي لي.
1: أنا عندي أول إشي بكري بنت.
0: أوكي.
1: بعدها بسنتين ونص جبت الولد.
0: أوكي.
1: كنت شايفة الدنيا من ورا البنت، ومستحيل أحب غيرها ومستحيل. جبت الولد حسيت إنه نفس الإشي،
0: أخذ وكأنه نفس القدر من الحب،
1: فيش اختلاف.
0: أوكي.
1: وقفت 5 سنين. أجتني بنت.
0: أوكي.
1: تعرف إنه زي نسمة هيك تفوت على القلب. يعني صحيح أحب أولادي كلهم نفس الإشي، بس في قرنة هيك على جنب إلها.
0: طب
1: هاد صريحة يعني.
0: لحظة، أنت عم تحكي عن الثالثة اللي هي
1: عن الثالثة.
0: طب والرابعة؟
1: الرابعة أحبها زي الكل، يعني مستحيل فيش أم تحب أولادها.
0: طب شو اللي بيميز البنت الثالثة عن أختها الأولى وأخوها وأختها الصغيرة؟
1: خلص بعرفش، مش بالإيد الإشي. والأهل اللي يقولك إنه يحبوا الأولاد كلهم نفس الإشي كذاب.
0: والله برافو عليك يا روزان. أول شيء مش مفهوم ضمن اللي عم تحكي، بس أنا بدي أعرف هل مثلا لأنه أجت بعد 5 سنوات كانوا الكبار يعني وكأنه كبار، وأجت هي بعدين هيك أخذت وكأنه مساحتها أكتر؟ بدي تفسري لي شو اللي صار هناك.
1: يمكن لأني لما أنا جبتها كنت أوعى
0: كمان مرة.
1: يمكن لأن أنا بعد 5 سنين جبتها. بعد ما طلبتها كنت أوعى بالعمر يعني.
0: أوكي.
1: بعرفش بقدرش أعطيك جواب، بس أقدر أعطيك إنه لما أشوفها في إشي لجويتي بفرفح.
0: طب وإخوتها بحسوا بهذا الإشي؟
1: لا مستحيل. بس خواتي مثلا البريت الدائرة أحسه إنه يحس. مثلا كل حدا بيشوف الولد بيقول لي هذا المدلل، هذا الوحيد. لما يصير يتعرف علي وفوت على بيتي ويطلع ويصير من دائرة يعني دائرة أصدقائي، يصير يقول لي إنه أنت مخوزة مع البنت الثالثة، وأنا مستحيل يعني بس إلك طلع من لساني.
0: يعني أول إشي أنا بدي حييكي يعني.
1: يعني مثلا أختي مرة واجهتني، أنا مستحيل أقر قدام حدا، أختي مرة واجهتني بإيش قالت لي؟ إنه كل واحد بالبيت عندنا فيه له دلعة. وصلنا للبنت الثالثة، قالت لي البنت الثالثة إيش تدلعيها؟ صفنت وعرفت إنه إلها ثلاث أسامي دلع مش اسم،
0: حتى غير عن إخوتها باسم الدلع.
1: قالت لي سميهن، واحد منهن ملكة البيت، واحد منهن مسومتي،
0: أوكي،
1: وحدة حياتي. قالت لي طب ليش مثلا هي اسمها آرز الثالثة؟ ليش ما سمعتيها أرزة لدلعتيها إشي ثاني؟ صفنت ما قدرت أجاوب.
0: يا الله. طب بدي أسألك روزان، كيف غادري تخفي هاي المشاعر عن إخوتها يعني التانيين؟
1: أحاول قد ما أقدر، بس نفس الإشي إخواني وخواتي بيقولوا لي هاي الكارما اللي بتدور بالحياة. مثلاً أنا أمي أنا المميزة عندها بالبيت. يعني أصغر وحدة ونفس الإشي أمي. إيش أمي أيامات زمان الأهل صريحين أكثر من اللازم.
0: صح.
1: يعني مثلاً أفوت أنا يوم الجمعة عند أنا وخواتي وإخواني عند أهلي نتغدى، أمي ما تقف عن الكرسي وبوسات غير إلي لما أنا أفوت.
0: وكيف كنت تحسي إخوتك كانوا يتعاملوا مع الموضوع بالماضي؟
1: لا عادي، بروح رياضية ماخذين الإشي.
0: طب
1: مثلا لدرجة يوم الجمعة نجت مع خواتي عند أمي بدهن أكلة معينة، يطلبوا مني أنا أقول لأمي.

0: روزان، اول اشي انا بدي احييكي تحيات من هون لوين انتي موجودة. وعن جد مش مفهوم ضمنا هاي الصراحة، بالاخص بموضوع بهاي الحساسية. بدي احييكي على جرؤتك وعلى صراحتك وعلى وضوحك، وانا بعرف ومتأكد انه بنهاية المطاف كل ولد هيك له جزئية معينة او بميزه شيء معين داخل قلب امه بطبيعة الحال، بس عن جد مش مفهوم ضمنا انك هيك عم تحكي يعني.
1: واكيد من الشعر بيت انه الام كمان تأثر على الزوج،
0: بتأثر على الزوج بمحبة وكأنه مين الافضل.
1: صح،
0: تحسي زوجك بحب أكتر وحدي للتالتي؟
1: أحسه ميال إلها أكتر إشي. إيه مثلا جوزي إيش يديها وش الخير؟
0: الله يحميلك إياهن جميعا. روزان يسعد لي مساكي الحلو، شكرا جزيلا. سعد هالمساء، هلا، باي باي. باي باي. الله يعني برافو عليكي، عن جد برافو عليكي، برافو عليكي على صراحتك، على جرأتك. اللي ما كانتش أم تقليدية بتقول لك أنا بحب كلهن زي بعض، بتقول لك أنا عندي بنتي الثالثة أنا بحبها أكتر وحدي. ليش؟ صعب أفسر، فيش عندي ليش أحكي لك ليش، بس هي أكتر وحدي عندي مفضلة، بالرغم أنه عندها ولد وحيد يعني بين ثلاث بنات.

0: يلا بدنا نتابع 0461166666. يسعد لي هالمسا يا سهير.
1: الله يسعد مساك سادي. هلا
0: هلا. الحمد لله. اخبارك؟
1: اخبارك منيحه الحمد لله نحمد الله.
0: طمنيني عنك.
1: منيحه والله تمام. عم ننقل بيت.
0: اوه الف مبروك. اول شيء
1: شايف الايجابيات اللي بالمدن يعني بالقرى بتعمر هالبيت بتضلك
0: كل عمرك
1: فيه مزروع فيه كل عمرك. هون ايش ما عزتك اساس تحمل اواعيك بتفل.
0: اول شيء ان شاء الله مبروك البيت الجديد. والله يعطيك الف عافيه. نقل البيت مش اشي سهل.
1: لا لا مش هواي والله. فادي صار جمعة تقريبا بلشاني.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله بيكون وجهه خير عليكم يا رب.
1: ان شاء الله ان شاء الله متفائلين بالخير احنا دائما
0: يا رب دائما. شو يا سهير بتحبيهن كلهن زي بعض؟
1: لا انا توقعت تسألني اشي تاني.
0: ايش
1: يعني سهير؟ انا بعرفك صريحة
0: يعني. ما انا عشان بعرفك صريحة عشانك عم بسألك السؤال بهذا الوضوح.
1: توقعت الافتتاحية هيك تكون عندك. سهير انا بعرفك صريحة.
0: سهير انا بعرفك صريحة تحبين كلهن زي بعض.
1: مش كلهن زي بعض فادي خلينا نقول من هون. بس بحبن كلهن ولو كل واحد اذا منهن طلب عين من عيوني رح اعطيها عيني التنتين حتى لقلهن. طب اي واحد.
0: طب لما بتقولي مش زي بعض شو اللي بيميز؟ شو اللي بيميز الاقرب لإلك؟
1: اطلع كل واحد إذا نقول في ظرف معين في مناسبة مختلفة.
0: نعم.
1: البكر له مكانة خاصة وإرد العش له مكانة خاصة.
0: طب واللي بالنص مساكين راحوا هيك بالدوكي؟
1: لا لا لا لا اللي بالنص حنون كتير.
0: أوكي.
1: وقريب على قلبي. وإيش ما أطلب منه بلبي. الرقم ثلاثة متمرد شوي.
0: أوكي.
1: بس حنون برد وبرجع حنون. فأنت فاهم كل واحد عنده شخصية. هون إحنا بنحب شخصيات أولادنا أو بنكره أشياء صفات معينة بولادنا. مش بنكرههن نكره صفات أو طباع
0: أو طباع معينة.
1: بالضبط. فهون في ولد أنت بترتاح له أكتر لأنه قريب لك. في ولد أنت بتقول هذا ممكن ما أقولوش هذا الإشي ممكن أقول لهذاك التاني. فهون احنا بنبلش انه نميز بين اولادنا. بس الحب قائم جواتنا.
0: الحب بتقولي بضل موجود. زي ما هو بنفس الدرجه بس وكانه المعايير
1: بس
0: مختلفه.
1: اختلاف المشاعر لا يعني بالضروره انه احنا بنحبش اولادنا. بس في اختلاف بالمشاعر فادي هنا.
0: طب شو رايك يعني باللي حكته من شوي روزان؟ تقول لك انا واضحه انا بنتي الثالثه عندي بحب اكثر وحده.
1: أنا معاها كلنا هيك. واللي بقول لك غير هيك فادي أنا بقول لك إنه هو بيكذب على مشاعر.
0: يعني عندك حدا أنت بتحبي أكتر واحد؟
1: أنا قلت لك
0: بس لحظة أنت قلتي لي كل واحد بحبه بطريقة. ما قلت ليش مثلا في حدا اللي أنا شوي بحبه أكتر؟
1: استنى فادي في عندي مثلا بنت الكبيرة اللي أنا مثلا يبدأ أن أقول كل يوم ترفع لي تلفون يما بدك على الأس
0: بتحبيها.

0: عادي.
1: اكثر ولا بتحبيهاش اكثر؟ هذا سؤال.
0: انه لا مش بحبها، بحبها اكثر فادي. هي بحب شخصيتها.
1: في عندك ولد بتحبيه اكثر من اخوته؟
0: إيه في عندي الولد رقم 2 مثلا. وصلت. هذا الولد يعني قد اقول لك فادي، هذا بعدش كيف اوصف لك اياها. وبدي ابدا من النقطه اللي حكتها روزان، في نقطه مهمه انه الاهل زمان كان ما كانش يعرفوا يخفوا مشاعرهم. بالفعل هاي صحيحه 100% فادي.
1: اوكي.
0: انه الابو مثلا انا كنت قريب لابوي وكان الاشي محسوس ولحد اليوم، يعني مستحيل ابوي ينسى عيد ميلادي. صرت 60 سنه ابوي مستحيل ينسى عيد ميلادي.
1: أوه.
0: فمنه كانوا يميزوا ويبينوا هذا الاشي، بينما احنا اليوم عشان جينا متفتح اكثر
1: صعب وكانك تورجي او تعكسي.
0: صرنا نعرف هاي الاشياء وبطلنا نورجي يعني هاي المشاعر قدام اولادنا، فبنحاول انه نورجين انه انت مميز عندي بطريقه واخوك مميز عندي بطريقه وهذاك وبنحبكم كلكم زي بعض.
1: الله يحمي لك اياهم يا رب جميعا. سعد لي مساك يا سمير.
0: شكرا فادي. هلا هلا. باي. مع السلامه. باي باي.
1: يلا نروح ل أحلام. مرحبا يا أحلام. شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
1: الله يبسطك يا أحلام يا رب.
2: ويبسطك أنت في الجميع. فلساعة بتطلع على الخط قدنا أنتو.
1: لا أنت مش فاهمة قديش أنا في عندي عم بستنى على الخطوط. شو يا أحلام؟
2: اللي أنا بغني أنا شو بتحب تسمع؟
1: كم ولد عندك أول شيء؟
2: قل أعوذ برب الفلق لربنا. أربع أولاد وبنت.
1: الله يحمي لك إياهم. خمسة. هل وكوني صريحة معي، في واحد بتحبيه أكتر من غيره؟
2: على فكرة أنا سمعت من أول ما بلشوا يحكوا قاعدة على الخط وما كم خبط صالون على المزجان وحب أشوف شو بيحكوا الأهالي.
1: سمعت.
2: هاي اللي حكت إسا ناسي شو اسمها.
1: مين؟ سهير.
2: إنه عن جد كل ولد بخلق بظروف معينة، بخلق في يعني بصيروا يقولوا له مثلا مرات هذا وجهه خير، هذا وجهه نحس، هذا كذا. يا عمي هو خلق، هو اختار يومه لا وانت بدي يخلق. أو والولد كمان بخلق بطباع. سبحان الله كل ولد بينزلوا من نفس البطن، بس كل ولد وطباعه وأخلاقه وتصرفاته.
1: لأنه كل ولد طباعه وأخلاقه وتصرفات. بتحسي إنه في ولد ممكن يكون قريب أكتر لإلك بسبب طباعه وتصرفاته وكذا ولا لا؟ عن جد
2: صار الدوالي استنى. تعالوا قبل البوضة، تعالوا شو بركض دغاك وشو بركض دجاي ولحقه.
1: الله يعطيكي ألف عافية يا رب.
2: تسلمي زيدك. صحيح في أولاد يكون عندها كاريزما معينة، سبحان الله هي بتفرض وجودها.
1: اللي بتقولي هذا وكأنه أنا في محله بقلبي مختلف عن أخو.
2: صحيح. بعدين نبعد ونقرب. إنه مش الواحد بفضلهن عن بعض. أنا مثلا مستحيل أكل لقمة إذا بدي أعزم ولد من الأولاد، أو بعوض اللي ما كانش معاي بالقعدي عم بحكي تلفون. لا لا. أو إنه يعني إنت مثلا عندي ولد هذا كان المدلل الأخير، كان عن الأخر اللي نقول زي ما بقوله خلق بعدي واحد. أنا أكلنا فخطخينة أول مبارك.
1: أوكي.
2: أخو مش بالدار، مش شغل مع أبوه. أنا شرت له الخلطة بس تبعت الفخطخينة
1: وعملت له إياها بالبيت.
2: حطيت ليها بالكنزه بعده حتى والله ما ميكلها.
1: طب لو ما عملتيش هيك بتحسي بتأنيب الضمير؟
2: والله يعني اذا بفتح شغلي وواحد باكل وواحد بكلش بحس بنفسي كاني يعني عن جد ضميري بأنبني. بعدين النبي يوسف عليه السلام كان عنده المفضل واخوته يعرفوا، بس مفضل عن جد عن تجربه. الاهالي ما يبينوش اشكر للاولاد، انا بحبهم كلهم. وكمان انه بنفس الدرجه انه الاهالي يعني بحبوش ويمكن بحبوا هذا شوي اكثر من هذا، بس الاهم من كل شيء انهن اذا بطلب عين من العيون بعطيه.
1: هذا بديهي احلام، هذا بديهي يعني. هذا اليوم انت ابنك قطعه منك، جزء منك، واكيد احنا مفيش حدا وكانه بيختلف على انه حب الضنا هو يمكن اغلى حب العالم اللي ما له تفسير اصلا، ما حدا بيعرف يفسره بكلمات. هذا بديهي وطبيعي. انا بدي اشكرك احلام ويسعد لي هالمسا الحلو. تحياتي.
2: الله
1: يسعدك. إلى اللقاء. باي باي. فاصل إعلاني ونعود.

0: خبراتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: حركة سير مع فادي زغاي.

0: يلا عدنا. طيب اليوم ناقشنا موضوع شريء صريح مختلف، يمكن أول مرة نحكي بهاي الصراحة والوضوح. بدأ أحييك أول إشي على وضوحكو هيك وصراحتكو اللي كانت على الهوى. في دراسة جديدة من جامعة بريغهام يونغ بتحكي إنه الأهل بفضلوا بشكل عام ولد على ولد من دون قصد، فأكتر ولد بوخ الدلال هو الولد الصغير، لأنه برايهن بيحتاج لرعاية أكتر، والكبير بتوقعوا منه يعتمد على حاله وبعطوه استقلالية أكتر وبيحملوه مسؤوليات أكبر. أما البنات فهن حصة الأباء، وغير هيك أكيد الشخصية بتلعب دور كتير كبير عند الأهل. فالولاد على سبيل المثال شخصيتهن هادية، بيكون التعامل معهن إيجابي أكثر. وحكوا أنه الهدف من هاي الدراسة مش أنه يحسس الأهل بالذنب، بل بالعكس تماما، الدراسة بتساعد الأهل ينتبهوا على سلوكهن، والأهل مستحيل يعترفوا بهذا الشيء لأنه هن أكيد بحبوا الكل كتير، بس في حدا اللي هن بحبوه شوي أكتر. وزي ما اكتار منكو حكوا، في مرات بيكون ولد عنده خصوصية معينة، أو بيكون عنده طباع معينة اللي هي قريبة من طباع الأب أو الأم، أو بيكون يتفوق مثلا بصفة معينة مش موجودة عند أخوه، لهاي الصفة ممكن بفضلوها الأهل أكتر، أو يمكن بيكون أجا على الحياة بظروف استثنائية، ظروف مختلفة بمحل معين. وفي شكل مرات للحب وشكل وكأنه هيك محبة هذا الولد بيكون مختلف عن إخوته، ولكن أكيد بنهاية المطاف الأهل أكثر شيء بالحياة، أكثر شيء بالحياة، وأكثر شيء بالحياة للمرة الثالثة بدي أحكيها، بحبوا أولادهن. ودائما بحكي لك أغلى إشي بهذا العالم بالنسبة للأهل، بالنسبة للأب وللأم، هو الولد ثم الولد ثم الولد ثم الطنة.
1: ومر الزمان رجعنا التقينا.
0: ليش هذا عنده محل شوي أكتر؟ بعرف إيش. عنده محل شوي أكتر.
1: قالت كلام.
0: يلا وصلنا لنهاية المشوار. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا طاقم العمل من الصفدي لياسمرجية جواد العمري وعري النصار. على رأس الساعة تلتقون زميل فرات نصار وبرنامج استوديو المساء. أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في آي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: في آي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشتريات.

0: خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: استوديو المساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة ويقول أن الضربات في العراق نسقت مع الحكومة. اتهام جندي إسرائيلي بوحدة سرية بالتواصل مع الاستخبارات الإيرانية. والمفتش العام للشرطة يدعي بأن الشرطة تقوم بتضييق الخناق على الجريمة المنظمة في النقب.
1: ما שאתם הולכים לעשות היום ברעת זה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים. אנחנו הולכים לתקוף כלכלית את העבריינים במדינת ישראל. מי שמסתכסך אחד עם השני ויורה אחד על השני או על אחרים, מחיר ההפסד זה נבוא לך על הראש, נסגור לך את העסקים, ניקח לך את הכסף, נרוקן אותך מהכסף.
0: إذن هذا داني ليفي المفتش العام والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية في حديثه لأفراد الشرطة قبل انطلاق حملة شرطوية في منطقة النقب وأيضا في منطقة المثلث كما تدعي الشرطة من خلال بياناتها ومن خلال الفيديوهات والصور التي وصلتنا. قبل أن نذهب إلى النافذة المعتمدة واليومية وبكل ما يتعلق بمقتطفات ما جاء في برامجنا، نذهب إلى تطبيق ناس في العناوين المركزية. إسرائيل تقول بأنه تم إعادة 3 مواطنين بعد عبورهم الحدود إلى سوريا، وهي ليست المرة الأولى بالعبور من قبل مواطنين خاصة من المجتمع اليهودي إلى سوريا أو إلى مناطق في جنوب لبنان. وأيضا في العناوين المركزية، ترامب يتوعد إيران بضربات قاسية بعد قصف قواعد لبلاده. إصابة فتى بحالة خطيرة أثر تعرضه لصعقة كهربائية في كفر مندا. وأيضا الزميل في راديو ناس محمد مجادلي يفوز بجائزة مجلس الصحافة والإعلام. وأيضا المبلغ الذي لا تراه براتبك، كم تدفع للتأمين ب40 عاما من العمل؟ هذا بكل ما يتعلق بالعناوين المركزية والرئيسية الآن عبر تطبيق ناس. وأيضا في غرفة المراسلين، الجيش الإسرائيلي يقول بأنه أعاد 3 مواطنين ما قلنا قبل قليل. وأيضا الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتدعو إلى تحرك دولي. هذا بكل ما يتعلق بتطبيق ناس. نذهب الآن إلى هذه النافذة المعتادة والمعتمدة اليومية في استوديو المساء، وهي مختارات مما جاء في برامجنا وما كان في البقجة خلال هذا النهار. سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي يتحدث عن تفويض لجنة الوفاق لتشكيل القائمة الثلاثية.
2: الهدف كان بناء قائمة مشتركة ب4 مركبات. حاولنا، فعلنا كل ما نستطيع، قدمنا الكثير من التنازلات من أجل أن ننجز ذلك. لم نرى أن هذا الأمر ممكنا، توجهنا الآن إلى بناء القائمة الثلاثية. وأيضا قدمنا تنازلات كثيرة جدا في هذا المضمار، ونحن مستمرون. الهدف واضح جدا، ونحن نعمل من أجل أن نصل إلى هذا الهدف. طلب منا بشكل واضح من الإخوة في لجنة الوفاق ومن رئيس اللجنة، طلب بشكل واضح إنه الأمور لا تجري على وسائل الإعلام، ونحن سنحترم ذلك. لدينا ثقة كبيرة جدا في الإخوة في لجنة الوفاق، وسنتعامل يعني بالأمور كما يعني ستتقدم. ليس صحيحا كان أن نصل حتى إلى هذا الوضع، جميعا نخسر وقت ثمين جدا، يعني الانتخابات أصبحت قريبة جدا.
0: محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطنية عن استكمال جهود تشكيل قائمة انتخابية ثلاثية.
3: كنا

0: أتمنى أن تتفق الأحزاب وتشكل القائمة الثلاثية لوحدها، ولكن لم يتوفقوا فألقوا هذا العبء الثقيل علينا. نحن في يوم السبت القادم سوف نلتقي مع الأحزاب الثلاثة. نحن نريد أن نستمع إلى رأي الأحزاب إلى توقعاتها، ماذا يريد كل حزب، ماذا يطلب كل حزب، كيف ينظر إلى القائمة كل حزب، ماذا حدث بينهم، ومن بعد ذلك سنباشر عملنا بتجربتنا وخبرتنا التي اكتسبنا في المرات الثلاث السابقة. نحن نحترم كل رأي ونستمع إلى كل رأي من هذه الآراء، ولكن لا شيء يلزمنا. لجنة الوفاق هي لجنة حرة وسوف تعمل من أجل تشكيل القائمة المشتركة. هي مهمة صعبة جدا، مهمة ثقيلة وكبيرة جدا.
1: بلال عساف رئيس بلدية قباطي عن تصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة تحدث لراديو الناس.
2: اختارات بمصادرة 41 دنم من أراضي قباطي مثلي عرابة لغايات شق شوارع. حاليا ببدأ الشيني بيشتغلوا في إقامة بؤرة استيطانية جديدة ثمان نوعة قرب قباطي جنب المدرسة الأمريكية في شارع الالتفافي، وهم بتحدثوا أنهم بيربطوا الصرف مستوطنات اللي هي حتى مستوطنات القديمة اللي جنب منتزع حداد في بعضها، وهذا الشيء حقيقي يعني بقلم أراضي زراعية أو أراضي مزروعة بالزيتون، بمنع المزارعين من وصول أراضيهم، المنطقة أصبحت قطرة، ما حدا بقدر يصلها، المستوطنين على مدار الساعة متواجدين، ما بيهاجموا حاليا حدا، ولكن وجودهم بحد ذاته خطر وفي رعب للناس، فيش شيء بيساعد الفلسطيني غير إيقاف هاي الهجمة وإلغاء كافة هاي القرارات في مصادرة الأراضي وشق الشوارع وإنشاء المستوطنات، وتحديدا يعني في قباطي. الشوارع اللي حاليا بيتم شقها بناء على الاختارات اللي تم توزيعها بالأمس، بدك تتحدث عن منطقة نصف اقتصاد قباطي من مصانع حجر، من كسارات، من مقالع حجر، من مصانع اسفلت، من مصانع بلاط شوارع موجودة في المنطقة هذيك.
1: دكتور سماح خطيب أيوب المدير العام لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عن المطالب بإلغاء القانون الذي يجيز فصل المعلمين وسحب الميزانيات عن ومن مؤسسات تعليمية استنادا إلى مزاعم التماهي مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو دعم منظمة إرهابية.
3: بالنسبة للقرار اللي طلع امبارح من ناحية قانونية، من جهة يعد هذا القرار بتوسيع هيئة القضاء وخطوة له دلالات كبيرة من جهة واحدة، لأنه الأصل أنه ممكن كمان يعني السيناريوهات البديلة لو لم يتم هذا التوسيع الهيئة القضائية اللي مفروض تبت بهذا الالتماس كانوا يعتمدوا فقط بثلاث قضاء، يعتبروا القضية فقط تطبيقية إنها أقل دستورية، عدم اعتبارها قضية لها أثار عامة واسعة، إمكانية الحسم كانت بتكون يعني بشكل أكتر هيك تقني مش جوهري. بس من جهة تانية يعني إحنا عايشين بين شعبنا، المؤسسة القضائية باستهداف، المستشارة القانونية باستهداف، جو الملاحقات بكتير محلات كمان موجود، تسييس المؤسسات قاطبة بما في ذلك الوزارات المهنية، الطواقم المهنية أيضا بحالة كان، ففي هنا يعني كأنه بادرة خير ولكن مع تحفظات.
1: دكتور محمد سمارة من مشفى مئير تحدث عن عملية إنقاذ رجل ابتلع نحلة أثناء قيادته دراجة وتفاقم الوضع الصحي بعد أن لدغته في منطقة أهل حنجرة.
4: توجه لنا للمستشفى مريض بجيل الستينات بشكوى أنه عنده وجع في البلع، كمان كان عنده تورم في الرقبة وكان عنده مشاكل شوي هيك بالتنفس. لما بلشنا نفحصه شفنا أنه عنده زي تورمات انتفاخات في مجرى التنفس اللي كادت يعني أن تؤدي أنه المريض يختنق. بعد ما شلنا له إبرة تبعية النحلة حطينا عنا بالمراقبة، أعطينا أدوية، خليناه تحت المراقبة لمدة أكثر من 24 ساعة، فحصنا كمان مرة، شفنا أنه خلال الفحص ثاني يوم المريض صار أحسن وضعه، بطل عنده الانتفاخات، عملنا له كمان مرة منظار على أساس أنه نشوف المجرى التنفس أنه تمام. بعدها توجه للبيت، وكمان هو حكى لنا أنه توجه للمستشفى شوي بوقت متأخر بسبب أنه استشار الشات جي بي تي. فنحن بنشدد على أنه إذا أي مريض صار عنده مثلا من كرصة نحلة أو أي كرصة معينة أنه يتوجه لفحص طبيب ما يسأل شات جي بي تي أو أي اي اي ثاني.
5: استوديو المساء مع فرات نصار،
1: أهلا بكم من جديد. نذهب الآن إلى هذا النبأ الذي وصل من كفر مندع، إصابة فتى يبلغ من عمر 15 عاما بصعقة كهربائية أثناء ركوبه للدراجة. ينضم إلينا الزميل ورد قراقرة الحديث عن كفر مندع. ورد،
6: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين.

0: وصفتها بالإصابة الخطيرة، والحديث يدور عن فتى يبلغ من العمر 15 عاما أصيب إثر صعقة كهربائية قبل قليل في قرية كفر مندى. حتى هذه اللحظة ملابسات هذا الحادث قيد الفحص والتحقيق، حتى هذه اللحظة لم تتضح بعض الظروف التي أدت إلى تعرض الفتى للصعقة الكهربائية، لكن حتى هذه اللحظة هناك تحقيقات تجري من قبل المختصين لفحص قضية الصعقة. لكن تلخيصا لما تحدثنا، إصابة فتى يبلغ من العمر 15 عاما أصيب بحالة خطيرة إثر تعرضه لصعقة كهربائية قبل قليل في قرية كفر مندى، وتم تحويله ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. إليك فرات.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الأردن. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله سنضربهم بقوة، وأفادت الشبكة بأن الرئيس الأمريكي استخدم ألفاظا نابية لتأكيد الموقف. حمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: مساء الخير فرات لك ولجميع المستمعين. وفعلا استخدم ألفاظ نابية، وليس غريب على الرئيس ترامب هاي الألفاظ، ولكن هذا يعني برهان آخر على يعني مدى أو قدر الإحباط اللي يعيشه ترامب في هاي اللحظة،
1: ربما أكثر من الإحباط المستوى الذي نعيشه مع يعني زعيم هذا العالم أو زعيم أكبر دولة في العالم. أستاذ محمد، بكل ما يتعلق يعني هذا التطرف الذي يصل إليه ترامب، أعتقد وربما أنت أيضا تلاحظ ذلك، في كل مرة يلتقي بها نتنياهو تتغير النغمة.
2: وغريب، لأنه بالأمس قبل اللقاء كان قد تحدث أيضا لفوكس اللي تبدو هي يعني الأوتلت المفضل عند الرئيس ترامب أنه يتحدث، لأنه بتعطيه المجال بتسمح له أنه يتكلم بكل أريحية حتى لو كانت ألفاظ نابية. بالأمس يعني تحدث ترامب وقال بأنه نتنياهو لا يأتي بأي جديد من المعلومات الاستخباراتية، وكل ما يتحدث عنه نحن على دراية فيه، فأعطى الانطباع وكأنه يعني ليس هناك بجديد مع نتنياهو. ولكن أيضا المخيف الآن أو المقلق فرات أنه إحنا بصدد مسار أكبر وأقوى وأخطر من المسار اللي بدأ في العام الماضي بشهر يونيو العام الماضي، واللي بدأ أيضا الدورة الثانية في نهاية فبراير هذا العام، لأنه نتحدث عن اتساع رقعة الصراع ليس فقط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة، ولكن إحنا عمالنا بنشوف بشكل بطيء وبشكل أيضا يعني ثابت أنه رقعة أو المنخرطين في هذه الحرب تتسع، ويعني ربما دول الخليج السعودية الكويت الإمارات وقعوا في الفخ اللي رسم لهم إياه ترامب، وربما أيضا بمساعدة نتنياهو، ألا وهو أن يكونوا هم في مواجهة مباشرة عسكرية مع إيران، وهذا خطر كبير لأنه راح تكون المواجهة سيئة جدا لكلا الطرفين الإيرانيين والخليجيين، راح يكون هناك يعني تدمير لكلا الطرفين، وحيعطي نوعا من الراحة العسكرية والمادية للأمريكيين، وإسرائيل تقف على الجنب يعني وتشاهد تدمير المنطقة من قبل يعني سكانها ودولها. السعودية اليوم استهدفت العراق مع الولايات المتحدة، إيران استهدفت الأردن مرة أخرى، لا نعرف إذا الأردن سيرد مباشرة، لا أعتقد ذلك، ولكن أيضا نرى بأنه المواجهة بين السعودية والحوثيين تتصاعد، نرى بأن الكويت بدأت هي نفسها خطابها يتصاعد، وأيضا هناك أخبار بأنها قامت بعمليات عسكرية ضد إيران ذات الأمر نفسه مع الإمارات، وهذا ليس بجديد حيث كان هناك أخبار موثقة بالمرحلة الأولى أو الجولة الأولى في آذار إبريل الماضي بأنه الإمارات كانت قد شاركت في الحرب على مستوى معين. هذا خطر جدا، لأنه بالرغم من كل الحديث عن الجهود الدبلوماسية يبدو أنه إحنا نتجه في مسار تتصاعد في فرص الانفجار العسكري أو العودة إلى

0: إلى الحرب العسكرية الكاملة بين الأطراف كلها، ليس فقط الإمارات عفوا المملكة العربية عفوا أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة، ولكن أيضا دول المنطقة ستشارك بشكل مباشر.
1: أستاذ محمد، بينما نتحدث يوفينا الزميل عبد القادر عبد الحليم نقل عن CNN ويقول بأن هناك باحثين عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يقدرون أن المخزون الأمريكي الحالي من صواريخ الدفاع الجوي هو أقل من 827 صاروخا، نتحدث عن صاروخ باتريوت، وأقل من 278 صاروخا من منظومة ثاد. ماذا تعني هذه الأرقام؟
0: هاي الأرقام هي السبب، وأنا يعني أوافق مع الزميل عبد القادر ومع هاي الأرقام، لأنه الأرقام هاي بدأت تخرج إلى العلن بعد نهاية الحرب 39 يوم في مرة أخرى اللي كانت في شهر آذار إبريل الماضي. نفى البيت الأبيض بشدة التقارير اللي خرجت عن CNN وخرجت عن نيويورك تايمز وواشنطن بوست، ووصفها بأنها فيك نيوز وأنها كاذبة. فقط لنعرف أيضا بالفترة القليل الماضي بأنه المخزون منخفض جدا جدا، لدرجة أنه السبب الرئيسي، وكنت أنا تحدثت على راديو ناس قبل عدة أيام في الصباح، أنه السبب الرئيسي وراء قبول الرئيس ترامب بأنه يعني يوقف الهجمات بعد 12-13 يوم على إيران ليس بسبب أنه الجهود الدبلوماسية هي المفضلة لديه، ولكن لأنه للصواريخ الاعتراضية الباتريوت وصلت لرقم مخيف جدا. الاستراتيجيك ستوك بايل، المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة، بدأ ينفض لدرجة أنه الجيش الأمريكي في إلو سنت كوم في الشرق الأوسط، في إلو سنت كوم آخر في آسيا، في إلو في أوروبا، بدأ يسحب من المخزون اللي في آسيا اللي هو موجود علشان الصين. أنت تخيل أنه عم بيسحب من المخزون الاستراتيجي لهذه الصواريخ الاعتراضية ليستخدمها بون، وهذا السبب وراء أنه الولايات المتحدة تقول إنها أعطت الدبلوماسية فرصة. أعطت الدبلوماسية فرصة لأنه عسكرياً لم تستطع أو لا تستطيع أن تنتج الصواريخ الاعتراضية والباتريوت والساد وكل هاي الأمور بشكل سريع جدا. ولهذا السبب في أخبار كانت من يعني الرئيس ترامب يتحدث عنها بأنه أمر بتسريع إنتاج هاي الصواريخ، ولكن مهما حاولت المصانع الأمريكية بأنها تسرع من إنتاج هاي الصواريخ يعني يمكن تزيدهم بأعداد محدودة كل شهر، لا تستطيع أن تواكب استخدام الولايات المتحدة لهذه الصواريخ ضد إيران. ولهذا السبب إحنا بنشوف إنه في وقف للحرب، ولكن في أي لحظة ممكن ترجع الحرب إذا تم يعني إذا تم استفزاز الرئيس ترامب أكثر فأكثر، خصوصا بعد تهديداته القوية على ضرب الأردن واستهدافها، والآن بعد ضرب العراق. يعني أعتقد أنه هاي جدا خطيرة اللي حصل اليوم من ضرب المملكة العربية السعودية والأمريكيين العراق، أدى إلى تأجيل إن لم يكن يعني إلغاء زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الرياض اللي كان المقرر أن يجتمع فيها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأيضا الحوثيين داخلين على الخط بشكل كبير. وتخيل أنت هذا الشيء في رأس أنه مضيق هرمز مغلق، وأيضا باب المندب، والسعودية لم تستطيع أن تصدر 5 مليون برميل نفط كل يوم اللي استطاعت حتى مع إغلاق مضيق هرمز بأنها تصدره كل يوم. هذا سيؤدي إلى شبه انهيار كامل للاقتصاد العالمي. يعني وهنا نتحدث أيضا عن اقتصاد المنطقة اللي يعتمد بشكل كلي على الطاقة.
1: محمد القاسم مختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: قال مسؤولون إسرائيليون قبل جولة محادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل طبعا بين الرابع والسادس من آب، أن إسرائيل لن تنسحب من مناطق أخرى في جنوبي لبنان، وأنه لا يوجد حاليا تقدم لتوسيع المناطق التجريبية لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي. علي الأمين الصحفي والمحلل السياسي اللبناني ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: تحياتي، يا هلا.
1: هو بالأساس يعني تشترط إسرائيل بموجب هؤلاء المسؤولين هذا الانسحاب بأن يكون لها الحق بالعودة والحق بالتواجد في هذه المناطق عند الحاجة.
2: يعني هو يعكس بالضرورة ميل إلى عدم تنفيذ انسحابات من يعني تنفيذ الاتفاق المبرم، واللي المناطق التجريبية هي مقدمات و

0: خطوات متتالية ومتوالية للوصول إلى الانسحاب، وبالتالي تنفيذ كل متطلبات نعلم جميعاً أن موضوع سلاح حزب الله هو أيضاً من ضمن هذا الاتفاق. يعني في جملة أمور وعناوين تتصل بهذا الاتفاق. حتى الآن يمكن أن نتحدث عن نجاح خطوات المنطقة التجريبية، على الأقل ما يتصل بزوتر الغربية والتي يركز عليها الإعلام وكل الإضاءة عليها وحتى الإسرائيليين. فإن تولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمن في هذه المنطقة، منع دخول عناصر حزب الله، عدم قيام حزب الله بأي خطوات على الأرض توحي بأنه راغب في عرقلة هذا يعني عرقلة هذه الخطوة، أي المناطق التجريبية، حزب الله لم يقم بأي خطوة، وبالتالي من هنا هذا المنطلق هي إيجابية. كيف ستتعامل؟ بالتأكيد إسرائيل لم تحتل هذه المناطق اللي احتلتها في لبنان لتقوم اليوم التالي ببدء عملية انسحاب مهما كان الاتفاق الذي وقع مع لبنان، وبالتالي الرهان اللبناني هو على الموقف الأمريكي. لأي مدى واشنطن ممكن أن تقف لا مبالية تجاه المطلب الإسرائيلي أو بمعنى أو الخطوة الإسرائيلية أو هذا الموقف الإسرائيلي، أو أن تكون متبنية؟
1: أستاذ علي، كيف يمكن الاعتماد على الموقف الأمريكي في نهاية المطاف؟ هو موقف واحد إن كان أمريكي أو إسرائيلي. يعني
0: لا، مختلف بلبنان. بلبنان برأيي في صراع إسرائيلي أمريكي من زاوية لبنان. لمن؟ يعني واشنطن تعتبر أن لبنان لها، وبالتالي هي معنية بشكل أو بآخر بأن تدير، إذا صح التعبير، العمليات الانسحاب، العمليات السياسية الميدانية العسكرية، بما يوفر شروط مزيد من يعني الانتقال من مرحلة لا دولة، إذا صح التعبير، إلى مرحلة الدولة. وواضح أن الضغط الأمريكي في كل المراحل السابقة كان لاعبا أساسيا في لجم إسرائيل تجاه أي تصعيد أو تجاه أي مخالفة أو تجاوزات أو محاولة لمزيد من السيطرة على الأراضي، مزيد من الاحتلال، مزيد من التقدم، مزيد من التصعيد العسكري والأمني. واضح أن الموقف الأمريكي كان لاعبا حاسما في هذه الأمور، وهو اللاعب الوحيد يكاد يكون في مواجهة إسرائيل اليوم في لبنان.
1: وضحت الصورة على الأمين الصحفي ومحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا.
1: نريد أن نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.
4: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكاني خامي،
6: كنت حالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
3: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
12: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
13: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية،

0: أعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: واستوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3 107 فارزة 8 استوديو المساء. في ظل تصاعد هجمات المستوطنين وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وجهت حركة بلاد للجميع بيانا إلى المجتمع الدولي مطالبة إياه بالتحرك الفوري الملموس والفعال لحماية الفلسطينيين والتجمعات الفلسطينية من إرهاب المستوطنين. ينضم إلينا برهان غزموطي رئيس المجلس المحلي في قرية عابة التابعة لمحافظة جنين. أهلا بك أخ برهان.
2: أهلا فيك.
1: يعني بالفعل هناك تصعيد خطير من عنف ومن إرهاب موجه من المستوطنين للفلسطينيين وللبلدات الفلسطينية، ولكن على ما يبدو لا نتحدث عن أفراد، ليس فقط عن مستوطنين، إنما سياسة موجهة سموتريتش بين غفير نتنياهو.
2: نعم صحيح.
1: نعم، ما الذي تقومون به من أجل ربما التخفيف من الوطأة في ظل الحاصل؟
2: والله كنا نحن بمراجعة المؤسسات الحقوقية عنا في الضفة، والآن يعني شغالين معاهم، والحقيقة ما حد عارف يعني شو راح يصير، يعني شو بصير مصيرنا هون.
1: يعني نعم، حاليا يتم إطلاق أيضا بؤر استيطانية بالقرب من عابة.
2: هي المستوطنات اللي أقلت في عام 2005 رجعوا لها وبيشتغلوا فيها، شغالين فيها. كمان عملوا معسكر الجيش عنا بالقرب من القرية، وشغالين أشعال الانتفاخ في الجيش منتشر بكثرة، وكين بحواجز لحد الآن، في أن حواجز يعني بمنعنا نروح على مدينة جنين اللي هي أقرب إشي علينا، يعني بعيد عنا 2 كيلو. هاي الحواجز صار المواطن يسأل إذا يروح على جنين في حاجز ولا ما فيش حاجز،
1: يعني في حاجز بين عابة ومدينة جنين،
2: يعني هي أكثر من حاجز على طول الشارع الالتفافي. كمان سكروا المداخل الثانوية أو الفرعية على الشارع الالتفافي، أو خلينا نقول الدخلات الزراعية.
1: يعني أستاذ برهان، مثل هذا تضييق الخناق هذا وهذا التعامل وهذا التوجيه وهذه السياسة، هل يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى انفجار، ربما انتفاضة ثالثة؟
2: والله ما يعني ما أبغى أقول لك، ما هو نهاية الضغط والانفجار يعني ممكن.
1: وعمليا يتم الملاحقة أيضا للجميع.
2: طبعا يعني في عنا أراضي بجنب المعسكر بجنب المستوطنات، مزروعة زيتون، لأن يعني عنا موسم الزيتون، ما بقدر نعرف نصل هنا، ما بنقدرش نصل هنا، واعتماد البلد هون بتعرف على الزيتون والزيت. لما خطروا بيوت عنا في اختارات لمبراني قريبة من المستوطنة الجنين، كلها مضايقات يعني. وإحنا يعني المستوطنات محوطنا من 3 جهات، يعني بسكر علينا ما نقدرش

0: تطلع يعني.
1: نعم، وهذا يؤثر بطبيعة الحال كما ذكرت على الحياة اليومية، الحياة الاجتماعية. السؤال الذي يطرح الآن، هذه الاستفزازات وما يقوم به كل تقريبا بشكل يومي وعلى مدار الساعة جماعات والمستوطنين، قطعان المستوطنين، برأيك هل من الممكن أن يكون هناك رد أوروبي؟ السلطة الفلسطينية نائمة غير موجودة، الدول العربية مشغولة في حرب أقحموا إليها لخدمة مصلحة من الجميع يعرف، فبالتالي في نهاية المطاف بقي الشعب الفلسطيني وإن كان في الضفة أو في غزة يتيما.
0: صحيح صحيح، يعني نأمل ذلك، نأمل أن يكون في هناك تحرك دولي اللي يساعدنا في العيش بالحياة الكريمة.
1: نشكرك برهان غزموطي، رئيس مجلس المحلي في قرية عابة التابعة لمحافظة جنين، شكرا جزيلا لك. تنضم إلينا دكتور رولا هردل المديرة العامة المشاركة لمؤسسة بلاد للجميع، أهلا بك دكتور رولا.
2: أهلا فرات.
1: بلاد للجميع يعني مش كثير وسيع وكبير الاسم، ربما نسميها بلاد للمستوطنين، للفاشيين، اليمينيين.
2: لا, لا. لا ابدا، هاي البلاد كمان لنا، ما رح نتنازل. البلاد فيها 9 مليون فلسطيني و9 مليون يهودي اسرائيلي، فاحنا النص. وتعال نقول انه ممكن نوافق على على على نص البلد اذا بيكون في تسويه سياسيه، بس عاطفيا وحسيا البلد كلها لنا. لا ومش رح نتنازل، يعني وعشانك في مبادرات سياسيه وعشانك عم نعمل هذا الشغل.
1: نعم، ولو تحكينا بالفعل عن هذا الشغل اللي هو مهم في ظل التصعيد الملاحقه وما نشاهده بشكل يومي.
2: شوف، المبادره بتحكي على حل دولتين جديد، بيعالج اولا القضايا التي لم تتم معالجتها بحل الدولتين الكلاسيكي بفتره اوسلو بنهايه التسعينات، ولكن بعده بحكي على حل دولتين لأنه احنا ننطلق من الاعتقاد بأنه غالبية الفلسطينيين وغالبية الإسرائيليين بعد المتمسكين بأنه لكل مجموعة يكون في إلها دولة، ولكن الواقع على الأرض بين البحر والنهر أنه في عنا واقع ثنائي القومية وواقع أصبح متداخل بين الفلسطيني والإسرائيلي على مستوى الحياة الجغرافية والمساحة الجغرافية اللي احنا بنتشاركها، على مستوى التشارك بالاقتصاد، بالموارد الطبيعية، بالتحديات العالمية اللي موجودة إلى آخره، ولكن طبعا كله موجود هذا في ظل هيمنة إسرائيلية واحتلال وقمع واستعلاء وسيطرة يهودية إسرائيلية على كل شيء، على البني أدمين وعلى الجغرافيا وعلى الموارد.
1: طب حينما يقول وزير الأمن،
2: بس أكمل نقطة، فعشان نقدر نتعامل مع هاي القضايا إحنا بحاجة إنه نوسع أولا نطور حل الدولتين، لأنه الحياة تطورت يعني أو واقعنا تطور وتغير من نهاية التسعينات أو منتصف التسعينات لحد اليوم، واثنين إحنا بحاجة كمان إنه نبني مؤسسات مشتركة شبيهة بالنظام الموجود في الاتحاد الأوروبي بين الدولتين لما يقوموا لمتابعة ومعالجة وإدارة القضايا المشتركة.
1: دكتور رولا، يعني بكل ما يتعلق بالفعل تحدثين عن حل الدولتين، يعني أعتقد أنه من يستمع لي ولك ونحن يعني أكيد نؤمن بالسلام بالتآخي، وربما يقول يعني عم نسمع اثنين ساذجين، آسف على التعبير، ربما بكل ما يتعلق بهذا الموضوع نشاهد ونلاحظ ما يحصل. بالأمس إسرائيل كاتس أمر وأوعز للجيش بأن يتم احتلال مخيم لاجئين آخر إضافة إلى أو كما حصل في جنين وفي نور شمس، فبالتالي عن أي حل للدولتين مع وجود مثل هذه الحكومة، مع وجود مثل هذه السياسة، مع وجود دونالد ترامب؟
2: أولا إحنا مش ساذجين ولا عايشين بكوكب آخر، عايشين الواقع، وإذا تطلع على الموقع تبعنا بتشوف من الأشخاص اللي موجودين في هاي المبادرة يعني أبعد ما يكونوا عن السذاجة السياسية الفكرية الأكاديمية الواقعية إلى آخره، ولكن يعني لا يمكن انه ما نفكرش بحلول. احنا وصلنا لوضع كمان كفلسطينيين، يعني انا موجود كثير اغلب الوقت برام الله ايضا في الضفة، كمان كفلسطينيين بطلنا او بطلت عنا المقدرة على انه نتخيل انه في امكانية لحل. وكمان بالداخل الاسرائيلي يعني اليوم مين بحكي على حل، مين بحكي على قضية فلسطينية، كل بحكي على انهاء الوجود الفلسطيني.

0: الفلسطيني وعلى إنهاء القضية الفلسطينية وعدم إمكانية وجود دولة فلسطينية أو عدم السماح عند الإسرائيلي لوجود دولة فلسطينية. فنحن بنقوله أولا هذا الأمر غير متعلق فقط بالإسرائيليين، يعني مش هم اللي بيقرروا يكون في دولة فلسطينية أو ما يكون. دولة فلسطينية معترف فيها من غالبية دول العالم، والحق الفلسطيني بتقرير المصير وبالوجود هون وأن يكون في له دولة معترف فيه أيضا من غالبية دول العالم. ثانيا في عندك مجموعة هون، وتحديدا هاي الحكومة الإسرائيلية ومركباتها اللي عندها مشروع، ومشروع واضح ومشروع عم بتنفذه من سنوات، وعم بتنفذه بطريقة كتير مكثفة بالسنوات الأخيرة بغزة وحاليا بالضفة وكمان ضدنا احنا الفلسطينيين المواطنين في دولة إسرائيل. فبنفعش انه نترك كمان النقاش السياسي والمخيال السياسي للمستقبل فقط لهذه المجموعة. احنا كمان إلنا الحق بانه نجي نقول لا، في امكانية انه يكون في حل ولازم يكون في حل، يعني عشان الطرفين. انا بحكي من محلي كفلسطيني، بس نعم انا كمان بمثل مؤسسة يهودية اسرائيلية فلسطينية، فبهمني كمان مصلحة الشعبين. النقطة الأخيرة اللي بدي اقولها، ما في صراع بالعالم وبالتاريخ الحديث اللي بنعرفه ما انحل. لا طبعا في حلول عديدة، بس جزء كبير من الحلول ومن النماذج اللي بعلمنا إياها التاريخ هو إنه الصراعات انحلت وانحلت بكثير من النماذج بتسويات سياسية. قد تكون هذه تسويات جيدة أقل يعني كفاءة أو أقل مساواة، ولكنها ضمنت للناس اللي موجودة وللشعوب الموجودة الاستمرارية والحياة والكرامة والحماية أيضا.
1: وضحت الصورة دكتور رولا هردل، المديرة العامة المشاركة لمؤسسة بلاد للجميع، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: قدمت النيابة العامة للدولة لأحد اتهام ضد جندي خدم في وحدات سرية بتهمة التخابر مع إيران، وهو ليس الملف الأول وعلى ما يبدو ليس الأخير. نتحدث عن العشرات وربما يعني أكثر، نقول المئات منذ بداية الحرب. نذهب إلى الزميل بدة فرحات. أهلا بدة.
2: أهلا فرات، سلامات لكل جميع المستمعين. بالفعل اتهام جندي احتياط خدم في وحدة سرية بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، حيث قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد جندي احتياط خدم في وحدة عسكرية سرية بتهم التواصل مع عميل أجنبي ومحاولة نقل معلومات لصالح الاستخبارات الإيرانية. وبحسب لائحة الاتهام تواصل المتهم مع شخص عرف عن نفسه بأنه عنصر في الاستخبارات الإيرانية وطلب منه المساعدة في تجنيد جندي آخر، فيما لا تزال هوية المتهم وتفاصيل إضافية في القضية خاضعة لأمر حظر نشر فرات. وتأتي هذه القضية في ظل تزايد الكشف خلال الفترة الأخيرة عن ملفات تتعلق بإسرائيليين بينهم جنود احتياط يشتبه بتورطهم في التواصل مع جهات استخباراتية إيرانية، ما يعكس تصاعدا في هذه القضايا. فرات، يذكر أن هذه المعلومات جاءت ووفق وما ورد في لائحة الاتهام التي أعلنتها النيابة العامة الإسرائيلية.
1: بدأ الشرطة تعلن بعيدا عن المخابرات والتخابر، تعلن عن حملة اعتقالات ومداهمات في وادي عار. نستمع بداية لهذه الأصوات. إذن بدأ تقول الشرطة وحدة لاهب 433 حرس الحدود تداهم مواقع أم الفحم زيمر والفريديس.
2: نعم بالفعل فرات، يعني اعتقال 7 مشتبهين وضبط 1.3 مليون شيكل في حملة واسعة نفذتها وحدة لاهب 433 بالتعاون مع قوات حرس الحدود، عملية أمنية واسعة في عدة بلدات منها مدينة أم الفحم وزيمر والفريديس، أسفرت عن اعتقال 7 مشتبهين بينهم شابة وثلاثة فلسطينيين، حيث عثر عليهم مختبئين داخل حظيرة للأغنام. وخلال مداهمة أيضا تم ضبطت القوات طائرة مسيرة، وكما ذكرت أكثر من 1.3 مليون شيكل نقدا، إلى جانب شيكات ومضبوطات أخرى في إطار حملة تستهدف منظمات الجريمة والأنشطة الإجرامية في المجتمع العربي. وبحسب بيان الشرطة فإن الحملة تأتي ضمن جهود متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة، فيما تستمر التحقيقات مع المشتبهين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية بحقه.
1: نعم بدر فرحات، شكرا جزيلا.

0: المركزي لكالة المداخلة.
1: سلام.
0: نخرج إلى فاصل ثم نعود لواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: طاقة طالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: تقريبا دقيقة. استنى. كثيرا ما نسمع لفظة استنى بالماضي أو بالأمر، أو بدي أستناك، أو بستنى، مع اختلاف الضمائر. فمن أين أتت هذه الكلمة وما هو أصلها؟ أجمعت معاجم اللغة العربية الفصحى والعامية أن هذه المشتقات من الفعل استأنى، وسهلت الهمزة وضعفت النون عوضاً عن التسهيل. ويقول الزمخشري: استأنيت فلاناً بمعنى لم أعجله، ويستأني بالشيء بمعنى ينتظر مآل أمره. ويعود الفيروز أبادي على ما سبق قائلاً: استأنى بمعنى تثبت وأبطأ وتأخر. وفي مرجع آخر نجد الفعل استنى تحت مادة أنيا، بمعنى أنهم قالوا لمن يتعجل الشيء استنى بصيغة الأمر، وهي محرفة من استأني أي انتظر وامكث. وعليه فإن لفظة استنى هي من الفعل استأنى وجذره أنيا. وفي الختام، انتظرونا أو استنونا في كل جديد.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
6: استوديو المساء مع فرات نصار.
7: نستمر مع الحملة التي يقوم بها الشرطة إن كان في وادي عارة وفي الشمال وأيضا في جنوب في النقب. وتخللت الحملة في النقب على الأقل في مدينة رهط، ضبط أسلحة نارية وحجز ممتلكات. نستمع إلى ما قاله داني ليفي هذا الصباح.
8: ما شاتم هولخים לעשות היום ברהט זה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים. אנחנו הולכים לתקוף כלכלית את העבריינים במדינת ישראל. מי שמסתכסך אחד עם השני ויורה אחד על השני או על אחרים, מחיר ההפסד זה נבוא לך על הראש, נסגור לך את העסקים, ניקח לך את הכסף, נרוקן אותך מהכסף, כדי שתבין שמחיר ההפסד לא כדאי לך. רבותיי, מדינת ישראל נמצאת בחזיתות מחוץ לארץ, איראן, מקומות אחרים, ואנחנו

0: אנחנו, המשימה שלנו זה מלחמת חורמה בפשיעה. אנחנו הולכים לנצח את המלחמה הזאת בשבילנו.
1: سليمان العتايق ناشط ميداني في رهط ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ سليمان.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: تستمع إلى المفوض العام للشرطة داني ليفي وماذا تقول؟
2: بداية من استمع إلى المفوض العام للشرطة أدرك تماما بأنه يريد إعادة الحكم العسكري أو تكسير العظام في الوسط العربي. هذا ليس المكان الذي يقول فيه بأنه يريد أن يعيد الحكم العسكري بالقوة في الوسط العربي. الجريمة منتشرة منذ أكثر من 15 عاما، يعني من سنة الـ 2000 لعند اليوم 2026 ما توقفت الجريمة. ربما هنا أو هناك كان نزول أو صعود، لكن هذه الجريمة منتشرة. اليوم في مدينة رهط أنا رأيت بأم عيني دخلوا على محلات وبدأوا في التفتيش لا علاقة لها إطلاقا بالجريمة، لا سابقا ولا حاضرا ولا مستقبلا. مع كل أسف نحن ضد حيازة الأسلحة وضد إطلاق النار، هذا معروف للجميع، لكن الشرطة وأجهزتها تعلم بالضبط أين تكمن الأسلحة في كل منطقة ومنطقة.
1: يا أستاذ سليمان، أنت تقول بأن الشرطة لا تقوم بواجبها.
2: بالطبع الشرطة عدة مرات تحدث مشاكل في البلد، وبعد ربما بعد ساعة وبعد نص ساعة وبعد 40 دقيقة عندما يتوقف إطلاق النار وكذا تقوم بالشرطة بالتدخل، وهذا غير مرغوب فيه. الشرطة عليها أن تحفظ الأمن حتى قبل، يعني لا أستطيع أن أقول قبل بشكل عام، لكن عليها أن تعرف بالأمور هذه، أن تعرف أن المواطن الفلاني أو العصابة الفلانية أو رئيس العصابة هو من يملك السلاح وتستطيع أن تلقي القبض عليه قبل وقوع الجريمة.
1: ولكن تقول الشرطة الآن هناك انخفاض في معدل إطلاق النار وأيضا في جرائم القتل على الأقل في الأسابيع الأخيرة، هناك من يقول تدخل الشباك، هناك من يقول ربما أسباب أخرى، ماذا تقول؟
2: أنا بالحرف الواحد، ليس هنالك تدخل الشرطة في عمليات التوقف القتل أو الإجرام في الوسط العربي بأي شكل من الأشكال. نحن نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لرجال الإصلاح الذين يعملون ليلا ونهارا على إصلاح المتخاصمين في الوسط العربي. شهدنا في الفترة الأخيرة عملية إصلاح في كفر قاسم وفي اللد وفي الطيرة وفي كل مكان لجان الإصلاح تعمل ليل ونهار. وأنا أشهد على ذلك أن لجان الإصلاح عملت ليلا ونهارا على أساس أن توقف شلال الدم في الوسط العربي.
1: سمعنا العتاق الناشط الميداني في مدينة رهط، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
2: حياك الله، شكرا لك
1: وللجميع المستمعين. نذهب الآن إلى مؤتمر الملاحقات السياسية في مؤسسات التعليم العالي، منظمات الصحة، أجهزة التربية والتعليم، وأين لا حول هذا الموضوع. تنضم لنا عايدة توم سليمان عضو الكنيسة عن الشبه العربية للتغيير. أهلا بك.
3: أهلا بك. أهلا.
1: في محل لا فعلا؟
3: لا، أنا لا أعتقد أننا كان، يعني أنه كان هناك مكان سلم فيه المواطنون العرب من الملاحقة أو بعض القوى اليهودية الديمقراطية. يعني في كل مكان، إذا كان أماكن العمل المختلفة، المهن المختلفة، الجامعات، الشارع، في كل مكان. أنا كانت مشاركتي الصحيحة حتى أعرض ما تعرضت له القيادات وخاصة النواب العرب من الملاحقة في ظل الحرب، وقد تكون هذه يعني أول مرة أخفرات يتم الحديث فيها بهذا الوضوح عن الموضوع.
1: وبالفعل الملاحقة للنواب العرب واضحة ما بعد الحرب وملموسة كما هي على المواطنين العرب.
3: نعم، يعني نحن بدأت كما قلت في مداخلتي، بدأت الملاحقة تماما بعد 7 أكتوبر في بداية الحرب، بأنه لجنة ما يسمى لجنة الأخلاقيات في الكنيسة بالإعلان خطيا لجميع النواب أنه لن يكون هناك أي تفهم لأي تصريح يمس بمشاعر بوحدة الصف الإسرائيلية بالتعرض للجنود. يعني كانوا واضحين في إعلانهم بأنهم غيروا رسميا دورهم كلجنة أخلاقيات داخل الكنيسة، لأنه لجنة الأخلاقيات أو لجنة الطاعة كما تسمى دورها الأساسي هو حماية النواب وحماية حقهم في التعبير عن الذات وحرية التعبير للنواب وعدم إهانتهم أو المس بحقوقهم، وهي عمليا أعلنت بأنه لن تسمح بأن تكون هناك حرية في التعبير عن آرائنا وعن مواقفنا، وأن علينا أخذ الحيطة في كل ما نقوله يعني مما يحد من حرية التعبير عن الرأي.
1: بعيدا عن هذا المؤتمر وعن حرية التعبير وعن الملاحقة، تم انتخاب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري اللي هو البرلمان انتخاب النائبة خليدة بوفدش رئيسة للبرلمان لتصبح أول سيدة، أول امرأة عربية تشغل هذا المنصب في مجتمعنا العربي. يعني غير مثال اللي هو فيوليت خوري كرئيسة سلطة محلية تحدث ما رجع هذا النموذج، وربما في الكنيسة القادمة ست عايدة لن يكون هناك تمثيل نسائي عربي؟
3: لا، أنا لا أعتقد أنه لن يكون تمثيل
1: نسائي. استمر السجال أعتقد أنه ممكن العدد ينقص كمان.
3: لا، أنا بتخيل أولا وقبل كل شيء أنه بتأمل قريبا نصل إلى وضعية يتم فيها بالفعل التحام الثلاث قوائم في قائمة ثلاثية، وأتمنى بالفعل أن تكون نسبة التصويت عالية بحيث نضمن ليس فقط مرشحة الجبهة ومرشحة التجمع. نحن نعلم أيضا أنه الموحدة سيكون لديها مرشحة لأنه في عندها تخصيص مقعد. بالتالي أنا آمل جدا بأن تنتهي الانتخابات القادمة ويكون لدينا 3 نساء عربيات في الكنيسة. طبعا هذا برأيي أيضا حتى لو كانوا 3 برأيي أقل مما نريد، ونحن نتمنى أن يكون التمثيل أكبر، ولكن للأسف كما ترى يعني الحالة السياسية شائكة ومعقدة، وعندما تتعقد الأمور وتصبح هناك يعني تداخلات سياسية مختلفة للأسف تنسحب قضية تمثيل النساء إلى الخلف كما يحدث في كثير من المواقع. آمل جدا بأن نقوم يعني بعمل جدي داخل أحزابنا السياسية من أجل تطوير الحضور النسائي والتمثيل النسائي.
1: عايدة توما سليمان، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
1: رياضة.

0: وفي الرياضة نذهب إلى مشاركة الشاب شاب مدينة الناصرة في بطولة الملاكمة الاحترافية في دبي. ينضم إلينا البطل أحمد شتاوي من مدينة الناصرة وصاحب نادي في آي بي رينج. أهلا بك أحمد.
1: أهلا وسهلا فيك خيف روات.
0: أهلا بك. حدثنا عن هذه المشاركة.
1: كانت مشاركة احترافية في المسيرة الاحترافية تاعتي بالملاكمة كانت بدبي. كانت هي العبارة عن المباراة العاشرة في المسيرة الاحترافية عندي. والحمد لله رب العالمين. نعم. خلصت اللعبة يعني ضرب القاضي كيف ما بيقولوها. ضفنا غلب للمسيرة الاحترافية ذاتنا.
0: جميل. وقداش بتشوف انه يعني دبي بالفعل ومنصات دبي الرياضية باتت منصات الرياضيين العرب في الداخل؟
1: والله العرب داخل وقت قاعدين عن جد استثمروا بالرياضة, بس انا بالدول للأسف ما في هذا الاشي قاعد, مع انه عند اللي كيف ما بيقولوها عند

0: مش قاعدين بيستثمروا اكثر، اما بالجهات العربيه والمنصات العربيه مش قاعدين نشوف اي دعم او اي تحفيز من اي منصه كيف ما بيقولوها عربيه او مؤسسه عربيه. والحمد لله رب العالمين، واحد بتمرن عنده هدف وعنده طموح اللي يصلها ان شاء الله، ما نركنش احد يعني كيف ما بيقول،
1: نعتمد على ذاتنا.
0: هي نعتمد على ذاتنا، هو هذا الشيء.
1: بالنسبه لك شو الخطوات
0: بالحلبة؟ انا نعتمد على ذاتنا بريد الحلبة كمان
1: اكيد. شو بالنسبه لك الخطوات القادمه؟
0: الخطوات القادمة عندي إن شاء الله بطولة أوروبا في شهر 9. عندي كمان لعبة احترافية اللي راح تكون كمان في شهر 9، راح تكون بأرمينيا. نأمل إنه لك حدا اللي كيف ما يقول يدعم الرياضة هاي، لأنه كتير أنا كمان عندي نادي في VIP رينج اللي في إقبال من
1: الشباب،
0: من الشباب على النادي، وفي مواهب كتير منيحة. احنا بننطل لعنا، بس نأمل من المؤسسات كمان ومن البلديات ومن المجالس نلاك الدعم اللي نقدر نوصل كمان الشباب لمحلات كتير عالية.
1: طيب، واحنا كمان رح ندعم، نستمر بتصريف الضوء. البطل احمد شتاوي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك يا خيار
1: بنجاح.
0: بارك الله فيك حبيبي، تسلم.

You see, mammy the car. وصلنا لنهاية هذه الساعة، بعد قليل موجز لأهم الأنباء مع خليل أديب، بعد ذلك مساء رياضة مع فادي مصطفى، في تمام الساعة الثامنة برنامج كونسيرت مع الياس مرجي، في التحرير طاهر يونس، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي، في نيو ميديا جواد العمري وعلي نصار، وفي تطبيق ناس محمد خطيب. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوه. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في آي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.

شي قطرات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قدمت نيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في 29 من عمره من القدس الشرقية بتهمة الاعتداء على زوجته أمام طفلهما القصر. وبحسب لائحة الاتهام، اعتدى المتهم على زوجته ما أسفر عن إصابتها في اليد والوجه ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. حذرت منظومة السايبر الإسرائيلية من موقع إلكتروني ينتحل صفة البريد الإسرائيلي بهدف سرقة البيانات الشخصية وتفاصيل بطاقات الائتمان. وأوضحت أن الموقع يعرض صفحة مزيفة لتتبع الشحنات وتحديث العنوان، محذرة من أن البيانات التي يجري إدخالها قد تصل إلى المهاجمين فور كتابتها حتى دون الضغط على زر الإرسال. حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعيا إلى تحرك دولي لمواجهة قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي قال إنه بلغ مستويات قياسية. أضاف المكتب أن مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية ينفذون في بعض الحالات اعتداءات على تجمعات فلسطينية تشمل هدم ومصادرة الممتلكات وإحراق مساجد. عبر ثلاثة إسرائيليين مساء أمس الحدود إلى الأراضي السورية في منطقة جبل الشيخ قبل أن تعثر عليهم قوات الجيش الإسرائيلي وتعيدهم وتحيلهم إلى الشرطة. قال الجيش أن الحادثة شكل خطرا على قواته وعرقلة لنشاطها العسكري، فيما ادعى الإسرائيليون الثلاثة أنهم عبروا الحدود بهدف الصلاة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواجه ضربة قوية لإيران وستلقنها درسا قاسيا ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وأضاف ترامب أن الهجوم الإيراني كان مفاجئا ولم يكن أمام القوات الأمريكية سوى دقائق لاعتراض الصواريخ، وصفا الميليشيات المدعومة من إيران بأنها سرطان العالم. وأشار ترامب إلى أن الهجوم على الميليشيات في العراق نفذ بالتنسيق مع الحكومة العراقية. من جهتها، أدانت الرئاسة العراقية استهداف مقر الحشد الشعبي في هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصره. واعتبرت الرئاسة الهجمات اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة فرضت حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت 8 ناقلات وعشرة كيانات. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 6 من الكيانات المشمولة بالعقوبات تتخذ من الصين مقرا لها. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إقليمية بأن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة في جنوب البحر الأحمر في ظل الحصار البحري الذي أعلنوه على السعودية. وبحسب المصادر، يدرس الحوثيون فرض الرسوم على معظم حركة السفن عبر مضيق باب المندب دون تحديد موعد لتنفيذ الخطوة حتى الآن. أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزويد بلاده ب300 صاروخ اعتراضي لمنظومات باتريوت قبل حلول الشتاء. وبحسب التقرير، يسعى زيلينسكي إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية على منشآت الطاقة، فيما يحتمل أن يزور مبعوثون أمريكيون كييف خلال الأسبوعين المقبلين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا مع احتمال تشكل ضباب محلي في بعض المناطق الجنوبية. أما غدا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى ومساء رياضة. في أمان الله.

0: مساء الخير واهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. بعد أجواء المونديال والإثارة الكبيرة اللي تعشناها طبعا، وبعد التتويج اللي خطف الأنظار، بنعود لكم اليوم مع نبض كرتنا المحلية ولمتابعة فرقنا العربية اللي بتستعد لانطلاقة موسم جديد مليء بالتحديات والطموحات. طبعا كأس التوتو انطلق والفرق بلشت رحلة التحضير، منها عم بيخوض معسكرات تدريبية مكثفة في خارج البلاد، منها اللي عاد لأرض الوطن، ومنها من لازال يعمل على بناء نفسه وتجهيز صفوفه للمنافسة. للأمان اشتقنا للحديث عن الكرة المحلية ولتحليل كل جديد في ملعبنا، ورح نكون معكم في ساعة رياضية مليئة بالأخبار والتحليلات والحوارات، فخلونا نبلش مساء رياضة. أهلا بكم من جديد. البداية رح تكون طبعا مع فريق أيضا عاد من خارج البلاد وكان في معسكر تدريبي تم وصفه بنجاح كبير، وهذا الفريق الرناوي طبعا مكابي أبناء الريني اللي كان في خارج البلاد وحاليا عاد إلى البلاد ويستعد لمباراة تحضيرية في كأس التوتو. والسؤال كيف تحضر الفريق وكيف كان المعسكر التدريبي للفريق، وطبعا هل هناك كانت مباراة ودية؟ واضح أن استغلال المعسكر التدريبي يجب أن يكون كما يجب. وللأمانة أنا كنت وقفت عن قريب على بعض الأشياء اللي كانت في المعسكر التدريبي، وكان طبعا في رأسها رئيس البعثة السيد أحمد جابر، عمل شاق عمل جبار أنك ترافق طبعا فريق كبير إلى خارج البلاد، ومعنا مساعد المدرب للفريق الرناوي، تحياتي الكابتن نائل خطبة وأهلا وسهلا فيك في مساء رياضة.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: بداية الحمد لله على السلامة بعد العودة للمعسكر التدريبي، وإحنا كثير سعداء تكون معنا. كيف تقييمك للمعسكر التدريبي بشكل عام، وهل فعلا حققت الإنجازات والأهداف اللي كانت نصب الأعين؟
1: طبعا كان معسكر كتير إيجابي ومهم كتير إلنا، اشتغلنا بشكل مكثف على الجانب البدني والفني، وكانت فرصة كتير كبيرة إنه نرفع من جاهزيتنا والانسجام يعني بين اللاعبين.
0: طبعا كنت في معسكر في كراكوف في بولندا، إيش أهم الأشياء اللي ركزتوا عليها خلال المعسكر سواء بدنية أو فنية؟
1: أكيد بتعرف أنت خلال المعسكر بركز أكتر إيش على الجانب البدني.
0: نعم.
1: وأكيد يعني ركزنا كمان على الجانب التكتي كتير خلال المعسكر.
0: حلو.
1: وعلى الفضرات على القدرات اللاعبين أكيد اشتغلنا، وأكيد كان لنا معسكر كتير منيح وقدرنا نحقق الأهداف اللازمة من خلاله.
0: هاي انت بتحكيها انه معسكر كان مليح، انا بدي اكد اقوالك، انا كان لي حديث مع مجموعه كبيره من اللاعبين فقالوا لي بالحرف الواحد، يعني منهم لاعبين اللي على الاقل كانوا في الدرجه العليا مع فرق كبيره منها نتانيا، قالوا بالحرف الواحد ما كناش في معسكر تدريبي في هيك تنظيم وفي هيك روعه. وفعلا يعني هذا الامر مش مفهوم ضمنا انه اليوم انتوا حتى وانتوا في الدرجه الممتازه بتنظموا معسكر تدريبي في هيك، يعني على الأقل لفريق اللي كنت في مكان سيفيليا كانت معكم كيف فهمت يومين على الأقل، يعني ما وفرت ولا أي شاكل من أجل الفريق.
1: مظبوط. أكيد بقول لك أنا خلال يعني مسيرتي كان لي كتير معسكرات تدريبية، واحد من أنجح المعسكرات كان هاي السنة عن جد، كان تركيزنا بشكل أساسي على رفع اللياقة البدنية طبعا للاعبين. وطبعا كيف قلت انت شفنا فرق غادي كتير كبيرة زي سيفيليا، وحتى اللاعبين صار شفنا لاعبين كتير كبار زي أليكسيس سانشيز، وطبعا عن جد كان لنا معسكر يعني من أروع المعسكرات.
0: حلو. طبعا هذا بفضل المدرب ومساعد المدرب بنقدر نحكيها، والطاقم الفني، وكلمة مميزة حكينا لأحمد جابر رئيس البعثة ومدير الفريق، وأيضا لسعيد بصول وللطاقم المهني اللي عم بيشتغل معكم. طب اليوم أنا بتحكي على تركيبة الفريق على دعم الفريق،

0: بس 95%. أنا بقدر أحكي لك إنه في أكثر من لاعب على نفس الموقع وكلهم ملاح، فممكن بيستناكم وجع راس نسميه إيجابي. يعني عندك في الخط الهجومي أكثر من مهاجم، عندك في ظهير أيمن أيضا أكثر من احتمال، في الوسط معزز. أنتوا جاهزين لهيك تحدي ولا بتقول لي لا الفريق اللي بده ينافس يجب يكون عنده أكثر، حتى البدلاء لازم يكونوا أكثر ملاح؟
1: هذا اللي بيقولوا له، كيف بيعرفوا بالفوتبول بيقولوا له وجع راس منيح. عندك بأكثر من موقع وجع راس عن جد منيح. بتعرف انت الموسم طويل وراح نحتاج كل لاعب ولاعب بالفريق عشان نحقق الاهداف اللي حطيناها لحالنا، فبفكر لازم يكون عندنا هيك كادر.
0: يعني لما نحكي كادر تعطيني مثلا الخط الامامي، انا عندك برازيلاي، عندك نواف بزيغ، محمد شكر، مين كمان عندك؟
1: سيفر، جونيور، في عثمان بالنص، في خازوت، في
0: المهاجم من أبويل حيفا،
1: في كتير لاعبين ممتازين.
0: وانت طبعا اليوم فاهم انه انت بتحكي للاعبين الافضل في كل مباراة هو اللي راح ياخذ التركيب الاولى، مع كل احترام يعني حتى سافر الكبير وجاي ممكن يكون اغلى لاعب بالفريق، التذكرة والسعر مش هو اللي بيقرر، ارض الملعب فقط وليور اوفن ونائل خطبة هم اللي راح يقرروا.
1: راح يكون اللي منيح بارض الملعب اكيد هو اللي راح يكون على ارض الملعب بالنهاية. بالنهاية احنا بدنا الفريق يحقق اهدافه.
0: نعم أنا ما بسألك أهدافه لأن الكل عارف أنه طموحات وأهداف الفريق الريناوي هذا الموسم فقط الصعود. السؤال، أنت ابن الريني، أنت رمز الريني، أنت كابتن الريني، أنت اليوم مساعد مدرب في الريني، إيش بتحكي للجماهير الريناوية اللي بتستنى بشغف الكلمة منك وبتستنى بشغف بداية الموسم؟
1: طبعا كانت أجواء رائعة وحلوة بكل الجماهير، إن كانت عندنا معسكر ممتاز يعني وأجواء رائعة بالمعسكر وعندنا افتتاحية رائعة. مضبوط إن الفريق سقط هذيك السنة للدرجة الممتازة، هاي السنة عندنا فرصة كتير كبيرة نعود نرجع على الدرجة العليا، حابين كتير نشوفكم ترجعوا للمدرجات وتملوها طبعا وتساعدونا وتكونوا اللاعب رقم 12 دايما بكل لعبة.
0: نعم،
1: وان شاء الله بنهاية الموسم نحقق اهدافنا.
0: قبل اودعك طبعا نائل خطبة، انت اليوم مساعد المدرب ولكن اكيد فيك ذكريات وفيك حنين وفيك شوق لفريق بتحبه، بس بعد كم اسبوع راح تلاقيه مع كل محبتك إله راح تلعب في ضده وتحاول تتفوق عليه. هاي مسي على زميلنا ماهر حامد بيسلم عليك.
1: مساء الخير أخ ماهر، مساء الخير
2: حبيبي
0: شو أخبارك حبيبي بعد شوية رح يكون ديربي نصراوي رناوي، بدك تقول له مش حبيبي.
2: احنا بنتعامل بس برياضة بحت
0: بالضبط.
2: صحتين على اللي بغلب.
0: أيوة، طيب أنا بدي أقول لك نهاية الخطباء ألف حمد لله على السلامة، وإن شاء الله يا رب فعلا تحققوا أهدافكم السنة، ومبروك اختتام المعسكر التدريبي على الوجه الأمثل. تحياتي لك كابتن نايل، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، إلى اللقاء.
0: طبعا عرفتوا ضيفنا القادم، ينضم إلينا ماهر حامد اللي اجتاز هو وفريق الإخاء الناصرة سلطة مراقبة الميزانيات، وبنقول له ألف مبروك. تحياتي كابتن ماهر.
2: حبيبي أخ فادي، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: لو أنت لاعب شو بتحب تكون في أي موقع؟
2: أنا حارس مرمى عشان أشوف كل اللعيبة من حارس المرمى.
0: مين بيشتغل مين بيقصر.
2: بالضبط.
0: ماهر، اجتازتوا سلطة مراقبة الميزانيات ولكن هذا لا يعني أنه الأزمة المالية انتهت، هل النادي ما زال بيعيش تحت ضغط اقتصادي ممكن يأثر عليكم الموسم؟
2: أكيد أخ فادي، اليوم إحنا يعني فريق اللي ما بأخذ ميزانيات لا من مؤسسة بلدية لا من مؤسسة وزارة الرياضة غير دورية مديرية الدوري. نعم. إحنا ما في عنا أياتها ميزانية غيرها، يعني عمليا غير 2 مليون ونص اللي بروح منهم قريب ال 700-800 ألف شيكل، هذول بينزلوا من المخصصات كل الشغلات. يعني اليوم إذا أنا ما بدي أجيب تبرعات من كل رجال الأعمال اللي بالناصري اللي يقدروا يساعدوا الفريق يكمل مسيرته، عمليا إحنا راحين نكون بنص السنة بآخر السنة.
0: نعم.
2: شوية مشاكل، ولكن أنا عودتك إنه أكون قدها وإن شاء الله وإن شاء الله.
0: أوكي تعودتني، ولكن حكيت شغلي إنه أوكي في صح اجتزنا المراقبة، الأزمة مالية موجودة، مع الجمهور أبو المجد بده فريق ينافس على القمة كل سنة، من ناحية أنت بتقول لي أنا أوكي بسمع الجمهور، من ناحية ثانية الميزانية ما بتسمح تبني فريق منافس، كيف راح تعمل الموازنة بين الطلبين؟
2: اليوم احنا فريقنا معنا ما يقارب 3.5 مليون بس هذول اجره

0: لاعبين ومدربين. بفكر فريق أخي الناصر هو عمليا من الفرق السادسة السابعة بالمدرية الدوري من ناحية التكتيك يعني. بفكر بنقدر نبني فريق منيح، واحنا الحمد لله بالطريق الصحيح. بنينا فريق ناقصنا مهاجم عمليا، انا مفاوضات مع مهاجم من بريك البلاد اللي راح يكون ان شاء الله بالساعة القريبة اذا باخذ جواب ايجابي، عمليا هو راح يكون فوق الدوري الممتاز.
1: حلو. طبعا اسماء دائما بنحكي عن اسماء اللي من خارج البلاد بتكلف اكثر. السؤال في ظل هالازمة المالية اللي انت بتحكي عنها وانه عم تطرق الابواب باب اضطريت للتنازل على التعاقد مع لاعب مميز او اسم معين كان عندك هيك في الفانتازيا في الحلم انه تجيبه، ولكن الاموال على خد فراشك مد جريك، واجهت هذا الاشي؟
0: اخفادي اليوم الاجرات اللي بياخذوها اللعيبه اللي بالدرجه الممتازه يعني عمليا الاشي صار فوق التوقعات. يعني انا بتذكر لما انا كنت بسنة 22 23 بالدرجه الممتازه كان اغلى معاش عندنا ما يكلف 13 14 ألف.
1: هاي عندك، ولكن في فرق دفعت 25 بهذيك السنه.
0: صدقني اللي كانوا بس يدفعوا هاي المبالغ عمليا هن الفرق اليهوديه اللي كانوا بس ينافسوا على الصعود. اليوم ما بتتخرف على اي لعيب اللي هو عمليا يعني ما بيسوى هاي المبالغ، يعني بينه وبينك ما بيسوى هاي المبالغ. كم بتخرف معك على 15 وعلى 18 وعلى 25 وعلى 30؟ طب يا اخي بدنا نجيب لك مصاري، دفعنا لك اول شهر شهرين ثلاثة وبعدين بعدين نكون كذابين عشان نرضيك؟ يعني
1: انت بتقول لازم يعني نكون حقيقيين مع انفسنا ومع اللاعب نفسه.
0: لو قلنا احنا بناخذ مثلا ما يقارب الخمسة مليون ستة مليون من مديرية الدوري عمليا تقدر تصل لهاي المعاشات، اما انت تيجي تدفع هاي المبالغ للاعبين يعني الاشي يعني فاق حده اقفاد. يعني بطلنا نقدر نتحمل هاي المعاشات. يعني اليوم طلع عكا اللي كان السنة اللي مركت اجل رئيس الادارة عمليا بدي طلعها للدرجة العليا ودفع معاشات ما يقارب الثلاثين وخمسة وعشرين واربعين، اليوم قاعد بمضي لعيبة
1: ولكن بناء غير سليم في عكا. يعني انت عارف وادهم عارف انه البناء غير سليم واللاعبين عليها يعني فعلا هناك بيحسبوها بالشكل بالقطارة.
0: يعني انا بحكيك على اشرف رباح السنه الماضيه كان ياخذ بعكا ما يقارب ال 20 25 الف شيكل، اليوم انا مضيت اشرف رباح عندي بالاخاء بسعر اللي يكون ملائم لإلي ولإله اللي نقدر احنا نوقف بهذا المعاش.
1: حلو.
0: يعني اليوم انا ما بقدر اكسب على اللعيبه اقول هنا ولا يهمك تعال، طب انا اللي بدي امضي عندي على
1: يعني انت شعارك انا بدفع اقل بس انا بلزم في العشر او تسع معاشات للاخر.
0: بالضبط. انا السنه اللي ماركت دفعت كل ما بقدر عليه للعيبه اللي وقفت بالمعاشات كلياتها ودفعتها، ويمكن انت اكثر واحد بتعرف انا دائما في محادثات بينه وبينه غير صحيح. غير الرياضه عمليا انا الحمد لله رب العالمين دفعت لكل مستحقات اللاعبين ان كان من ضريبه ان كان من تامين وطني ان كان من اياتها أياتها شغلي كان بتخص الفريق كان مسكرة لحديد شهر 3 مسكرة وخالصة 100%.
1: طيب أنا لسه بدي صعب عليك وأحكي لك أنه مع كل احترام لعملك الكبير أنت والمجموعة وبتلفوا وبتروحوا وبتيجوا بتجيبوا مصاري، الجمهور ما بيحكي على النجاح الإداري، الجمهور بده الاختبار الحقيقي راح يكون فقط على أرض الملعب. بتقبل هذا الطرح أنه مع كل التعب اللي تعبتوه صفر الحكم انتهت المباراة هناك بيكون الامتحان؟
0: أخفادي أنا بنيت فريق إن شاء الله راح يجون من الست الأوائل السبع الأوائل. أخفادي أنا فريق الحمد لله رب العالمين بنقصوا لحديت هاي اللحظة مهاجم فازج اللي يكون هو عمليا اليوم إذا أنت بدك تجيب مهاجم من الطراز الأول بده يكلفك مصاري أكيد.
1: طب لحظة تعال أنا عد معك. أجدود بالتفكير راح يكونوا في الميزانيات الكبار. أجدود بني يهودا الريني
0: بني يهودا وريشو ليسيون عمليا هدول الأربع فرق هني.
1: طب وين أنت؟
0: مين؟
1: وين أنت من المجموعة هاي؟ خامس سادس؟
0: أنا من السادس للثامن أنا راح أكون.
1: هذا الإنجاز راح يكون لإلك
0: إذا بضل أنا بالدرجة الممتازة ودافع كل مستحقاتي هاي السنة زي ما لازم. أنا ما بدي أبني أمال وأحلام إنه أعيش الجمهور بوهم إنه فريق الأخاء بده يطلع للدرجة الممتازة. إحنا بعد
1: أنت بالممتاز بالعليا قصدك انت بالممتاز
0: اسف بالعليا احنا بعدنا مش ماخذين اداره سليمه يا اخفادي. كيف يعني انا بدور الجمهور؟ يعني عمليا فريق زي اخاء الناصر لازم ياخذ له 2 مليون من مليون ونص 2 مليون شيكل من بلديه الناصر. هذول احنا بنبلش ناخذ ميزانيات منهم بشهر 3 عمليا بنهايه الدوري. لو انه بدايه الدوري بغامر وبقول لك انه فريق
1: انا يعني انا بدي احكي لك كل احترام على صراحتك وانه انت صريح مع جمهورك. أنا السنة بدي أكون لاعب أساسي في الدرجة الممتازة وهذا إنجاز كبير في حد ذاته.
0: بالضبط. إذا إحنا من

0: نكون لاعبين أساسيين بدرجة ممتازة ومنكون قد حالنا ومنلعب رياضة بحث ومنلعب بالدور اللي بالبلوف العلوي، عمليا هذا أكبر إنجاز عملته الأخاء من دون إدارة سليمة، من دون بلدية، من دون وزارة رياضة. يعني فيش حدا.
1: وانت بتنحل قصة الإدارة السليمة إن شاء الله السنة؟
0: عمليا لازم يمرق سنتين، بعشرة ثلاثة بمرق سنتين للإدارة السليمة، إن شاء الله بناخد النهول تكين كما بيقولوا بالعبري، وبناخد ميزانيات من بلدية.
1: 10/3/27
0: أكيد
1: إحنا رح نحكي معك قبل 10/3/27 المرة الجاية إن شاء الله.
0: والله صدقني يا أخ فادي، عمليا منوصل الليل مع النهار بهذا الفريق. الدرجة الممتازة مش بقوله هي درجة مكسوعانيد، صدقني لازم يعطوا فيها ميزانيات زي ما بعطوا الدرجة العليا، لأنه صحيح. يعني عمليا شو عمليا الفرق بتوخد، يعني بعطونا 2.5 مليون باخدوا 3/4 عمليا
1: صحيح للأسف،
0: يعني هذا الاشي مشوين.
1: وأنا اسمح لي باسمك أبارك أيضا للأشقاء من كفر قاسم، الوحدة كفر قاسم أيضا اجتازت هذه المعاناة اللي اسمها غرفة مراقبة الميزانيات، فإلهم ألف مبروك. مار حامد شكرا على صراحتك، وفعلا الإخاء إن شاء الله في الطريق الصحيح. كان معسكر تدريبي ولا وين في البلاد؟
0: احنا في شهر 11 عندنا معسكر تدريبي إن شاء الله بإيلات، لأنه أحسن معسكر تدريبي مرق على تاريخ الإخاء كان السنة الماضية بإيلات في شهر 11. أنا ما بحب أخذ لعيبة رحل أخفادي، أخذ الرحل اللي جايين عمليا تحت اختبارات، أجي أدفع على كل لاعب 10,000 شيكل، هدول 10,000 شيكل أنا بسوقهم للعيبة اللي ياخذوا معاشاتهم.
1: أوكي فهمتك. اما اذا اللاعب موقع فبيستاهل تسفره، واضح
0: كلياته 100% يعني ما بتخسر هاي المسار، عمليا تربح انت بتحط على لعيبتك. اما تجيب 20-25 لاعب اختبارات وتيجي تطلعهم وتلعب مع
1: طبعا مكلف
0: فكات بريت البلاد، لو ايش لا خلينا باسرائيل وبنلعب مع فرق اسرائيليه هون بإيلات، كثير بيكون في فرق
1: كل واحد عنده وجهه نظر، بنحترم وجهه نظرك. ماهر حامد الرجل الاقوى في اخاء النصر، شكرا لك
0: حبيبي.
1: اللقاء. اوكي كنا في الرينا وكنا في اخاء الناصري، قسم في البلاد وقسم خارج البلاد، واحنا رح نكون مع فاصل اعلاني ومن بعدها رح نواصل.

0: أز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
0: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3800 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في آي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: ومن بعد الدرجة الممتازة طبعا ننتقل إلى الدرجة الأولى، والبداية ستكون من الفريق اللي حيرنا، هل هو في الشمال أم في الجنوب؟ وبالتالي وقع القرار أن الفريق النادي الرياض الطيرة سيكون في المنطقة الشمالية ألف. ومعنا مدرب الفريق الكابتن هشام زعبي. تحياتي كابتن هشام.
1: الخير والجميع المستمعين.
0: هاي جديدة هشام الزعبي مدرب الطيري، احنا تعودنا الزعبي في كفر كنا في المنطقة هون حول أمه حولي. أبعدت يا راجل.
1: كل أرقام القياسية حطمتها، أنا درست 20 سنة وأنا مدرب
0: 20 سنة
1: 20 موسم.
0: والله بطلع لك شهادة شرف كنوية.
1: تشاب كفر كنا.
0: السؤال الأول، ليش اخترت الفريق الطيرة؟ وشو اللي أقنعك تكون هذا الفريق وتروح لغات في المرحلة؟
1: هلا في المنطقة الشمالية فيش كثير فرق عربية، مع كل احترام لكل موجودين طبعا.
0: فيش كثير فرق عربية؟
1: يعني كيلو عندهم طموحات للصعود، فاهم كيف؟ عند المدرب كان من زمان، واللي بنحكي على فرق عربية اللي عندها طموح تكون في البلاي أوف العلوي وتنافس. يعني انه ادرب فريق اللي ستظل بالدرجه الاولى، مش
0: هشام الزعبي
1: براس سلمه اولوياته طبعا. اكيد
0: طبعا قرار المحكمه اجى انه انتم تلعبوا في المنطقه الشماليه، الخضيره كان عندها استئناف، وبالتالي القرار انه انتم في المنطقه الشماليه، هذا الشيء اثر عليك، حسم القرار بالنسبه لك، ولا نفس القرار كان باخذه هشام لو رحتوا على الجنوبيه؟
1: لا بالجنوبيه، لا ما كنتش في درب الجنوبيه.
0: ليش؟
1: الجنوبية مرقنا هذا الجيل اللي روح أسافر على ديمونة وأسافر على دروت على غزة وأسافر على
0: في أوتيل غاد
1: طيارة دفتاج
0: طيارة والله على ديمونة كانت صعبة. صحيح
1: ديمونة وزدروت وكمال آخي ويفني
0: صحيح
1: آخر الدنيا.
0: أنه يقال أنه غاد الدوري أصعب شوي.
1: ظل في عندك 5-6 فرق اللي هن بتحكي أربعة من 4-5 مليون شيكل.
0: صحيح
1: أكيد مؤكد يعني. وطبعا شباب الطيرة وش نادي عريق جدا، نادي اللي سألت ليش رحت الطيرة، نادي عريق عنده جمهور عريض وعنده كل حياته الطيرة في البلوف العلوي، بنافس على المراتب الأولى بالبلوف العلوي، فعشان هيك كنت حابة أجرب التجربة. يعني كان دائما نلعب بالطيرة، كان الأجواء ممتازة، جماهير جمهور برا جوا، عند الملعب ممتاز رائع جدا، استاد ممتاز.
0: أساعدك أنا، ملعب مليح عندهم، جماهير عندهم، شغف لكرة القدم عندهم، ولكن عندهم عبد التيتي بتدخل بكل كبيرة وصغيرة وحبيبنا وصديقنا، ولكن عبد عنده دائما عنده لمسة عبد، كيف بدك تسيطر عليه هذا؟
1: طلع اليوم احنا عندنا مشكلتنا اللي نعاني منها انه ما كناش عارفين حنا شمال ولا جنوب. هاي مشكلة عانينا منها، عدة لاعبين اللي كانوا موجودين في موسم السابق في الطيرة تركوا الطيرة وراحوا على درجة ممتازة على درجة الأولى محل الثاني، انه الطيرة ما كانوش مأكدين بالشمال، هذا الاشي أثر علي أنا كمان. اللاعبين كل اللاعبين اللي كنا حابين نجيبهم على الطيرة ما قدروش يستنوا ووقعوا في فرق ثانية، فاهم؟ فاليوم مستصعب انه نجيب لاعبين للطيرة، بس احنا عندنا الصبر، مش رايحين نرضى لاعبين تحت ضغط. عندنا 4-5 احنا حاليا في احمد ربيع وفي كريم بلعوم الموسم السابق
0: ممتاز، كريم احمد ممتاز،
1: اثنين هسه بنجيب 6 لاعبين اللي هن مراكز مهمه جدا، ظهير شمال، قلب دفاع وقلبين دفاع، لاعب رقم 10، جناح يمين، مهاجم.
0: عم تصلني رسائل حلوه انه عبد يعني هو مش اقل من لاعبين التعزيز عبد التيتي، ولكن انا اللي قصدته انه يعني تدخله قد يكون في صالح الفريق، وهو ابن الفريق ولاعب سابق وكابتن، كيف راح تتعاملوا في هذا التنسيق الإيجابي نسميه؟
1: طلع وكل الأول شرط آخر رضا. يعني اليوم أنا اليوم نجيب لاعبين من الشمال على الطيرة شوي صعب. ليش؟
0: صحيح.
1: لأنه اليوم في عندك 6-7 فرق اللي هن بوسط اليهودي اللي هن تابعين لبلديات وبيعطوا اللاعبين مع
0: في أموال
1: وفي أموال بيعطوا اللاعبين مع شات منيحة. يعني اليوم دخلت مرحلة إن على سبيل المثال إذا أنت تعرض لاعب لاعب بالشمال بيلعب بالشمال بأخذ له 10,000 شيكل، إذا ديجي عطير بده 15 شيكل.
0: في ضريبة للأسف، في ضريبة
1: طبعا فإن ما بفضلوا حد البيت،
0: نعم
1: بفضلوا حد البيت. فإحنا اليوم مشتغل على نجيب لاعبين

0: مركز البلاد. في كثير لاعبين اللي بلشوا بدرجة ممتازة، درجة ممتازة بلشت إسا مباريات كأس التوتو، ممكن اللاعبين ما يلعبوش، لا مش راحين نستعجل. في عنا 5-6 لاعبين إحنا بحجم جيبين مش راحين نستعجل. بس عنا مشكلة كمان اللي ما حداش بعرفها، إنه بكرة في استئناف للخضيرة في المركز المحترم البكري.
1: بالضبط، هات سؤال عنها، شو رأيك أنت؟
0: كمان إحنا مش قادرين نتحرك، كمان اللي مش قادرين مش عارفين حالنا شو نسوي.
1: إذا يا هشام الزعبي أجل الحاكم قال الطيرة تنتقل إلى الجنوب، شو راح يصير فيك؟
0: نتغدى بالطير ونسلم عليه.
1: لا لهالدرجة؟
0: والله صعب صعب صعب، المركب بالجنوب صعب جدا. ليش؟ لأنه فرق الجنوب، فرق الجنوب قلت لك يعني إذا أنا داش على الجنوب أساس أظل بالدرجة الأولى مش لإلي. الدرجة على الجنوب نحاول إنه نكون بالأول خمسة، ومن أول خمسة بدك في فرق، عندك 6 فرق عندها 5-6 مليون، بدك يجي لك فريق تعمل فريق 5 مليون.
1: هذا الحكي حكيته لإدارة الطيرة لعبدة
0: طبعا. بعرف طبعا.
1: واو. طب انت خلينا لنفرض جدلا ان الفريق يبقى في الشمال، وانت فاهم انه الطير عند الجمهور الكبير ودائما في عندهم توقعات عالية ومرتفعة، مستعد هشام الزعبي لهالضغط بعد 20 سنة شوية من الراحة والهدوء لهي الحرب اللي ممكن تكون محل اول محل ثاني محل ثالث محل رابع؟
0: يعني بدنا يشهد وشهد الشهود من اهلي.
1: صحيح.
0: اللي ضرب عطول من فحم، طلع عطول من فحم 24 فرق نقطة، يعني كنت 8000 7000 لعبة عطول من فحم، أنا بقدر أعيش مع 3000 و4000 صغير مع كل احترام للجميع طبعاً. يعني دربنا فرق اللي فيها، ودربت إشاء الناصر كمان، طلعت إشاء الناصر المخطوطية الممتازة كان كمان 3-4000 يجي.
1: اشتقت للصعود صحيح هشام؟
0: طبعاً ضغطه، هاي ضغط المباريات وش اسمه لعبتنا هاي.
1: والله أنت عندك ضغط من نوع ثاني، عندك واحد على الصراع على الخطوط بيساعدك بيصرخ قدك عمر 100 مرة.
0: اللي
1: بيطلع له كلمه مليحه،
0: اللي عاش مع محمد عباس 10 سنين وجنبه على الخط يضرب مصيح ويتحمل 30000 يشيل 3000.
1: حسب رايي في انا مباريات بثيتها لمحمد كان على خطوط يركض اكثر من اللاعبين.
0: عنده هاي الروح، مدرب ممتاز، لاعبين ما بيحبوه، عنده علاقات ممتازه، مدرب لياقه ممتاز، مساعد مدرب ممتاز، يعني مجهز انه يكون مدرب لاي فريق بالدرجه الاولى.
1: حلو، هاي انصفناه واعطيناه حقه. طبعا انت دائما بتعطي حقه كمساعد مدرب، وبتامل فعلا فريق الطير تكون لها. على فكره يعني اذا رحتوا على الجنوب في ديربي تراوي كمان ممكن يكون اكسترا، ولكن للاسف انه اذا الفريق في الجنوب هشام الزعبي مش غاد، هذا هاي عنوان اللقاء.
0: كبرنا على السفر لاخر الدنيا على الشمال.
1: ولكن المباراه يعني هشام انت راح تمرن في الطيره، ولكن راح تسافر يوم جمعه.
0: ممكن طلع خلينا نستنى بكره شو بصير ان شاء الله، وبعدين ممكن
1: انا اللي بعرفه الفريق الخضيرة يعني جهز حاله واخذ معه العدة ومع المحامين انه فعلا مش راح يتنازل. وانا كمان متأكد انه يعني اهلنا في الطيرة شباب الطيرة جاهزين، فريقنا في الطيرة جاهز للمواجهة، والفريق عنده ايش يعني يدعي انه سواء المسافة ومن اقرب للشمال.
0: اكيد الطيرة فريق يسلط ناصر السني بالمنطقة الشمالية، والمنطق بيقول انه لما صعدوا فريقين للممتازه اللي هن هشام ناصري ورياض جات وهبطوا فريقين، واحد بروح على الشمال واحد بروح على الجنوب، اللي هبطوا الابعد منهم على بروح على الجنوب، والاقرب بهي الحاله بنحكي عن اوفا قليل بنحكي عن خديره، خديره ابعد اقرب على الجنوب، هي لازم تروح على الجنوب. هيك المنطق بيقول. انا بتوقع انه المحكمه المركزيه مش راح تتدخل في قرار الاتحاد العام، اللجنه بالاتحاد العام قررت انه تطير بالشمال، الحاكم بالحكام الثلاثة بالاتحاد العام قرر المصير بالشمال. بتأمل المحكمة المركزية ما تتدخلش بتغيير قرار الاتحاد العام لكرة القدم، ونكمل في الشمال إن شاء الله
1: طبعا. هذا الإشي اللي يكون أنه فريق الطير الفريق الطيراوي يكون في المنطقة الشمالية، وبالنجاح لك كابتن هشام على الفريق.
0: شكرا.
1: حياتي إلى اللقاء. اوكي، من فريق الطيري الان نكون مع بدايه حكايه جديده، بدايه حلم جديد. الاهلي حامد كفر قاسم، فريق جديد ينطلق في كفر قاسم. هذا المشروع اللي اجى مش لموسم واحد كيف بيحكوا لنا، وانما ليكون بيت لكل من يؤمن بقيم كره القدم، الاحترام والعمل الطموح في هذه البلده. معنا ابو احمد، وابو احمد هو الكابتن رئبال صرصور. تحياتي رئبال.
2: هلا فيك اخي فادي ولكل المستمعين.
1: لاعب كبير اسم كبير، بتأمل على الأقل يعني

0: للي عم بسمعنا يعني لو يروح يفحص مين الرئبال صرصور واحد من نجوم كرة القدم اللي عرفناه في المجتمع العربي فوق 35 عام أكيد.
1: فادي انساش انه قلنا 43 عام
0: ما غلطتش فوق 35 ريفال 43 عام تعود الى كرة القدم شو اللي صار؟
1: اول شيء اخي فادي اهلا وسهلا فيك وفي كل المستمعين
0: حبيبنا.
1: طبعا هذا الشيء بيسعدني انه ارجع الدشي الخضراء اشم ريحة الدشي مع انه بتعرف انا اليوم بلعب في كنت العب في كوداما في كوداما فتح تقبة
0: صحيح
1: بس طبعا هسه صعب لانه من ناحيه قدره بقدرش انه العب هان وهان وهان الوضع ما بيسمح برضه من ناحيه وقت برضه من ناحيه جسمانيا برضه صعب
0: طبعا
1: فانت سالتني شو السبب انه صار رجعت على البلد او او او او
0: نعم
1: طبعا فادي في شيء مهم لازم الكل يعرفه طبعا هذا الفريق انبنى على على على كلمة جديدة على حب واحترام على تقدير اللي هو هذا الإشي الرئيسي لقيام هذا الفريق اللي هو تقدير واحترام لأهل الفقيد اللي سمي الفريق على اسمه طبعا اللي هو حامد. طلع عليه
0: احكي لنا شوي عنه.
1: طبعا حامد كان من خيرة شباب البلد معروف في كل البلد في أخلاقه.
0: حامد شو لعيلة حامد إيش؟
1: حامد سرحاني بدير.
0: حامد سرحاني الله يرحمه
1: طبعا بيقرب طبعا لوليد بدير
0: الله يرحمه طبعا
1: ايش فالفريق انبنى من منطلق انه تقدير وبتعرف واحترام لأهل الفقيد للعيلي طبعا لانه تنساش انه هذه عيلي عريقة
0: طبعا
1: عيلي اللي كلها جت من من من من عالم كرة القدم اللي هو من قبله برضو الوالد عنده برضو سرحان بدير ومظهر بدير
0: طبعا عيلة كبيرة
1: طبعا فأنا شخصيا لما حكوا معي من أول يوم حكوا معي ما ترددت مع إنه ما كنتش جاهز بس لأشي من هالنوع لمشروع من هالنوع ما في تردد
0: كل احترام
1: لأنه في بالحياة في في في مواقف والمشروع هذا مش عشان الشهرة ولا عشان مصلحة شخصية
0: طبعا انت الشهرة مشان تفهم بس ريبال صرصور لما نحكي عن ريبال صرصور الشهرة انت عملتها في مكابي تعتقفة كنت في تل أبيب كنت في الليد كنت في كثير فرق يعني وكفر سابا واي فرق ما كنتش في الدوري الشهرة انت عملتها انت جاي هون مشان زي ما حكيت موقف
1: هذا الاشي اكيد الموقف هو موقف شخصي
0: واو.
1: مصالح شخصية
0: هلو.
1: هذه رسالة وفاء واحترام وطبعا رغبة في مساعدة الفريق فاهم شو
0: طبعا الفريق الفريق وقع مع المدرب الكبير من البلد ريان طه
1: جايين بالحكي هذا الشيء اكيد جايين بالحكي لابو الوهيب لريان طه
0: نعم
1: من ناحية شخصية طبعا بتعرف الواحد الحمد لله رب العالمين انا شاعر انه ما زلت قادر على تقديم اضافي شوي ان شاء الله
0: حلو
1: طبعا انا مش اصغر اللاعبين سنا الغاد
0: لا لا مش اصغر
1: الخبرة والالتزام والروح القتالية في لك كميتها برضو
0: بس شفت كمان اسماء يعني حارس المرمى عبد صرصور موحى محمد بدير ابو الصابر
1: لا شك
0: اسماء كبيره لدرجه الثالثه
1: لا شك في عنا كثير شباب طبعا اللي هم صاعدين ناشئين اللي هم برضو شباب منيح مناح من ناحيه الطلعه اخر مره في عنا كثير لعيبي اللي ما مشينا بدي اقول لك اياها ما مشينا في البلد اللي ما طلعوش عليها فاهم
0: طب سؤال كفر قاسم تحمل كمان فريق رئبال
1: حسب رأيي كفر قاسم تحمل كمان فريق
0: ولو
1: بس كل مرة القدرات الموجودة بالبلد
0: طبعا
1: اللعيب الناشئين اللي موزعين على كل إسرائيل انت لو تيجي انت كمدرب او انت يعني من كل النواحي انك طلع شوف عندك لعيبة شوف عندك كوادر في البلد شوف عندك خامات في البلد بس للأسف الشديد ما في الرؤية عندنا في البلد ما في واحد يجي يقول ستوب اوب تعالت نعمل فريق واحد مش فرق بس اللي يكون مش خمسة

0: 100% منه من هالبلد.
1: نعم.
0: وخنما رأي فشار بس انك تآمن في ابن البلد.
1: احنا احنا انا بعدك مرافق مسيره الفريق يعني الله يرحمه حامد بدير وهذا المشروع اللي اسمه الاهلي وفعلا اهل كفر قاسم بيستحقوا هاي البلد اللي لها معزه خاصه في القلب والاسم حلو والاسم اهلي والاسم بيجمع انا بعدك مرافق الفريق مبروك ابو احمد هاي المسيره السؤال الاخير وين بشوف المتعه اكثر في تقديم الطعام وفي الاكل ولا في كره القدم
0: طبعا مطعم دبي فيه نكهته فيه اكله زاكي والشلتان بس الفطبول لشي ثاني عالم آخر
1: يبقى عالم المحبة
0: أكيد أكيد المتعة بالملاعب مش بالمطاعم
1: واضح واضح أنا يعني بسميها أكل بروحة رياضية
0: طبعا بنضطرك شوي
1: السريع السريع السريع
0: إن شاء الله أبو الوهيب طبعا غنى عن تعريف أبو الوهيب أبو الوهيب طبعا معروف في كل الوسط العربي مين أبو الوهيب مين ريان طه صاحب الارتقاءات صاحب الخبرة مش عبث اليوم هو المدرب تاع المشروع الجديد هذا وهذا مشروع راح يحكوا فيه إن شاء الله لقدام الجميع المشروع هذا هذا مشروع مضبوط إنه هسه مشروع كبداية مشروع صغير بس لقدام شوي إن شاء الله راح تشوف إنه هذا راح يكون مشروع كبير جدا
1: يا رب يا رب أنا متأكد إنه أنتم مش لساني واحدة
0: اسم كفر قاسم
1: نعم
0: عاليا إن شاء الله
1: أنا متأكد مش لساني واحدة والأسماء المميزة اللي حكيناها بدي أشكرك وأتمنى فعلا هيك نشارك في حصة تمرين نيجي نشوف الأسماء اللامعة الكبيرة اللي موجودة اليوم في الأهلي كفر قاسم بوعدك في على الأقل في أحد التدريبات القريبة أكون ضيف عندكم ريبال صرصور تحياتي
0: رسالة أخيرة بس الله يرضى عليك
1: يلا
0: أسأل الله أن يرحم أهل الفقيد ويجعل ذكراه الطيبة باكي إن شاء الله وأتمنى أن أكون جزء من عمل يليق بإسمي ويسعد من كل من يحبه إن شاء الله في هذا الفريق ورسالة للجميع كل كرة القدم ليست فقط بطولات بل هي أيضا وفاء ومحبة وانتماء وهذه هي القيم اللي بترجعنا
1: صحيح.
0: أو بيرجع الواحد لأجلها للملاعب
1: أبو أحمد ريبال صرصور اسم كبير وكلام كبير من لاعب كبير بدي أشكرك على الكلمات الطيبة وإلى اللقاء
0: إلى
1: اللقاء طبعا ريبال صرصور ورحمة الله الفقيد طبعا حامد بدير وعلى اسمه بداية حكاية جديدة الأهلي حامد كفر قاسم بالنجاح للفريق اوكي رح نكون مع فاصل اعلاني ومن ثم عندنا ملف مميز لقرية مميزة ايضا فيها مشروع مميز خليكم معنا
2: راجعين على التعليم خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم زورونا في فروعنا اي بليس مكانك لاجهزة ابل
3: إيروكا يعني أوبتيكا تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة
2: في آي بليس تجربتك بتهمنا خدمتنا ما بتوقف عند الشراء خبراءنا معكم بكل خطوة زورونا في فروعنا آي بليس مكانك لأجهزة أبل
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً النجاح بتنور فيكم
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا خدمتنا ما بتوقف عند الشراء خبراءنا معكم بكل خطوة زورونا في فروعنا اي بليس مكانك لأجهزة ابل
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس اي ال اولا الدورة الرسمية من الدولة بتشمل اسئلة حقيقية

0: امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانيا الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثا الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: حطمنا الأسعار سي سيتر وان. تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: من جديد انتم معنا في مساء رياضة. رح نجيكم ايام الاحد طبعا والاربعاء من السادسة حتى السابعة. ودعنا المونديال واحنا الان مع اخبارنا الرياضية وفرقنا العربية وكرة القدم اللي بنحبها. طبعا مسكنا هذا الموضوع وهذا الخبر عن اعتزال نيمار وقال جدد النجم سانتوس نيمار جدد نيمار دي سانتوس دي سيلفا قال انه انا اعتزلت نهائي من المنتخب. ما حدش يسألنا عن المنتخب, قميص المنتخب عيدنا واعطيه العافية وانتهى هذا الموضوع. ولكن ايضا هذا التقرير عن بتعرفوا سألوا دي زيدان يوم ان عرضوه في المنتخب الفرنسي عن ديانتو وقال لماذا لم يسأل ديشامب, يعني هذا التقرير جاء واستنكار سياسي لماذا زيدان بالذات ولماذا هذا الانحطاط في الأسئلة واستقحام الدين في الرياضة. فزيدان بنقول ألف مبروك ألف مبروك وبالنجاح مع منتخب فرنسا, وتهتمش لهي الأقاويل طبعا ولا الأسئلة اللي بالأساس هدفها إثارة الفتنة والشغب. وأنت يا زيدان عندك مهمة كبيرة وهي المنتخب الفرنسي. الآن كنا في كفر قاسم وهي معروفة في كرة القدم الشواطئ, والآن هناك فريق قرية أخرى تأتينا إلى كرة الشواطئ وافتتاح دوري هذه الكرة كرة القدم الشاطئية في جزر الزرقاء. نقول تحية لمنصور عماش مدير قسم الرياضة. هلا منصور.
1: هلا عزيزي فهد, السلام عليكم.
0: وعليكم
1: ورحمة
0: السلام.
1: الله وبركاته وسعد الله وكاتكم.
0: مبروك لك, مبروك لجسر الزرقاء, مبروك لكرة قدم الشواطئ. طبعا دوري فيه ثمان فرق, ثلاثة من جسر الزرقاء وأيضا من الطيبي يعني السهلي كابول باقة عرارة. إنجاز كبير منصور, حكينا عن هذا المشروع. منصور معنا؟
1: أول شيء زي ما حكيت سمعني؟
0: أنا سامعك مليح.
1: أول شيء زي ما حكيت عن جد إنجاز كبير والحدث كبير, إحنا بلشنا بالدوري من أسبوع اللي مرق من 24/7.
0: نعم.
1: وكان كثير الافتتاح كان كثير رائع, كان كثير روح رياضية, كان هلو. كثير تسامح, كان كثير شباب مبسوطين إنه إحنا رجعنا الدوري. كان يعني الدوري آخر مرة كان بال 2017 جسر الزرقاء. رجعنا إن شاء الله رجع بكل يعني كل قوة. كانوا موجودين عندنا خمس فرق من خارج البلد, من الطيبة, من عين السهلة, من باكة, من عرعرة, من كابول, وثلاث فرق من جسر الزرقاء. الدوري مكون من ثلاث أسابيع اللي هن من 24/7 ل 8/8 لثلاث أسابيع جمعة سبت.
0: نعم. أي ساعات المباريات منصور؟ أي ساعات المباريات؟
1: المباريات من الساعة 5:30 للساعة 7:30.
0: طب اسمح لي أنا باسمك بدي أدعي كل أهلنا اللي سمعينا, هاي دعوة لزيارة قرية اللي بنحبها, قرية جسر الزرقاء. فيها شط كثير نظيف, فيها خدمات مميزة, والآن فيها كمان كرة قدم شواطئ. يعني بإمكانكم تيجوا بعد العصر هيك الساعة 5 تكونوا تحضروا مباريات, شط آمن, مسبح آمن, وأيضا كرة قدم. ونشجع فرقنا العربية ونشجعك منصور. اسمح لي باسمك أدعي كل الناس اللي بنحبهم وبيحبونا جسر الزرقاء, هذا البلد المضياف فعلا تستاهل زيارة.
1: كثير صراحة كثير احنا بدنا وسطنا العربي يزور جسر الزرقاء, لأن جسر الزرقاء هي البلد الوحيد العربي على شاطئ جسر الزرقاء. هذا الحدث احنا عاملينه لجميع العائلات, وشفنا بالجمعة وسبت كانوا

0: كانوا كثير عائلات شطنا في كل الإمكانيات للسباحة، في
1: نعم
0: منقذ، في كل الأشياء اللي نستضيف هذا الدوري ووسطنا العربي. وأنا أؤكد إن هاي البطولة يعني ليست حدثا عابرا، بل بداية لمشروع سنوي نطمح إليه عاما بعد عام، حتى يصبح دوري شواطئ جسر الزرقاء من أبرز البطولات في المجتمع العربي،
1: ممتاز.
0: ويكون شاطئ جسر الزرقاء وجهة للرياضة والسياحة والفعاليات العائلية كل صيف.
1: مين اكثر من جسر
0: نعم
1: الزرقاء ملائم له انه يستضيف هيك بطوله؟ لما بنحكي على كره قدم الشاطئيه، وانتم القريه العربيه الوحيده الموجوده على، طبعا في عندها الشط، القريه العربيه الساحليه الوحيده اللي ممكن حاليا للاسف تعطينا هالخدمات. يعني كنا كل الناس بتحب نعيش على البحر، ولكن يا لاهلنا في جسر الزرقاء، الشط نظيف والشط مميز، القريه الترحابيه اللي فيها الترحاب والكلمه الحلوه. وانا بقول صدقني، يعني انا باجي كثير على جسر الزرقاء وبشوف، وانا شفت المنشا اللي عملته مدرج حلو للعائلات، وعملته طبعا ملعب حصري خاص. بدي اقول كلمه شكر لقسم الرياضه، للسيد مراد عماش اللي اعطاك الميزانيات واعطاك الامكانيات. منصور، اشرح لنا عن التعب اللي كان في الفتره مشان تحضر هيك بطوله انتو كقسم رياضه في جسر الزرقاء.
0: طبعا زي ما حكيت، بدي اشكر كمان عن جد رئيس المجلس المحلي واعضاء المجلس المحلي واصدقائي مدراء الاقسام اللي
1: نعم.
0: كان لهم دور بالحدث هذا. لو
1: احنا معك منصور، انت على البحر بس الارسال شوي هيك بروح وبيجي مع الموج.
0: انا يعني حاب كمان زي ما حكيت أشكر رئيس المجلس المحلي والأعضاء المجلس المحلي والموظفين والموظفات عن جد على الدعم للمشروع. الحدث زي ما حكيت ما كانش سهل،
1: نعم
0: يعني كان تحضيرات تقريبا شهر ونص، كان بس تحضيرات الأرضية زي ما حكيت الأشياء، يعني عن جد كانت الافتتاحية هي بالنسبة لإلي عن جد زي فخر واعتزاز بالنسبة لي شخصي، وكمان بالنسبة لجسر الزرقاء، لأن جسر الزرقاء تستاهل إنه يكون عندها دور زي هذا كل سنة.
1: صحيح.
0: وأنا كان حلمي من وقت ما استلمت قسم الرياضة إنه يعني كنت بدي أرجع هذا الدوري على شط البحر، إنه كمان نستضيف عائلات للسياحة والنشاط الرياضي، ونستقبل عائلات وشباب وضيوف من مختلف البلدات.
1: حلو، وانا بوعدك انه الناس اللي سامعين
0: هذا العام هذا
1: منصور.
0: العام احنا عن جد
1: نعم، بس تعال احكي على اللعبه النهائيه، راح تكون الفريق الفائز النهائي مع مين؟ مع فلفل خضر قاسم.
0: راح يكون ان شاء الله بثمانية ثمانية النهائي، الساعة 5:30 راح يبلش. راح يكون الحدث والمباراة راح تكون نهائية مع فلفل كفر قاسم
1: حلو، ممتاز.
0: مع فريق الفائز.
1: طبعا فلفل كفر قاسم ابطال اوروبا، ابطال العالم وابطال الدوله، كل الالقاب موجوده عند فلفل كفر قاسم، وباعتقادي يعني راح يكون شرف كبير لاي فريق من البطوله جسر الزرقاء يواجه هذا الفريق الكبير. منصور عماش مدير قسم الرياضه، بدي اشكرك وبالنجاح، ولاهالينا اللي بيسمعونا زوروا.
0: بدي احكي شيء واحد
1: يلا تفضل على السريع.
0: بدي احكي شيء واحد، احنا هنا ما نبنيش بطولة صراحة يعني، بل جسر الزرقاء تبني ثقافة رياضية ونزرع الأمل بشبابنا، ونؤمر أن الاستثمار في الإنسان هو أعظم إنجاز
1: صحيح،
0: يقدمه بالمجتمع العربي. يعني عن جد إحنا بدنا نعطي أمل لشبابنا إن هالرياضة هي تسامح، روح، أخلاق، محبة. عن جد هذا الحدث مش بس فقط دوري ولا بطولة، يعني زي ما أنا شفت الشباب مبسوطة
1: صحيح،
0: وكثير
1: شفنا الصور وشفنا الفيديوهات. تعيش يا منصور، تعيش يا منصور. منصور عماش مدير قسم الرياضة في جسر الزرقاء، إن شاء الله راح نشرفكم، ودعوة للجميع زوروا جسر الزرقاء في مباراة كرة قدم الشاطئية. شكرا منصور، إلى اللقاء. طبعا مع هالدعوة لزيارة فريق كرة القدم الشاطئية في جسر الزرقاء وهيك طبعا عصرية سواء جمعة أو سبت مع البحر ومع الغروب المميز دعوة للجميع. في الإنتاج كانت معكم ميسى عساف، في الهندسة الإذاعية الياس مرجية، أما في الديجيتال كان معنا جواد العمري وعريم نصار. كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس. يا مساء الإثارة، كان معكم مجددا فادي مصطفى. خلصنا كمان ساعة من مساء الرياضة، نلتقي يوم الأحد، إلى اللقاء.

0: وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في آي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
7: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
0: في آي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث طرق بين 3 مركبات على شارع رقم 90، ومن بين المصابين رجل في 30 بحالة خطيرة وامرأة وطفلة.

الخامسة ورضيع في عامه الأول بحالة متوسطة، إضافة إلى 3 مصابين بجروح طفيفة. تم نقل المصابين إلى مستشفيات رامبام والمركز الطبي بورية لتلقي العلاج. حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعيا إلى تحرك دولي لمواجهة قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي قال إنه بلغ مستويات قياسية. أضاف المكتب أن مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية ينفذون في بعض الحالات اعتداءات على تجمعات فلسطينية تشمل هدم ومصادرة الممتلكات وإحراق مساجد. وفي السياق، دانت وزارة الخارجية الكندية استمرار العنف في الضفة الغربية ودعت إلى وقف التوسع الاستيطاني. وقالت الخارجية أن المستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي. عبر 3 إسرائيليين مساء أمس الحدود إلى الأراضي السورية في منطقة جبل الشيخ قبل أن تعثر عليهم قوات الجيش الإسرائيلي وتعيدهم وتحيلهم إلى الشرطة. قال الجيش أن الحادثة شكل خطرا على قواته وعرقلة لنشاطها العسكري، فيما ادعى الإسرائيليون 3 أنهم عبروا الحدود بهدف الصلاة. قال مسؤول سياسي إسرائيلي أن لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز بصورة أساسية على إيران وشهد مشاورات وتبادلا للآراء. أضاف أن أمام ترامب 3 خيارات: التوصل إلى اتفاق أو مواصلة الحصار أو استئناف الهجمات وتوسيعها، مؤكدا أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية لإيران وستلقنها درسا قاسيا ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وأضاف ترامب أن الهجوم الإيراني كان مفاجئا ولم يكن أمام القوات الأمريكية سوى دقائق لاعتراض الصواريخ، واصفا الميليشيات المدعومة من إيران بأنها سرطان العالم. وأشار إلى أن الهجوم على الميليشيات في العراق نفذ بالتنسيق مع الحكومة العراقية. من جهتها، أدانت الرئاسة العراقية استهداف مقر الحشد الشعبي في هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصره. واعتبرت الرئاسة الهجمات اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة فرضت حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت 8 ناقلات و10 كيانات. من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة تدعم جهود البحرية الأمريكية لفرض الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية. أضافت أن واشنطن ستعمل مع حلفائها لمنع إيران من استغلال التجارة الدولية لتمويل أنشطتها وعزلها دبلوماسيا واقتصاديا حتى توقف ما وصفته بسلوكها المزعزع للاستقرار. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا مع احتمال تشكل ضباب محلي في بعض المناطق الجنوبية. أما غدا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج بطولة.

اهلا اهلا اهلا المستمعون والمستمعات الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بتوقيت العالم. هذا البرنامج الذي نتناول من خلاله كل التطورات الدوليه خارج الحدود. الكثير من البرامج عندنا تتعاطى مع ما يحدث هنا، نحن نتعاطى مع ما يحدث هناك. إذن الموضوعات الدولية، وفي هذا الأسبوع نركز على عدد من القضايا، عدد من

0: العناوين. إذا يعني نبدأ جولتنا هذا الأسبوع من شهر تموز، الشهر الذي يحمل في الذاكرة العربية أحداثا تركت بصمات سياسية تاريخية وعسكرية وثقافية لا تنسى، من ثورة يوليو إلى معركة ميسلون، كل هذه الأمور سنستعرضها. ماذا يعني تموز للعرب؟ هل بدأ زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك يترجم الوعود التي أوصلته إلى صدارة المشهد السياسي؟ هذا الرجل الذي اخترق المشهد السياسي الأمريكي وكان شكل لنا حالة دولية، حالة عالمية. طب اليوم أكثر من 100 يوم من تسلمه رئاسة بلدية نيويورك بشكل رسمي، هل نجح ممداني فعلا بأن يحدث تغييرا في نيويورك؟ أيضا نعود إلى العام 1981، يعني قضية المفاعل النووي هي لم تبدأ مع إيران. عام 81 إسرائيل قصفت مفاعل تموز في تموز في العراق، وأيضا كان هنالك أيضا قصف لدير الزور في سوريا. الآن نتحدث عن النووي السعودي، كيف ستتعاطى إسرائيل هذا موضوع النووي إسرائيل في العالم العربي؟ سيكون لنا تقرير في هذه القضية. واحتجاجات في الهند، احتجاجات في الهند الطلاب والشباب، هنالك ما يعرف بحراك الصراصير. ما هو هذا الحراك الذي ينبغي نحن هنا أن نتعلم منه أيضا؟ وفي بيروت نستذكر عاما على رحيل الفنان والمفكر، نستطيع القول زياد الرحباني.
1: بس معقول تقلي كيفك وقلك مش منيح؟ بدك موضوع من غيمي أنت؟ إذا سمعت أني مش منيح بدك تسألني ليه؟ وخوض بقى إذا خبرتك ليه. ما بعود بس مش منيح، بتصير حالتي تدهور.
0: إذن يعني زياد الرحباني، مين مصدق أصلا أنه سنة تقريبا في 26 تموز العام الماضي توفي زياد الرحباني، هذا الرجل الذي تجاوز الموسيقى والمسرح وأيضا نعتبره مفكرا أيضا في السياسة والثقافة والحياة العامة أيضا. زياد ينقص، خلينا نقول المشهد ينقص زياد بشكل كبير، لو على الأقل لو كان موجود، مش مهم شو عم بنتج، ولكن ما أنتجه على مدار السنوات الماضية كان كافيا. وربما يعني دائما حتى يعني نتأمل كمان الناس أن تسترجع تراث زياد بشكل أو بآخر. طيب لنبدأ يعني نبدأ مشوارنا هذا. إذن يعني الذاكرة العربية أحداثا تركت بصمات سياسية وعسكرية لا تنسى في تموز، من حروب ومواجهات إلى محطات لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة حتى اليوم. بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية، مرحبا بك بروفيسور.
2: أهلا بك.
0: تموز يا تموز، ماذا يعني تموز في الذاكرة العربية؟
2: هو تموز الأحداث الفارقة والثورات التي غيرت التاريخ في الشرق الأوسط وفي العالم. يعني نبدأ من يوم الباستيل في باريس 14 تموز و 23 تموز، صحيح بأنه يعني يوم الثورة المصرية، ولكن أيضا يوم الثورة التي أطاحت فيها حركة تركيا الفتاة بالسلطان عبد الحميد عام 1908. ولكن نبدأ بالحدث البارز الأساسي الذي غير كثيرا في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، وهو وقعة ميسلون. ووقعة ميسلون، وعلى ذكر ذلك يعني كيف نعرف بأن هذه الحدث يعني ما زال موجودا في الذاكرة الجماعية، أن مئات الفتيات من العربيات يعني يطلق عليهم
0: ميسلون، صحيح
2: سنة اسم ميسلون، والكثير لا يعرف لماذا. فهذا اسم مرج موجود في منطقة دمشق ويقابله مضيق يسمى مضيق ميسلون أيضا. وهناك حصلت الموقعة في 24 من تموز عام 1920، عندما استطاعت قوات غورو الفرنسي هزيمة قوات يوسف العظمي السوري الذي قاد قوات الدولة القومية العربية الأولى في التاريخ في العصر الحديث، وهي الدولة التي أنشأها فيصل بن الحسين في دمشق.
0: صحيح.
2: ودامت سنة ونصف، ولكن هذه الدولة لها الكثير من الأمور العالقات في الذاكرة الجماعية العربية. يعني مثلا نشيدها الوطني بلاد العرب أوطاني ينشد حتى اليوم.
0: صحيح.
2: وعلمها أربع ألوان هو علم العروبة حتى اليوم.

0: دمشق. كتب ساطع الحسري اللي هو يعني أهم مفكر قومي عربي في العصر الحديث تبريرا لهذه الألوان، وهي ألوان أربع فترات ماجدة في التاريخ العربي الإسلامي. الراية الخضراء هي راية الرسول، والراية البيضاء هي راية الأمويين، والراية الحمراء راية الأيوبيين والفاطميين والعثمانيين، والراية السوداء راية العباسيين. وعليه يعني هناك يكتب تبريرا لماذا تم اختيار علم العروبة بهذه.
1: ليش علم قطر طيب عنابي؟
0: يعني هذه قطر هي شيء خاص من نوعي يختلف عن باقي أعلام.
1: سيختلف طبعا،
0: ولكنه يعني هو عمليا لو من ألوان الأحمر يعني
1: قرميدي أو نبيذي بسموه بتاعي هو عنابي،
0: قرميدي أو قرمزي كما شئت، ولكن عنابي أيضا يسمونه.
1: ده أرجع شوي بروفيسور لو واقعة ميسلون، يعني إذا أنت عم بتقول إنه ما المميز في تلك الواقعة وليش الناس بيسموا أولاد
0: بنات؟ كانت هناك أحلام عظيمة للأمة العربية بأن تنشئ قومة قومية. يعني فيصل أنشأ منظومة تربية وتعليم حديثة، أنشأها ساطع الحسري، ومنظومة صحة، وبنى جيش بناه يوسف العظمي، ويوسف العظمي هو بن عائلة العظمي المعروفة في سوريا.
1: في سوريا طبعا ياسر العظمي يعني الممثل المشهور.
0: نعم، سقط وكان من في 37 من عمره في يوم ميسلون، وكان قائد للجيش، وكان يعرف بأنه القوات غير متكافئة. يعني القوات الفرنسية كانت تعد 9000 جندي تدعمها طائرات حربية في حينه من نوع رينو، أول طائرة حربية فرنسية. ونعم، وكان هناك قاذفات ومدافع جبلية، ولكن الجيش كانت يعني سلاح الجيش العربي الذي عد 3000 جندي من المشاة بالأساس، يعني كانت بقايا سلاح عثماني قديم على الأغلب. فالقوة كانت غير متكافئة، كان هناك دبابات حديثة فرنسية أيضا خارق، اخترقت المضيق ميسلون إلى مرج ميسلون الواسع، ومن هناك طبعا الطريق يعني كانت مفتوحة إلى دمشق. المعركة دامت بضع ساعات، في البداية قاوم المقاومون، ولكن طبعا الطائرات يعني حسمت
1: طبعا
0: المعركة بعد ساعات، واستشهد يوسف العظمي. وفيصل الملك الذي كان يجلس في دمشق خضع للشروط، وكان أهمها أن يغادر على في خط حد يعني حديد حيفا دمشق في 5 صباحا مع حقيمة ملابس فقط. غادر إلى حيفا، وهناك وصل إلى حيفا واستقبل في حيفا،
1: هزيمة بكل المعنى يعني بشكل.
0: نعم، وبعدها تم تدبير بريطاني له عرش العراق. هذا هو بالنسبة لميسلون، حدث فارق في تاريخ
1: حدث في تموز طبعا.
0: نعم، ننتقل إلى الحدث الثاني، وهو ثورة 23 من تموز يوليو في مصر، التي نقلت مصر من عهد الملكية إلى عهد الجمهورية، وأطاحت بنظام أسرة محمد علي التي استمرت من عام 1803 حتى 1952. تعاقب عليها بعض الملوك والسلاطين، و يعني محمد علي بدأ بلقب باشا، ثم سلطان عباس حلمي، وسلطان فؤاد الذي تحول إلى ملك، وابنه طبعا فاروق. فهذا الحدث يعني ليس فقط غير النظام من ملكي إلى جمهوري، وإنما كان حدثا ملهما في كل أنحاء الوطن العربي في كل ما يتعلق بالفكرة القومية العربية. أيضا كان حدثا مهما جدا في قوانين الإصلاح الزراعي والعدل الاجتماعي وإنارة مصر بالكهرباء والسد العالي. مقابل ذلك كانت هناك إخفاقات كبيرة لثورة 23 تموز، يعني إخفاقات سياسية، الوحدة العربية لم تكتمل، هزيمة حزيران 67
1: طبعا،
0: اليمن وتورط في اليمن، وعشرات آلاف الجنود المصريين ذهبوا ضحية هذا التورط. ولكن طبعا عبد الناصر قائد هذه الثورة له ما له وعليه ما عليه، ولكن هذه الثورة تبقى حدثا يعني مؤسسا
1: نعم
0: في الذاكرة الجماعية العربية.

0: يعني حولت جمال عبد الناصر إلى أهم قادة العالم في القرن العشرين.
1: جمال عبد الناصر هو من يبرز من ثورة يوليو، ولكن يعني رئاسة مصر لم تبدأ مع جمال عبد الناصر بروفيسور صحيح، ويعني كان هنالك شخصيات أخرى التي قادت هذه المعركة.
0: هذا تقليد كان يعني يتبناه القادة الحقيقيون للثورة، يضعون للقائد فيما لو فشلت الثورة يضعون قائد واجهة. هكذا حصل في عدة أماكن في أوروبا، وبعدها يقوم القائد الحقيقي بالاستيلاء على الحكم بعد سنة سنتين ثلاث، وهكذا يعني يشد الخيوط من وراء تلك الشخصية ومن ثم يسيطر على الحكم. هذا حصل مع محمد نجيب. الضباط الأحرار محمد نجيب ما كان بينهم، والضباط الأحرار هم الذين خططوا للثورة وقاموا فيها، فكانوا بحاجة إلى رتبة عسكرية عالية. محمد نجيب كان حاكم قطاع غزة في ذلك الوقت ورئيس حرس الحدود المصري، وكان برتبة لواء، فهو أول حاكم عسكري مصري لقطاع غزة، يجب أن نؤكد ذلك. وكان برتبة لواء، فوضعوا واجهة في 54، قاموا بالتخلص منه من خلال إقامة جبرية استمرت حتى عام 1982. يعني مبارك هو الذي ألغى هذه الإقامة الجبرية عن محمد نجيب، الرئيس الأول الرسمي لمصر بعد عهد الملكية.
1: طيب ممتاز، وماذا أخرى هيك في بتموز؟ يعني إذا هيك نستذكر
0: 14 تموز 58، قام الجنرال عبد الكريم قاسم الذي يرتبط أيضا بالذاكرة الجماعية الفلسطينية، يعني كان قائد الجيش العراقي في حرب فلسطين وقام في كفر قاسم، وفي فترة 8 أشهر أشغل وكأنه كان رئيس بلدية كفر قاسم، شق الشوارع وقام متنزها ولحد اليوم المتنزه الذي يعني نبدأ به مدخل كفر قاسم اسمه متنزه عبد الكريم قاسم حتى اليوم. عبد الكريم قاسم أطاح بالنظام الهاشمي، الملك الهاشمي. نعود إلى فيصل الأول. فيصل الأول يعني خلفه ابنه غازي، حكم من 33 حتى 39. في 39 غازي قتل في حادث يعني غريب داخل قصر، وهو نفسه قام بحادث ذاتي، وخلفه ابنه كان رضيع اسمه فيصل الثاني، وكان كان عليه يعني مجلس وصاي برئاسة خاله عبد الإله. هذا الحدث يعني تم اختيار 14 تموز كتاريخ رمزي، لأنه أيضا يرمز إلى ثورة الباستيل في فرنسا. نعم. وعبد الكريم قاسم حكم العراق تقريبا 5 سنوات، كان حاكما محبوبا، وعلى فكرة يعني كان أعزب، يعني تولى حتى وكان في فلسطين، وبعد ذلك ذهب إلى، وكان متقشفا جدا، يعني كان إنسان يميل إلى التقشف والزهد. ولكن اختلف مع جماعة البعث وبعض الجماعات الأخرى، وكان أول رئيس يتم اغتياله في بث مباشر، كان في خطاب في الإذاعة العراقية.
1: نعم. اغتيل يعني طبعا عرفت في وقتها العراق بأنه يعني كثيرة الانقلابات مثل سوريا على ما أذكر.
0: طبعا يعني أول محاولة اغتيال تعرض لها عبد الكريم قاسم كانت 59، وأنت لا تصدق من قام بهم المحاولة، يعني تستطيع أن تتكهن. صدام حسين التكريتي حاول أن يغتال عبد الكريم قاسم عام 59، فشلت المحاولة وهرب إلى مصر وتعلم هناك المحاماة، وعاد، والتاريخ بقية التاريخ معروف.
1: طبعا يعني دائما مثير هذه المعلومات. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية، شكرا لك على هذه المعلومات الهامة. تموز يا تموز. شكرا. إذن هذا الوضع في تموز، معركة ميسلون، عبد الكريم قاسم أيضا، وثورة يوليو، وطبعا بالإضافة إلى أحداث عالمية. على فكرة في هنالك أحداث أخرى في العالم، يعني عادة في سنوات التي تحسب بأنها غيرت العالم، مثلا عام 1989 يعتبر من السنوات الأعوام التي غيرت العالم، التي شهدت أحداثا شرقا وغربا في الكثير من الأمور. إذا نخذها في الوضع في الشرق الأوسط، يعني كان هناك اشتعال أيضا للانتفاضة الأولى في ذلك الوقت، ولكن ليس هذا الهام. سقوط جدار برلين أو العمل على إسقاط جدار برلين عام 1989، كان هناك ثورة الطلاب في الصين التي تعتبر إحدى

0: علامات الفارقة التي كانت هناك. فبالتالي يعني كان في تغييرات في الصين، كان في تغييرات في أوروبا، وتراجع الشيوعية لصالح عمليا المعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة. سقوط جدار برلين لا يعني فقط سقوط الجدار بما معناه بأنه يعني كان في إشي اسمنتي وراح، هو عبارة عن انفتاح الغرب، انفتاح الشرق إلى الغرب. ما كانت تسيطر على الاتحاد السوفيتي أيضا فتح، واليوم اللي بروح على برلين بين الشرقية وبين الغربية في هنالك معالم جدا واضحة للبلدين بين الدولة الشيوعية والدولة الرأسمالية. فبالتالي هذا كان التغيير ربما الأبرز في القرن العشرين في ذلك الوقت. تموز يمثل الكثير أيضا من الأحداث الهامة، ما بعرف ليش بتموز، ولكن عادة الحروب والتغييرات وما إلى ذلك إحنا يعني على الأقل هون دائما يعني إذا بنأخذ فيه الكثير من الحروب اندلعت أيضا في أشهر الصيف، لأنه القاضي يعتبرون بأن المدارس عند عشان ما تعطلش مدارس فأنت تخرج إلى حروب عندما تكون في في يعني أشهر الصيف. شفنا في حزيران 67، شفنا حرب عام 2006 صارت في 12/7، وأيضا هي تعتبر يعني من حروب تموز. خلينا نقول نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد الواصل خليكم معنا.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
0: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM، نواصل معكم برنامج بتوقيت العالم حول ما يحدث أيضا أحداث في العالم، محاور ثابتة ومتحركة أيضا في هذا الصدد. إذن كنا قد تحدثنا عن تموز لدى العرب في الذاكرة العربية، من ثورة يوليو وصولا إلى عمليا معركة ميسلون عام 1920. بالتالي نحن نتحدث عن يعني أمور التي كانت بشكل أو بآخر أثرت بشكل كبير على الذاكرة العربية وبرمجت ما نعيشه نحن اليوم. الآن نذهب إلى نيويورك، من الشرق الأوسط إلى نيويورك، حيث نسأل هل بدأ زهران ممداني هو رئيس بلدية نيويورك يترجم الوعود التي أوصلته إلى صدارة المشهد السياسي، أم أن طريق التنفيذ أصعب من شعارات الحملات الانتخابية؟ محمد القاسم، محرر الشؤون الدولية والمختص أيضا بشأن الأمريكي والدولي، يعطيك العافية. الله يسعدك محمد. يعني عادة احنا متعودين الناس اللي بيكون عندنا كثير كثير تأييد في الشارع وانتخاب بثير ضجة، عادة بسبب الضجيج هذا قد ما يعملوا إلا ما يخيبوا الأمال، وهنالك من يقول بأن الإشي هذا لا يسري على زهران ممداني الذي يبلي بلاء حسنا على الأقل كما تقول لنا أنت يعني في نيويورك. إذن زهران ممداني هذا المرشح ابن 35 سنة الذي دخل هذا المعترك وأحدث حراكا يعني دوليا ليس فقط أمريكيا، مزبط بوضعه بنيويورك
2: بالتأكيد. وخليني أحكي لك أنه أنا عشت في مدينة نيويورك فترة طويلة خلال يعني لما كنت في الجامعة وبعدين بعد التخرج والعمل هناك، وتعتبر يعني ذابة بمعنى الكلمة، ومن أصعب المدن في الولايات المتحدة إنه
0: في العالم
2: أو في العالم طبعا. لكن أنت تسعد مواطنيها وتقنعهم بأنه أنت يعني تفعل ما هو في صالحهم شبه مستحيل. يعني حتى الفرق الرياضية في نيويورك تواجه مشاكل كبيرة من الإعلام ومن السكان لأنه إسعادهم صعب جدا. ولكن حتى اللحظة وبعد عدة شهور من فوز يعني كان مستحق وفوز مقنع وأيضا مفاجئ، لازال ممداني يبلى بلاء حسنا. يعني في بعض الانتقادات ومعروف من أي جهة ومعروف من أي تيار، ولكن بشكل عام ممداني لازال أرقامه يعني شعبيته لازالت عالية. هناك ستوفر لحد اللحظة قناعة لا بأس فيها لدى السكان البلد في مدينة نيويورك بأنه يفعل أو يعني deliver what he talked about، إنه ماشي على الأجندة اللي كان يتكلم عنها. طبعا أكثر موضوع أثار حساسية وأثار جدل في الفترة الأخيرة في رأس وإنت أدرى فيه هو موضوع اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو في حال

0: انه ذهب الى نيويورك. الجميل او الشيء الجيد في ممداني اللي يفتقر اليه الكثير من السياسيين الامريكيين وحتى السياسيين حول العالم هو انه يعترف بانه لا يستطيع ان يفعل شيء. هو تحدث بشكل كبير خلال حملته الانتخابيه على انه اذا نتنياهو اجى على مدينه نيويورك وزارها سوف يتم اعتقاله، ولكن اعترف قبل عده ايام في لقاء صحفي بانه ليس لديه اي صلاحيه قانونيه اللي بتساعده او بتخليه ينفذ مذكره توقيف الاعتقال الصادره عن المحكمه الجنائيه على نتنياهو. ولكن دعنا يعني هو اعترف بانه يفتقر الى هذه الصفه القانونيه، ولكن دعنا ننظر الى بعض الامور بشكل سريع اللي تحدث عنها والمدينه بحاجه لها. يعني احنا عانينا مثلا من ارتفاع الاجارات في مدينه نيويورك، يعني بتسكن في علبه سردين وبتدفع 2500 3000 دولار في الشهر. على سبيل المثال الاسكان والضرائب، هو ماشي في تطبيق الاجراءات اللازمه لزياده الضرائب على الاغنياء بشكل يعني فاحش. وتم تطبيق هذا الموضوع ويعني بيحاول انه يساعد اصحاب الشركات الصغيره والمصالح الصغيره لانه هذول عصب الحياه الاقتصاديه في نيويورك. وايضا يعني في مبادره بقيمه 10 مليون دولار بداها للحد من تلوث مرافق رعايه الاطفال وما شابه. وموضوع رعايه الاطفال مهم جدا، هو تحدث على انه يريد ان تكون هناك رعايه اطفال شامله وخطه شامله والتخطيط المالي لها. نجح حتى اللحظه، يعني ايماجن تخيل انه نجح في سد عجز في ميزانيه المدينه اللي بقى حوالي 5.4 مليار، 5 بلايين، 5 مليارات ونص تقريبا
1: هذا العجز في نيويورك،
0: العجز، واستطاع تأمين مخصصات لتمويل على المستوى الولاية. وهناك يعني مفاجأة الجميع بأنه علاقته جيدة ليس فقط في المدينة ولكن مع العاصمة، مع العاصمة واشنطن على المستوى الفيدرالي حتى اللحظة. يعني احنا لم نشاهد هجوم عليه بشكل مباشر من ترامب حتى اللحظة لأنه شعبيته عالية وهذا راح يأثر على شعبية ترامب، ولكن احنا بنتحدث على ألبني اللي هي عاصمة ولاية نيويورك، علاقته جيدة هناك. أيضا موضوع المواصلات العامة، تذكر أنه تحدث على أنه مواصلات عامة لازم تكون فري، مجانية للجميع، ماشي في هذا الموضوع. طبعا هاي الامور راح تاخذ وقت، ولكن انه هو ماشي فيها واحنا عم نشوف خطوات على ارض الواقع بانه ماشي فيها. وموضوع الحقوق المدنيه ايضا عم بيمنع ايس اللي هي شرطه الهجره الفيدراليه بانها تكون داخل المدينه وتمارس يعني نشاطاتها اللي يتم انتقادها بشكل كبير حول امريكا، وايضا انشاء مكتب بشكل رسمي في المدينه. هناك مره اخرى لا زالت الضغوط الماليه موجوده، لا زال موضوع المعارضه لرفع الضرائب على اصحاب العقارات والاغنياء بشكل فاحش، احنا بنحكيها يعني بشكل
1: معارضه كبيره طبعا،
0: معارضة لا زالت موجودة ليست كبيرة، ولكن كل اللي هددوا بأنهم يتركوا المدينة في حال أنه فرض ضرائب جديدة على المدينة عليهم يعني لم يتركوا. واللي بيستطيع أنه يشتري شقة ب 250 مليون دولار، ربع مليارد يعني ربع بليون، يستطيع أنه يدفع بزيادة مليون دولار أو إيش زي في السنة. الموضوع الكبير الآن اللي بيصير جدل سياسي انه هو بتحدث بشكل جريء وله مواقف تقدميه على السياسه الخارجيه الامريكيه، هذا بيسبب انتقادات حاده من قبل الجمهوريين في الكونغرس وبعض الديمقراطيين وبين هلالين المعتدلين اللي ما بحبوا هذا الجيل الجديد والتيار الجديد اللي بدا ياثر عليهم.
1: صحيح.
0: وهناك من يتهم، بدأ ترامب يتهمهم بأنهم شيوعيين كوميونست بدون ذكر أسمائهم.
1: يعني عمليا الشيوعية هذه العقد اللي للحرب الباردة قديش بعدها بتشتغل في الولايات المتحدة؟ قديش يعني نعت واحد شيوعي هذا أمر يعني بيشتغل؟
0: ما عاد زي أول، انتهت الحرب الباردة وإحنا ما سمعناش شيوعي. أقول لك يا بصراحة يعني الناس اللي بنيويورك بتمشي ببلايز حمراء والمنجل والما بعرف شو عليها
1: انه يعني وصار
0: انا اخوي عنده مثلا طي هو ما له علاقه بالشيوعية ولا شيء، اصغر مني، ولكن على سبيل انها طالعه طاقيه جديده وبتجذب الانظار وطاقيه جيفارا
1: وما حدا بيعرف شو عن جد عملت جيفارا.
0: اصبحت الموضه، اصبح الجميع يعني بيلبس

0: الشغلات وبيتحدث عن الشيوعية. الشيوعية كما كان يتم الحديث عنها في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي انتهت مع انهيار الاتحاد السوفيتي، وأصبح مضحكة يعني اللي بيحكي عن الشيوعية الآن، بتندروا عليه بشكل يومي في الولايات المتحدة على ترامب وعلى من بيتبع ترامب في الحديث عن إنه في شيوعيين. هم اللي ما بدهم إياه السوشيال ديمقراط، الديمقراطي الاجتماعي اللي بيتحدث عن انه يجب ان نساعد اللي القصد مش معهم، اللي بحاجه الى اللي يعني بحاجه لمساعده من الاطفال من العيال من اصحاب يعني اللي الزمن واحد ضدهم. هدول الناس ما بدهم لانه عايشين هم في مستوى يختلف اختلاف كبير عن المستويات الاخرى.
1: محمد يعني وكمان يعني انا افهم ايضا انه ممداني بدا هنالك له تاثير على الحزب الديمقراطي بشكل كبير، الحزب عمليا الحزب اللي هو الأب اللي أخرج ممداني، ولكن بنفس الوقت يعني هنالك تيارات معارضة لممداني داخل الحزب، ولكن هو بدأ يشكل حالة معينة يسارية تقلق العالم التقليدي الغربي والأمريكي على حد سواء كان جمهوريين ولا ديمقراطيين.
0: صحيح صحيح، يعني تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في أعتقد مجلس الشيوخ عن نيويورك، أكبر المنتقدين لشخص ممداني. هناك الكثير من الديمقراطيين اللي بيحسوا دينا صراخ خصوصا يعني أو اللي بدهم يمشوا مع المينستريم مع السياسة العامة اللي أصلا الأيديولوجية أو سياساتهم لا تسمن ولا تغني من جوع. هم بيكونوا في الكونغرس 10-20-30 سنة في الشيء شو بتغير، بس شاطرين في الخطابات. لكن لما بيجي واحد زي ممداني وبتيجي صبي سيدة زي اللي برضو من نيويورك أوكتازيا اللي هي الكونغرس وومن من نيويورك، وبتيجي رشيدة طليب، وبيجوا الجيل الجديد هذا واللي هلأ عم برشح حاله سيد من ولاية ميشيغان لمجلس الشيوخ، عم بيخافوا منهم. ليش؟ لأنه هذول الناس جايين شبعانين وجايين متجذر فيهم الأيديولوجي، يعني فعلا عندهم قيم وعندهم مبادئ ماشيين عليها وما تغيروا مع الوقت، وأصبحوا يهددوا الوضع القائم إن كان الدعم المالي من إيباك اللي هو اللوبي الأمريكي الإسرائيلي في الولايات المتحدة اللي بيدعم إسرائيل بشكل أعمى وبدون شروط ماديا، وبيحاول إنه يغير من يعني ممكن يرفعك وممكن ينزلك كمرشح، وأصبح الحديث بشكل علني عنهم، وهناك هجوم كبير عليهم. وحتى إحنا منحكيش عن الجمهوريين في رأس، منحكي بس عن الحزب الديمقراطي اللي الكم الأكبر من هاي الشخصيات بتيجي منه أصبح ينتقد هاي الشخصيات لأنه خاف على حاله. يعني صحيح. واحد زي تشاك شومر أو جيفريز أو غيرهم، هذول اللي بدهم مش حدا زي ممداني وأوكتازيا إنه هم يربحوا، أو بوش القديم إذا بتتذكرها اللي هي راجعة هاي المرة اللي تم إسقاطها من قبل إيباك في آخر انتخابات للكونغرس، والآن هي راجعة ويعني يبدو إنه هي ربما حظوظها في الفوز في الانتخابات النصفية جيدة حتى اللحظة. ولذلك إحنا بنشوف إنه تأثير تيار ممداني اللي هو التأثير التقدمي السوشيال السوشيال ديمقراطي
1: صحيح الاجتماع الديمقراطي بالفعل
0: اشتراكية نوعا ما اشتراكية ليس بالمعنى، ولكن هاي بطلت يكون لها الكونوتيشن السلبية اللي كانت من زمان.
1: اشتراكية تقليدية عمليا طبعا.
0: بني ساندرز أكبر مثال، بني ساندرز هو بيعترف انه هو مستقل وانه هو اشتراكي وانه هو مش مثل حتى مش زي الحزب الديمقراطي اللي كان نوعا ما يصوت معاه، ولكن اختلفت الامور في الولايات المتحدة
1: وبتحملوا بتحملوا بيني ساندرز لأنه أيضا كبير في السن وله احترام في الحزب الديمقراطي وبيقدروا هذا الهامش، ولكن ممداني اللي بعد قدامه شيء 40 سنة يشتغل سياسي إشكالية كبيرة بالنسبة لهن بهذا الموضوع.
0: طالما إنه ديليفرز إنه بيمشي على الأجندة اللي هو يعني ماشي عليها في الحملة الانتخابية، أعتقد أنه حظوظه عالية. ونيويورك غير عن بقية المدن في الولايات المتحدة، وولاية نيويورك كما هي ولاية كاليفورنيا غير عن بقية الولايات المتحدة، وممكن أنت تصبح نجم ساطع خارج من هذول الولايتين.
1: صحيح.
0: وممكن يكون أفولك كنجم برضو نتيجة عدم قدرتك على تحقيق أي إنجازات. أنا أعتقد حتى اللحظة ممداني حتى اللحظة يا رجل ما بينام طول الوقت داير في بالشوارع من مكان لمكان لمكان، وأعتقد أنه هذا الإشي

0: أرهق منتقدين.
1: بالفعل طبعا، يعني التواجد في الميدان دائما يرهق المنتقدين. أشكرك جزيل الشكر محمد القاسم،
0: شكرا حرش
1: الدولي، يعطيك ألف عافية. شكرا لك.
0: إلى اللقاء.
1: في الشأن الأمريكي. طيب من ممداني بدنا نرجع هيك شوي على الشرق الأوسط. احنا شفنا الضجة الدولية التي كانت بسبب منح السعودية تأشيرة أو تصريح من قبل الولايات المتحدة لبناء مفاعل نووي مدني. رح نحكي بحلقات مستقبلية ماذا يعني العسكري وماذا يعني المدني، ولكن مجرد أن يكون هنالك تقنيات وآليات لمفاعل نووي معين يقلق إسرائيل في المنطقة بشكل كبير. هذا الأمر ليس جديدا، هذا بدأ في العام في ثمانيات القرن الماضي عندما أقدمت إسرائيل على قصف مفاعل نووي العراقي في ذلك الوقت، وأيضا يعني الحبل على الجرار. الزميلة شيرين يونس تستعرض عمليا العلاقة الإسرائيلية مع النووي العربي، خلينا نقول، أو محاولات النووي العربي في هذا الصدد.
2: لطالما اعتبرت إسرائيل أن أي تطور نووي في الشرق الأوسط يشكل تهديدا وجوديا لأمنها، لذا فقد اعتمدت على مدى عقود سياسة تقوم على منع خصومها من امتلاك قدرات نووية حتى وإن كانت معلنة لأغراض مدنية. البداية كانت عام 1981 عندما نفذت هجوماً وقصفت المفاعل النووي العراقي تموز قرب بغداد، معتبرة أن المشروع قد يتحول مستقبلاً إلى برنامج لإنتاج سلاح نووي. وبعدما يزيد على ربع قرن في عام 2007 كررت إسرائيل النهج نفسه في عهد رئيس الوزراء إيهود أولمرت عندما قصفت منشأة في دير الزور السورية، قالت إنها مفاعل نووي كان يبنى بمساعدة كوريا شمالية. واليوم يعود الملف النووي إلى الواجهة، لكن هذه المرة من بوابة المملكة العربية السعودية. ففي إطار التفاهمات التي سعت إليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرياض، طرح السماح للمملكة بتطوير برنامج نووي مدني يشمل بناء مفاعلات لإنتاج الطاقة، غير أن هذه الخطوة أثارت نقاشاً واسعاً في إسرائيل التي تخشى أن يشكل أي برنامج نووي في المنطقة حتى وإن كان مدنياً قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلاً. لاحقاً تراجعت إدارة ترامب عن بعض تفاصيل هذا الطرح، وباتت تتحدث عن ضرورة فرض رقابة وضمانات صارمة على أي مشروع نووي سعودي. وبين حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية والهواجس الأمنية الإسرائيلية، يبقى الملف النووي أحد أكثر ملفات الشرق الأوسط حساسية.
1: طبعا يعني الموضوع السعودي عالق في هذا الصدد بشكل أو بآخر، ولكن يعني الأمور تتطور في أعقاب ما يحدث. الحرب التي نعيشها اليوم هي بسبب كل ما يعرف بالملف النووي الإيراني، وحتى هذه اللحظة بحسب شهادات يعني لا تزال إسرائيل تعاني حتى هذه اللحظة من هذا الموضوع. بالنسبة لها عمليا موضوع النووي في إيران لم يحسم، والحربان اللي كانوا بهاي السنة لم تحسم هذا الموضوع. في 400 كيلو يورانيوم مخصب موجودين في قلب إيران، لا أحد يعرف أين هم، وحتى هذه اللحظة لم تستطع الولايات المتحدة بإخراجهم بالقوة، وهنالك مساعي من أجل إخراجهم عن طريق اتفاق، هذا الاتفاق الذي يتعقد من يوم بعد يوم. إذن العقيدة الإسرائيلية التي نجحت في العراق بقصف المفاعل النووي ونجحت أيضا في سوريا، وربما قد تنجح في موضوع السعودية في إحباط التأشيرة الأمريكية لذلك، حتى هذه اللحظة لم تنجح بشكل كامل في إيران. طيب قبل ما نذهب إلى ملفنا الثقافي، ويعني عام على رحيل زياد الرحباني، اخترنا لكم ملف خاص يأتينا من الهند هذه المرة. يمكن اختياري لهذا الملف يأتي في ظل ما نعيشه نحن، قديش بسمعوا عن الطب وامتحانات الطب وامتحانات بعرفش ايش ودخول وتئوريا ومش تئوريا بكل هذا الموضوع. هنالك من يتحمل المسؤولية عن الكثير من القضايا التربوية. تراجع التعليم هنا في كل المستويات بشكل كبير، بشكل يعني يعني مواضيع الطب تلقى الكثير، المواضيع الطبية تلقى الكثير من التحديات من أي جامعة ومش من أي جامعة، وإلغاء وامتحانات وفي امتحانات وفيش امتحانات وما إلى ذلك، واسطات ومش واسطات بقضايا التخصصات وما إلى ذلك. ولكن في الهند بدأت هذه الأمور، في هنالك ما هو مشابه بكل ما يعرف بالامتحانات لقبول الطب العام في في في في الهند. هذا الموضوع أثار إحدى الثورات، نستطيع أن نسميها الثورات الطلابية، التي هزت عرش رئيس الوزراء في الهند أيضا، وأدت إلى استقالة وزير التربية والتعليم في الهند. نتحدث عن دولة اللي يسكن أكثر من مليار إنسان، فبالتالي ممكن مرات الإنسان هذه القضايا التعليمية لا تزال تثير شعوب يعني تقوم من أجل التغيير. لنستمع إلى هذا التقرير الذي يأتينا من الزميل علي النصر.
3: في تطور سياسي لافت في الهند، أعلن وزير التعليم دارمند برادان استقالته بعد أسابيع من احتجاجات طلابية واسعة هزت البلاد وشكلت أحد أكبر التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء. الاحتجاجات التي عرفت باسم حركة الصراصير اندلعت عقب تسريب أسئلة امتحان القبول الوطني لدراسة الطب، ما أجبر السلطات على إلغاء الامتحان وإعادته لملايين الطلاب. المحتجون حملوا الوزير المسؤولية، معتبرين أن تسريب الامتحانات تكرر أكثر من مرة خلال ولايته. كما أثارت القضية صدمة كبيرة بعد انتحار ما لا يقل عن 21 طالبا في أعقاب إلغاء الامتحان. مؤسس الحركة أسس حزبا ساخرا باسم حزب الصراصير ردا على تصريح سابق شبه فيه رئيس المحكمة العليا الشباب بالصراصير، وسرعان ما تحولت المبادرة إلى حركة شبابية واسعة تطالب بإصلاح نظام التعليم وتحسين فرص العمل ومحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين. عقب إعلان الاستقالة عمت أجواء الاحتفال ساحة الاعتصام في نيودلهي، لكن قادة الاحتجاج أكدوا أن استقالة الوزير ليست نهاية المطاف، وأن لديهم مطالب إضافية تشمل إصلاحات أوسع في السياسات الحكومية. يرى كثيرون أن استقالة برادان تمثل انتصارا مهما للحركة الطلابية، لكنها في الوقت نفسه تضع رئيس الوزراء أمام تحد سياسي جديد في ظل تنامي غضب الشباب الذين يشكلون نحو 40% من سكان الهند، وسط معدلات بطالة مرتفعة بين الخريجين وتصاعد القلق بشأن مستقبل التعليم.
1: طيب، إذن هذا كان تقرير الزميل عرين نصار حول الاحتجاجات في الهند. المثير في هذا الموضوع أنه يعني إحنا بنحكي عن 21 طالب وضعوا حدا لحياتهم بسبب تأجيل هذا الامتحان، وأحيانا هذه القرارات الحكومية التي تأتي بسبب تسريب، يعني جاءت هذه الثورة وقالت أنه يعني هذا مش مفهوم ضمن، هذا مش قدر أنه الامتحانات بتتسرب وبتلغوا للناس بتغيروا حياتها، هذا هنالك من هو مسؤول وينبغي أن يستقيل بسبب هذا الممارسات. أمور لا نراها كثيرا في الشرق الأوسط، تحديدا في بلادنا. احنا بنشوف تراجع في التعليم، نشوف تراجع في المواصلات، بنشوف يعني ازدياد العنف والجريمة، يعني المواصلات فقط عدد الضحايا الذي وقع منذ بداية العام حتى اليوم. في أي دولة تحترم نفسها على الوزير أن يسكر حط المفتاح ويروح بسبب الجرائم ضد العنف والجريمة؟ الوزير يجب أن يضع المفاتيح ويغيب يعني. فبالتالي نرى بأنه شعوب، على فكرة في شعوب ثانية لا بتقول لك لا لا لا، الإشي مش قدر، الإشي ينبغي تغييره، هنالك مسؤولية ينبغي على من يقف في رأس الهرم أن يتحملها. طيب، الآن إلى موضوع آخر. زياد الرحباني:
4: أنا مش منيح، بس معقول تقلي كيفك وقلك مش منيح؟ بدك موضوع من غيمي انت، اذا سمعت اني مش منيح بدك تسألني ليه، وخد بقى اذا خبرتك ليه. مبعود بس مش منيح، بتصير حالتي تدهور انا وعم بروي لك، تركني خي.
1: الموسيقار حبيبي شحادي، يعطيك العافية.
5: مرحبا مرحبا.
1: يعني عام على رحيل زياد الرحباني في مثل هذا الأسبوع، في تموز العام الماضي توفي زياد الرحباني بعد صراع مع مرض، كان على الرغم من هذا كان هنالك يعني مفاجأة دوت. ولكن هنالك من يسأل يعني ليش احنا عم نتذكر زياد الرحباني، كان في ثانويته وان كان هو عايش وان كان هو ميت وان كان هو، ما الذي أدخل هذا الرجل الذي فعله ليدخل الى قلوبنا بهذه الطريقة وان يكون علامة فارقة؟ شو اللي عمله زياد عن غيره؟

0: الله يرحمه. أولا يعني هو مزبوط، يعني مش بحاجة لذكرى لزياد، لأنه زياد يعاش في حياة كل موسيقي مهني بهالبلد، إن كان بلبنان أو فلسطين أو بأي محل تاني، لأنه التجديد اللي جابه واللغة اللي أثر فيها علينا بشكل رهيب. وهي اللغة يعني وكأنها بتبين من بعيد إنها بسيطة، ولغة وكأنها مش مفهومة، أو مش مفهوم كيف وصلها، أو إنه هي مبنية على أسس وعلى فكر عميق جدا جدا من علم الموسيقى من ناحية، ومن ناحية بيجمع في إنسان واحد القدرة هاي الهائلة على التعبير كلاميا لحنيا وأوركستراليا وكعازف. يعني إنسان جامع أربع مهن بأعلى مستويات ممكن يصلها الإنسان بنفس الشخص بنفس العمل بنفس النتيجة. يعني الكتاب النص لا لغة، كتابة لحن، يعني الكلام اللي جابه زياد هو مختلف تماما عن كل شيء سبق وعن كل شيء الموجود كان حواليه، مختلف تماما من أول كلمتين تعرف إنه هذا زياد رحباني.
1: وأخذ فيروز على هذا المحل اللي هي كانت كثير رسمية، كثير منمقة، خلينا نقول في مصطلحاتها وأمورها، اللي هي كانت كثير هيك بتعرف ذات معنى واضح، أخذها على هذا المحل أيضا الكلام طبعًا. اللي يعني
0: وهذا مش بسيط.
1: طبعا مش
0: وهذا مش بسيط. ليه؟ لأنه فيروز تنساش أنه في مرحلة بداية الأخوين رحباني ومع فيروز كانت هي المدرسة المضادة، تعال نقول، أو النقيض لإيش عم بيصير بعملاقة الموسيقى المصرية، كلثوم ومدرستها ومشروعها. ففي طلع بالها فيروز، يعني فيروز مبين الأشياء البسيطة، الجملة اللحنية اللي أنت بتسمعها على طول بتتذكرها، بس روح اعمل زيها بتلاقي أنه لا، هذا الشيء كتير صعب يصير، وروح أقلدها بالغناء. فهي مدرسة، وهي المدرسة وقفت جابت حداثة ما بعد. أنا حسب رأيي تقدر أن هاي الحداثة الرحبانية بسيد درويش وبناتهم في أم كلثوم المدرسة الرحبانية وعبد الوهاب ما إلى ذلك. فإجا لما بيجي في واحد زي زياد رحباني بأخذ هذا الفكر، هذا القطب من أقطاب الإبداع بتاريخ الموسيقى العربية، وبتعال نقول له تعال نأخذ كمان خطوة لقدام عشان التعبير ما يكون رتيب أو متكرر، وتعال لعند المدرسة اللي أنا عم بفكر فيها. فهو هذا الإنسان اللي بيجيب هاي الكلمة العبقرية أنا بدي أسميها، ومختلفة عن عمه وأبوه. من ناحية تانية بيجيب لحن اللي هو تعال نقول بيكمل المدرسة الرحمانية، ولكن الألوان الموسيقية تخترن والتوزيع الهارموني وشو عمل بالهارمونيا وكيف لبق هاي الهارمونيا من أسس غربية كلاسيكية على تأويل معين للجاز، للهارمونيا تبعت الجاز المتطور جدا، وفيها كروماتيك، فيها ألوان، فيها إضافات لنغمات اللي هي مختلفة عن اللحن.
1: أعطينا مثال من أمور بنعرفها حبيب، يعني شغلات
0: يعني أنت سمعت كيفك أنت كيفك أنت مثلا كل التوزيع الموجود وراه كيف بيبدأ في البيانو، والبيانو بعزفش اللحن، بعزف إشي مقترن
1: صحيح.
0: مع اللحن، يعني اللحن موجود تحكي كيفك أنت، بس البيانو عم بيعمل إشي خط إشي
1: ثاني.
0: لحن إشي ثاني، بس هذا فيه تصادم وفيه شد ورخي وفيه تصادم نغماتي اللي بده حل، فبيعمل أزمة لحنية جميلة جدا طبعا، وبيحلها بطريقة أخرى. فمن ثم كمان بتفوت الهارمونيا مع الوتريات لاحقا، اللي ما بتكمل الغناء اللي هي عم بتغنيه، وإنما بتكمل بتعزف كل الآلة النغمات اللي هي مبنية بالهارمونيا اللي حطتها، الأكوردات اللي حطتها زياد الرحباني، والبيس كونتراباس بيفوت على عادة إحنا بنسمع إنه الكونتراباس بيعزف الروتس، يعني الجذور تبعت النغمات، يعني الأكورد إذا هو مبني على نغمة زي دو، فعادة كلاسيكيا الباس لازم يعزف دو، ولكن هو زياد بيخليه يتحرك، بيخليه يكون كمان له دور كشخصية مستقلة بقلب هذا الخضم هذا الموسيقي الرائع. فأنت تسمع كيفك أنت عم تسمع أجمل كلمات وأهونها، وهي حياة يومية أنت بتستعملها مع مرتك، مع أولادك، مع صاحبك، مع صاحبتك إلى آخره. ففجأة بس في من وراها بعد حسي اللي هو فجأة يعني بضربك على وجهك بشكل رهيب. ليه؟ لأنه فيه إشي قريب منك بكل مكوناته، وفيه ضخامة بكل مكوناته، وفجأة هي فيروز اللي عم بتغني، يعني مش يعني فيروز.

0: انه
1: يعني
0: مش مزحه.
1: مش مزحه.
0: ممتاز. طيب يعني هذا انت اعطيتنا الجانب الموسيقي، طبعا بغض النظر ايضا انه في هنالك جانب مسرحي وكتابي لا يقل أهمية، وكان أيضا علامة طبعا فارقة في تاريخ المسرح، إن كان في شيء فاشل أو فيلم أمريكي طويل أو غيره الذي انتقد أيضا الواقع
1: هو
0: اللبناني
1: شعلي. هو بالفعل بقلب هذا المشرق المظلم السوداوي،
0: ويبقى شعلة الموسيقار حبيب شحادي، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية. والآن يعني نترككم شوي مع زياد قبل نهاية البرنامج. إذن بتوقيت العالم نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر الزملاء محمد علي أبليل في الهندسة الإذاعية، ومرال الصفدي في الإنتاج، وأنا فراس صليب كنت معكم في الإعداد والتقديم. كونوا أمني، كونوا بخير، إلى اللقاء إن شاء الله، تجدد مع أخبار أفضل.

0: كونسرت مع عليا سمرجيه.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله قال لي
3: ده
4: الله.
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.
5: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
7: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
8: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
9: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
10: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل في 50 من عمره بجروح متوسطة أثر سقوط جسم ثقيل عليه قرب عرعر النقب. تم نقل المصاب إلى مستشفى سيروكا وهو يعاني إصابات متعددة. أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة أثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في منطقة غير مأهولة بالقرب من مدينة أريحة. وصفت حالة إحدى المصابات بالخطيرة، فيما أصيب شخصان بجروح متوسطة وستة بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج. أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث طرق بين 3 مركبات على شارع

رقم 90، ومن بين المصابين رجل في 30 بحالة خطيرة، وامرأة وطفلة في 5، ورضيع في عامه الأول بحالة متوسطة، إضافة إلى 3 مصابين بجروح طفيفة. وتم نقل المصابين إلى مستشفيي رامبام والمركز الطبي بورية لتلقي العلاج. حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعيا إلى تحرك دولي لمواجهة قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي قال إنه بلغ مستويات قياسية. أضاف المكتب أن مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية ينفذون في بعض الحالات اعتداءات على تجمعات فلسطينية تشمل هدم ومصادرة الممتلكات وإحراق مساجد. في السياق، أدانت وزارة الخارجية الكندية استمرار العنف في الضفة الغربية ودعت إلى وقف التوسع الاستيطاني. وقالت الخارجية إن المستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي. قال مسؤول سياسي إسرائيلي إن لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز بصورة أساسية على إيران وشهد مشاورات وتبادلا للآراء. أضاف أن أمام ترامب 3 خيارات: التوصل إلى اتفاق أو مواصلة الحصار واستئناف الهجمات وتوسيعها، مؤكدا أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة. أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بأن ناقلات أمريكية ملكية تعرضت لانفجارات في ميناء دمياط المصري نتيجة استهدافها بطائرة مسيرة. وفيما فتحت السلطات المصرية تحقيقا في ملابسات الحادث، لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة فرضت حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت 8 ناقلات وعشرة كيانات. من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة تدعم جهود البحرية الأمريكية لفرض الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية. وأضافت أن واشنطن ستعمل مع حلفائها لمنع إيران من استغلال التجارة الدولية لتمويل أنشطتها وعزلها دبلوماسيا واقتصاديا حتى توقف ما وصفته بسلوكها المزعزع للاستقرار. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا مع احتمال تشكل ضباب محليا في بعض المناطق الجنوبية. أما غدا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة من أغاني على البال والحان زي زمان، إبداعات بتشبه مبدعيها ونغمات وسلطنات من أصوات أطربت الوطن العربي. والحلو إنه أغاني كمان من اختياركم أنتم مستمعينا، ومثل دائما الكاسيت معكم والمسجل معي. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت وأغاني على البال من اختياركم. أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، وكمان تطبيق ناس من كل مكان بيقدروا تسمعونا من هناك. من خلال كمان تبعثوا رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399. هذا الرقم صار عندكم، ابعثوا لي اختياراتكم ما بين أغاني حابين تسمعوها، حابين تذكرها مع بعض ومن مبدعيها كمان. كل هذا وأكثر على كونسرت وعلى راديو الناس. والبداية من عند مين؟ كمان هو سموه أمير الغناء العربي. طبعا عم نحكي مش بس عن الراحل هاني شاكر، عم نحكي عن صابر الرباعي. غنوا هيك من قلبهن وأغانيهن وصلت لكل قلب وكل أذن حابة تسمع أغاني من القلب. كيف لما الأغنية بتطلع بالعام 2000 واللي بيكتبها وبلحنها مروان خوري، كل هالأسماء ما بين مروان خوري طبعا الكلمة واللحن، صابر الرباعي عز الحبايب. هاي أغنيتنا الأولى والمحطة الأولى، صابر الرباعي من ألحان من كلمات مروان خوري.

كل مسألة هالنسخة اللي عم نسمعها من أي حفلة هي تابعة لوزارة الثقافة المصرية من حفل العالم الجديد والفنان صابر الرباعي. من أكثر الأغاني المسموعة لصابر الرباعي عز الحبايب. بلشوا بعتولنا شو حابين تسمعوا من خلال هالساعة، لأنه في أغاني كتير على البال ورسائل كتير وصلتني بالأسبوعين الأخرانيات عن أغاني حابين تسمعوها، شوي قديم شوي جديد شوي بالنص، هنرضي كل الأذواق. من عندك يا صابر.

مستمعنا محمد، أهلا وسهلا فيك. تمام هلال من النمسا، تحياتنا لكم في النمسا. كمان مستمعينا في الولايات المتحدة، لوس أنجلس، صباح الخير من عنا. مكملين مع صابر.

0: عز الحبايب صابر الرباعي عز الحبايب كلمة والحان مروان خوري والعام 2000 يلا
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: هاي كانت محطتنا الأولى من عند صابر الرباعي عز الحبايب ولكل الأصدقاء والحبايب اللي عم بيبعتولنا على واتساب راديو الناس عن مس عليكم حلو هذا الطلب خالد عجاج خالد عجاج هذا الفنان المصري أغنية في ناس بتحب تاخد كل حاجة مع أنها مش محتاجة وهي ذكرنا الجملة كلها تحياتنا لمستمعنا ولكل من طلب بأغاني هالمنصة بعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399 رح نحاول نلبي كل رغباتكم واحدة من أجمل الأغاني أغاني التسعينات رح نسمعها بعد شوي ولكل قلب طيب نقول له يا طيب القلب وينك الأغنية اللي صدرت في العام 1998 والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله من كلمات سالم الخالدي وألحان ممدوح سيف الأغنية غيرت ألبوم كامل لروتانا وبعد ما نزل الألبوم تغير رجع الألبوم لاسم الأغنية يا طيب القلب الأغنية كانت أيقونة فنية خالدة في تاريخ الأغنية الخليجية والعربية وهي مزيج بين الإيقاعات المقسوم المصرية تحسوا هيك فيها نكهة مصرية أما في لحنها ببصمتها هي خليجية بامتياز رح نسمعها بصوت عبد المجيد عبد الله من حفل الكويت عام 2022 والتحية لمستمعتنا اللي حبت تشاركنا باختيارها يا طيب القلب وهي كمان محطة من كونسرت نوستالجيا الأغاني ما بتعيد على حالها كل مرة بنسمعها بنسمعها بنكهة جديدة صدقوني كمان وكمان اختيارات على واتساب راديو الناس ما تنسوا ابعتولنا لنلبي كل رغباتكم من عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب

عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب وينك. الأغنية من أجمل أغاني التسعينات تحديدا 1998، ألحان ممدوح السيف، كلمات سالم الخالدي، والأغنية خالدة. نكملين معه

رح نروح بعد شوي لخالد عجاج وأغنية في ناس، بس رح نسمعها بصيغة شوي هيك جديدة أكتر من برنامج مع منى الشاذلي استضافته.

أهلا وسهلا بكل مستمعينا، تحية لمستمعنا مهند، يا أهلا، شاركنا باختياره أشكيك لمين؟ لكاظم الساهر. إن شاء الله رح نقدر نسمع لحد آخر الساعة. تحياتنا كمان لمستمعتنا سميرة، أم حسن، أهلا وسهلا فيكي. صابر رباعي رح نسمع إن شاء الله بعد شوي، نسمعنا لصابر في المحطة الأولى كمان وكمان ممكن نسمع.

0: شوق عيني
1: عبد المجيد عبد الله يا شوق عيني بعينا. احنا كنا بالعام 1998 نرجع شوي لورا للعام 1995 وخالد عجاج
2: كونسرت مع الياس مرجيي
1: وأغنية في ناس للفنان خالد عجاج اللي كانت ضمن ألبوم وحشتني من كلمات بهاء الدين محمد والحان حسن أبو السعود. بصراحة من كتب ومن لحن أسماء هالقد معروفة كانت في التسعينات والثمانينات في الأغنية المصرية في صناعة الأغنية المصرية. أما التوزيع الموسيقي كان أشرف عبدو. رح نروح نسمعها مش من الصيغة اللي نزلت فيها في الألبوم إنما من برنامج مع منى الشاذلي أغنية في ناس. رح نسمعها بصوت خالد عجاج.
3: ويلي يا بويلة ويلاوي
1: تذكرتوها؟

تحياتنا للنمسا. تمام هلال. أصحاب الاختيار الحلو تسعينات بحت. لكل من طلب بعيد عنك حياتي عذاب، يعني شوية نكد بس، يعني أخذها بالجانب الموسيقي، إبداعات الموسيقى. لكل من اختار هالأغنية كوكب الشرق طبعا رح نسمع بعد شوي. والحلو انه زي ما قلت يعني في كتير اغاني مش شرط يكون القصص، في الكواليس، كواليس الملحن، كواليس الشاعر، مش شرط تكون قصة حقيقية يعني.

0: خالد عجاج من العام 1995 ضمن ألبوم وحشتني، كلمات بهاء الدين محمد والحان حسن أبو السعود. نكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وعلى وين الدرب ما خدنا؟ لعند مجنون بالحب، عبقري بالنغم، اسمه بليغ حمدي. أغنية مش عادية بصراحة، بعيد عنك حياتي عذاب، أغنية ارتبط اسمها بأم كلثوم طبعا، بس الحقيقة ما كانت لإلها من البداية. بعيد عنك من العام 1965، كلمات مأمون الشناوي ولحن بليغ حمدي، كانت معروضة أول إشي للنجاة الصغيرة. نجاة حبت اللحن بس طلبت تعديلات في الكلمات.

0: الشناوي رفض وبليغ وقف ولا أنا باخذ الكلام وبلحنه. وهون دخلت أم كلثوم على الصورة. أما عن موضوع التوثيق بصوت أم كلثوم في بداية الأغنية بالأسطوانة الأصلية، حكى الناقد الفني طارق الشناوي اللي بيكون ابن شقيق الشاعر مأمون الشناوي. تعال نسمع كواليس تسجيل صوت لأم كلثوم بالقراءة. بس
1: هي أول أغنية باللهجة العامية مش بالفصحى، لأنها قالت قبل كده ثورة الشك في الأمير عبدالله الفيصل، يعني ثورة الشك أيضا مسجلة بصوتها. أكاد أشك فيك وأنت مني أي لها بصوتها كويس. ودي الغنوة الوحيدة بالعامية اللي قالتها بعيد عنك. حبت الحالة الشعرية اللي فيها، يعني هي غالبا المطرب بيحب الحالة على بعضها، الكلمة واللحن، وأكيد أم كلثوم حبت الكلمة واللحن، لكن حبت تحط خط، أنا معتبرها كده بتحط خط تحت الكلمات فقالتها بصوتها.
2: الأسطوانة الأصلية بتبتدي بصوت أم كلثوم وهي بتقول الشعر بصوتها الرخيم العميق كلام بس، وبعد كده تبتدي المزيكا في واحدة من أجمل الأغاني. صح. بعيد عن
0: كانت منى الشاذلي مع ابن شقيق مأمون الشناوي طارق الشناوي اللي حكى شوية كواليس. أما سوما اللي سمعت الأغنية وفهمت قيمتها عن جد وبسرعة، قدمتها بدون تردد، وبالأخص إنها أول أغنية لها مسجلة باللهجة العامية، وصارت بعيد عنك واحدة من أعظم أغنياتها على الإطلاق. بس مين بيجي هنا يغنيها بعد كوكب الشرق؟ راح نسمع بصوت المهندس ماجد المهندس.

تسمع اسمه هاي الدندني من الناي. اللي متذكر هذا المقطع بالناي العازف الأصلي اللي كان مع أم كلثوم سيد سالم برجل هذا المقطع من الناي وبتصفن فيه أم كلثوم. منين جيت أنت؟ اسمعوا ماجد المهندس.

0: ماجد المهندس بعيد عنك.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ولكل مين طلب يسمع لوردة الجزائرية بتونس بيك وانت معايا. طبعا من ألحان صلاح الشرنوبي اللي كان له موقف مع وردة في الاستوديو. تعال نسمع شو حكى عن هذا الموقف اللي صار في أول دخول وردة وأول تعارف بيناتهم كان في الاستوديو.
2: ست وردة دي الحادثة الشهيرة أو الحادث الشهير
3: اللي حصل.
2: يعني أنا قلت لها شكلها شكلي مش عاجبها في ان انا الله يا ست الكل الله كلهم فرحوا قوي بتغني بتونس بيك. كان اول لقاء بيني وبين ست ورده رحمها الله. فشافت كل الامبريشن بتاع كل اللي حواليا فرحانين جدا ما عدا انا. قالت لي انت وانت ايه؟ ف قلت لها ست الكل نفسي بس. قالت لي انت هتعلمني غنى ولا ايه؟ قفشت. المهم وقفشت ورحت طالع بره من الاستوديو. فجالي استاذ محسن جابر كان المنتج. صلاح ما ينفعش كده. المهم ايه دخلت طبعا ورده وانا لسه يعني فدخلت.
3: لا واول لحن ليك لورده يعني كمان.
2: واول لحن ليا في حياتي. اساسا يعني انا لسه ما عملتش حاجه يعني.
3: المهم انت محسن ومدام ورده بص الصوره ايه.
2: لا طبعا طبعا. ذكريات. المهم ايه قالت لي يعني انت عايزني اغنيها ازاي؟ فقلت لهم بليز يعني اقفلوا بس الميكروفون. في بيبقى في الميكروفون جوه بيعملوه بقى ميوت على الصوت ما يوصلش الكنترول روم يعني. ورحت دخلت لها قلت لها ست الكل عايز كل بنوته تغنيها لخطيبها وحبيبها تغنيها له ازاي واتنين ليمون بقى والحاجات دي. قالت لي يعني عايزني يعني اتدلع شويه. قلت لها يا رقه.
0: هذا كان الموقف اللي صار ما بين صلاح الشرنوبي ملحن بتونس بيك واول لحن له في تاريخه. ومنه راح ننتقل للفنانة التونسية نور قمر راح تغني بتونس بيك بالمشاركة مع المزيكا أوركسترا.

واسمعوا تفاعلها وتفاعل الفرقة معها بهالأغنية. شكرا لمستمعتنا اللي طلبت تسمع بتونس بيك مزبوط الوطها بصوت وردة. بس بأكد لك يا مستمعتنا رح تسمعيها وتنبسطي من هالاختيار. ولكل مين حاب يشارك بعد وكمان باختيارات المجال مفتوح على واتساب راديو الناس 050-5577-399.

بصوت الفنانة نور قمر اللي تبنى صوتها طبعا الفنان مروان خوري، كمان لحن لها أغنية جديدة نزلت قبل أسابيع. استضافة كمان ببرنامج الطرب مع مروان خوري. ولكل من طلب يسمع كمان مرة كمان صابر الرباعي، في كمان طلبته تسمعه مروان خوري، معقول انساك معقول. حبيت اختياركم، رح نجرب نسمع كل رغبات كل حد اخر هالساعة. ابعثوا لي كمان وكمان اختيارات على واتساب راديو الناس 050 577 3999.

تحيات كمان وكمان لكل من اختار معنا يسمع، كمان لسلطان الطرب جورج وصوف، كمان للقيصر كاظم الساهر سلمتك بضلة. أما بالنسبة لسلطان الطرب تحية لمستمعتنا هالة، حابة تسمع اسمعيني بكلمة جورج وصوف، كمان لكل من طلب وصفول الصبر لقيته خيال الكلام في الحب. حبيت كمان اختيارات واختيارات من أولاد البلد فنانين بلادنا، لكل من اختار يسمع لزهير فرانسيس الفنان الحفاوي بغار عليك، تخيلوا الأغنية من 2006 بعدنا بنسمعها لليوم. طبعا تحيات كتير كبيرة لأبو فيروز الفنان زهير فرانسيس اللي كان سفيرنا في جرش في 27/7 تموز، أبدع بحسب كمان مستمعينا الموجودين كانوا في الأردن في جرش، مستمعي كمان هو موجودين في عمان راحوا على جرش يسمعون، كان حفل مميز جدا. إن شاء الله قريبا رح نرجع نتواصل مع الفنان زهير فرانسيس ونحكي عن هاي التجربة الحلوة، أول مشاركة في مهرجان جرش. تحياتنا لكل فنانين بلادنا وولاد البلد اللي بنحبن وبحبونا.

تحيات لمستمعتنا على إحسين يلي تعبنا سنين في هواء عامل نفسه ما يعرفناش. طلبت الأغنية حظنا حلو نسمع سلطان الطرب كمان بالفقرة الأخيرة من البرنامج. حاول نسمع كل رغباتكم. رح نكون مع مستمعتنا هلا اللي طلبت أغنية اسمعيني بكل

0: وراح تستغربوا أو راح تحبوا مين لحن هالأغنية. أوش الأغنية طبعا من ألبوم لسلطان الطرب من بداياته, ألبوم أوعديني, ولا أجمل من هيك ألبوم.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: أما اللي لحن اسمعيني بكلمة, اللي لحنه شاكر الموجي من عائلة الموجي هالقد مفعمين بالموسيقى والنغمات والألحان, حتى سلالة الموجي وصلت للتوزيع الموسيقي, توزيع الكمانجات, فبصمة واضحة في هاي الأغاني الطربية اللي عن جد كلياتنا بنحبها, من أبرز أغاني التسعينات سلطان الطرب. اسمعيني بكلمة. تحية لمستمعتنا هالة ولكل من طلب يسمع كمان وكمان أغاني, إن شاء الله بنقدر نلبيكو كلياتكم. تحياتنا لكل مستمعينا في كونسرت.

توزيع أسطوري كمان جات. لاحظت قلت لكم عن شاكر الموجي الملحن، يحيى الموجي العازف، توزيع كمان جات مع هارموني واكل الجو. وراح نسمع سلطان الطرب بالحقب الأولى من صوته

اقترب بجر وصوف، تغير صوته كتير من التسعينات لألفين أو الألفين لحد ما اليوم ما موجود معنا. نسمعه بخامي جديد شوي، بس الكاريزما اللي قدر من خلال وقفته على المسرح يكتسبها من كل جمهوره في الوطن العربي كله ما تغيرت، بالعكس زادت. تحسوه إمبراطور، مثل ما في إمبراطور في تركيا لقبوا الإمبراطور إبراهيم تاتلسز، الفنان التركي اللي اكتسب شعبيته حتى بعد إصابته بمحاولة الاغتيال اللي تعرض لها

كان عنوان الحلقة في كونسرت أغاني على البال اللي بنتذكرها من أغاني زمان. هالأغاني ما بتموت بصراحة. بتخيل كل واحد عم بسمع هالأغاني بيرجع وبتذكر ذكريات حلوة. تنوع الإيقاعات ما بين المقصوم، الكراتشي، الرومبا. بحلقات جاي لقدام رح نكون مع عائلة الموجي كلها، ما بين ملحنين، موزعين، عازفين.

0: يا روحي. كونسرت مع الياس مرجيي.
1: بعد ما كنا مع سلطان الطرب رايحين عند سلطان الموال. ملحم زين بغني موال حواري الحبة قلبي ما هو دين. راح نسمعها بصوته نختم كونسرت.

هادو من الحمى زين بغني لوديع الصافي رح نسمعه إسا في ختام كونسرت بنفس الموال.

0: حل للفرقة ما هو دين ولا نص الشرع في أغلى الكتاب.
1: طبعا كنت حابب نسمع الصيغة الأصلية بما أنه كونسرت دائما بيرجع للأصل. هادو وديع فرانسيس الصافي وعلى أنغام مواله وسلطنته. كنت معكم الياس إبراهيم مرجي في ختام كونسرت ملتقانا يوم الجمعة يوم الأحد يوم الأربعاء الساعة 8.

0: بطاقة طالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تجري الشرطة الإسرائيلية عمليات بحث في عدة مواقع بمنطقة هرتسلية ومحيطها في عقاب الاشتباه بشخص يجري البحث عنه. أكدت الشرطة أنه لا توجد في هذه المرحلة شبهات بوقوع حادث أمني، داعية السكان إلى الالتزام بتعليمات عناصرها في المنطقة. أصيب رجل في 50 من عمره بجروح متوسطة إثر سقوط جسم ثقيل عليه قرب عرار النقبة. تم نقل المصاب إلى مستشفى سروكا وهو يعاني إصابات متعددة. أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في منطقة غير مأهولة بالقرب من مدينة أريحة. ووصفت حالة إحدى المصابات بالخطيرة، فيما أصيب شخصان بجروح متوسطة وستة بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج. أدانت وزارة الخارجية الكندية استمرار العنف في الضفة الغربية ودعت إلى وقف التوسع الاستيطاني. وقالت الخارجية أن المستوطنات

غير قانونية وفق القانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي. يدرس الجيش الإسرائيلي الرد على إطلاق حزب الله طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية عسكرية في تلة على الطاهر جنوبي لبنان، معتبرا الحادث خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب مصادر عسكرية، تطرح أنفاق في تلة على الطاهر كأهداف محتملة للرد بانتظار قرار المستوى السياسي. قال مسؤول سياسي إسرائيلي إن لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز بصورة أساسية على إيران وشهد مشاورات وتبادلا للآراء. أضاف أن أمام ترامب ثلاثة خيارات: التوصل إلى اتفاق أو مواصلة الحصار واستئناف الهجمات وتوسيعها، مؤكدا أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة. أفادت وكالة رويترز بوقوع انفجارات في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط، فيما قالت شركة أمبر البريطانية للأمن البحري إن طائرة مسيرة استهدفت ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة. لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة. أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة فرضت حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت 8 ناقلات وعشرة كيانات. من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة تدعم جهود البحرية الأمريكية لفرض الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية. أضافت أن واشنطن ستعمل مع حلفائها لمنع إيران من استغلال التجارة الدولية لتمويل أنشطتها. أحوال الطقس: يكون الطقس الليل مستقرا مع احتمال تشكل ضباب محلي في بعض المناطق الجنوبية. أما غدا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. يدرس الجيش الإسرائيلي الرد على إطلاق حزب الله طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية عسكرية في تلة على الطاهر جنوبي لبنان، معتبرا الحادثة خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب مصادر عسكرية، تطرح أنفاق في تلة على الطاهر كأهداف محتملة للرد بانتظار قرار المستوى السياسي. نفت السفارة القطرية في دمشق بشكل قاطع وجود وفد إيراني في سوريا برعاية قطرية أو استضافة أي وفد من هذا النوع داخل مقر السفارة، وأكدت أن مقر البعثة لا يستخدم لعقد لقاءات غير معلنة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثوقة. قال مسؤول سياسي إسرائيلي أن لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز بصورة أساسية على إيران وشهد مشاورات وتبادلا للآراء. أضاف أن أمام ترامب ثلاثة خيارات: التوصل إلى اتفاق أو مواصلة الحصار واستئناف الهجمات وتوسيعها، مؤكدا أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها غيرت حتى الآن مسار 20 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين أخريين. وأكدت سنتكوم أن مضيق هرمز ممر دولي، معتبرة أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك صلاحية فرض مسارات محددة على حركة الملاحة فيه. طالب الجيش العراقي بتقديم أدلة بشأن انطلاق هجمات من الأراضي العراقية، مؤكدا أن الهجوم الأمريكي السعودي عرقل التحقيق في ملابسات استهداف السعودية. أضاف أن السلطات تعد

خطة لمنع أي اعتداءات وحماية سيادة العراق، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بتحركات فردية من الداخل أو انتهاكات من خارج العراق. أفادت وكالة رويترز بوقوع انفجارات في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط، فيما قالت شركة أمبر البريطانية للأمن البحري أن طائرة مسيرة استهدفت ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة. لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة. أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة فرضت حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت 8 ناقلات و10 كيانات. من جهتها قالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات الجديدة تدعم جهود البحرية الأمريكية لفرض الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية، وأضافت أن واشنطن ستعمل مع حلفائها لمنع إيران من استغلال التجارة الدولية لتمويل أنشطتها وعزلها دبلوماسيا واقتصاديا. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة مستقرا مع احتمال تشكل ضباب محلي في بعض المناطق الجنوبية، أما غدا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهم. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسدد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال تنطلق الدورة 4.

0: 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: فقر حاوبني للأندال، زليت عزيزي النفس عشان عديم المال.
1: صوروا فيها الغنية يا ريت تشبع الكل، حلين فيديو
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني.